0: ويكند الصيف، صحة، عائلة ونصائح للشباب. ويكند الصيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
2: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحسن.
1: أهلا بكم في نقطة تحول، برنامج نرصد فيه اللحظات التي غيرت مسار حياة أشخاص استثنائيين، لحظات كان فيها القرار صعبا لكنه صنع الفرق. نقطة تحول نبحث فيها عن اللحظة التي غيرت كل شيء، اللحظة التي حولت طبيبا إلى رسالة والمريض إلى قضية. ضيفتنا اليوم طبيبة اختارت أصعب التخصصات وأدقها، تخصص يتعامل مع الحياة بشكل مباشر. ضيفتنا البروفيسور أمل برقية، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي، ممثلة الجمعية الدولية لأمراض الكلي، مسؤولة عن الشبكة الأفريقية لأمراض الكلي عند الأطفال، أيضا هي متخصصة وخبيرة في أخلاقيات الطب والذكاء الاصطناعي في الصحة. مرحبا دكتور أمل.
3: شكرا جزيلا على هذا الموضوع، كما دائما عهدنا فيك وتبارك الله عليك. يعني دائما الجديد دائما نغيره ونحاول نخرجه من الإنسان ما هو أحسن فيه.
1: شكرا هذا من كرمك، شكرا وأعتز بهذه الشهادة دكتورة أمل برقية. دكتورة، سنتحدث عن الطب، عن الألم، عن نقاط التحول التي قد تصنع الفرق ما بين الحياة والموت. لماذا اخترتي تخصص أمراض الكلي بالذات؟ ربما نقطة التحول الأولى تتعلق بالاختيار، لماذا اخترتي تخصص أمراض الكلي بالذات؟ ما هي نقطة التحول التي جعلتك تتجهين لهذا المجال الصعب؟
3: أولا أن هذا المجال لما بدأ هو من أحدث الاختصاصات، مثلا القلب والطب الباطني والجهاز الهضمي كلهم كانوا قبل من أمراض الكلي، فهو مجال علمي كبير، يعني كان يلاه في البداية ديالو في العالم، واللي كان صعب أنه ما كانش في المغرب، وأنا كنت يلاه يعني طبيبة داخلية، أنا بديت بسرعة يعني في السنة الخامسة وبديت كنقلب على فين هما أمراض الكلي، فين يمكن اللي نتعلمهم، فما لقيتش هذا التخصص، فقلت أنا أن أكثر التخصصات هو تجمع بين الدقة كما قلت العلمية والبعد الإنساني، وكذلك هما غالب الأمراض كيمشيو أمراض مزمنة، يعني الطبيب كيكون عنده في أمراض كلي واحد ثقل وزن كبير باش يرافق هذا المرضى لسنوات ويكون شاهد كما ذكرت على المعاناة والألم ديالهم. كما أنني بديت في المستشفى الجامعي كانوا واحد على الأقل واحد ثلاثة نقاط. الأول هو أنه الناس اللي كان عندهم مثلا كيكون عندهم صنعف واحد المغرب قال واحد تقدم كبير في أمراض كلي، فاللي كان عندهم فشل في الكلي حد، يعني حد شنو هو يمكن له يبرى، لا كانوا كبار وحتى الأطفال حتى لي بيبي الصغيرين كيديروا مثلا فشل كلي حد يمكن لهم يعيشوا كانوا كيموتوا. احنا قلت ما يمكن ليناش نبقى ندير هكا، ولا بدا خصنا نعالجهم خصوصا بالنسبه للاطفال، فبدينا كنصنعوا واحد الليكيد واحد هذا باش نديروا لهم 3 ايام 4 ايام واحد الصفيه البريتونيه وكيبراو، فهذا كان كيشجعني. ثاني حاجه انه كانوا المرضى اللي عندهم مرض مزمن في المغرب كله كيتوفاو، علاش؟ لان مازال ما كانش عندنا التصفيه، فهادو نقاط كبيره علاش انا قلت ما يمكنش، لا بدا خصني نمشي نتعلم هذا التخصص. فتحول حقيقي كان عندي في الوقت.
1: طيب دكتوره امال برقيه، ننتقل للتحول.

0: أول الثاني المهنة والإنسانية. التعامل اليومي مع مرضى القصور الكلوي، غسيل الكلي، مرهق نفسيا. كيف تحافظين على توازنك بين الطبيبة والإنسانة؟
1: انا كما كتعرفي مدام خديجه انه انا بالنسبه لي الطبيب والانسان هما واحد، ما يمكنش الطبيب يكون ما يكونش عنده واحد الانسانيه، وانا كندافع عليها وكنشتغل عليها سنين عديده، وخصوصا كما ذكرتي بالنسبه للاخلاقيات والديونتولوجيا فهي واجبه، لكن بعض الاوقات صحيح انه تولي ثقل الإحساس وثقل المسؤولية كبير، لأن الطبيب المريض لا ما كيحتاجش غير الدواء وتجي ديري له تصفية، لا كيحتاج أن تسمعيه تساعديه تخفي من الألم ديالو الخوف ديالو العائلة ديالو، وكيولي بحال عايش معاك، يعني كتولي عندك واحد العائلة أخرى بجميع مشاكلها. وهذا الشيء ماشي معناتها أن كل مرة يجيك واحد الانهيار، فأنا مثلا كنتكلف بالأطفال لأن الاختصاص الثاني ديالي هو أمراض كلي عند الأطفال، فالأطفال يعني أوقات كثيرة ما كنقدرش نستحمل المشاكل ديالهم، كندوز المكتب آخر، كنحاول ناخذ وجع راسي، كنحاول نسكت نفسي، أنك تشوفي واحد طفل صغير ومرض ما عندكش فيه واحد القدرات كبيرة وغادي يمشي لواحد المشاكل مثلا تصفية اللي هي صعيبة عند الأطفال، قد ما تكونش ممكنة على حسب السن ديالو، كتخصك تقولي للوالدين بأنه هذا الطفل ما عندوش مستقبل غادي يمشي كيفاش غادي يزيد بشوية بشوية، وخصك ديما تبقى كلمة طيبة ابتسامة بلا ما تكذبي عليهم. داك التوازن هو صعب كثير كثير باش تقدري انت ديجا راه اثر فيك هذاك الحساس فيك، وما خصكش انت تكوني واحد الطرف انت في التاثير، لا خصك انت تشجعي وتساعدي، وديك علاقه المريض والطبيب هي من اهم الاشياء وخصنا نتعلموها. يعني هذه دراسه علميه انا كتبتها ثلاثه الكتب الفرنسيه والعربيه والانجليزيه، يعني باش الاطباء خصهم تكوين، علاش؟ لان ما كانش عندهم التكوين عندهم جوج طرق، اما كيسدوا ما كيبغيوش يتكلموا صافي ما كاينش كيخافوا، ماشي كيخافوا على راسهم هما براسهم ينهاروا، ثانيا اولا يمشيو يدخلوا معاهم في واحد الاحساس كيكونوا هما الطرف ما كيساعدوش العائله. هذا مثال زعما من الامثله اللي هي صعيبه، والتوازن مهم جدا ما بين الانسانيه ديالنا اللي خصنا نحافظوا عليها. وخا سنين كيقول لك لا الطبيب صافي ولفتي، لا ابدا عمرنا ما كنولفوا اننا نبقاو بلاسيد يعني بدون احساس امام هذه الحالات الانسانيه.
0: ما اصعب حاله مرت عليكي غيرت يعني نظرة ديالك للطب للحياة، وكانت بالفعل نقطة تحول بالنسبة للدكتورة أمال برقية؟
1: وفي الحقيقة أنا عندي نظرات كثيرة اللي غيرت كل مرة تلاحظ في أشياء، لأن لما كنا كنعيشوا هذه المشكلة ديال التصفية مثلا، فالعمل الاجتماعي يعني درنا جمعية ولا لاحظت الجمعية أنا عندي جوج حاجات، يعني ما خليوش الناس يوصلوا للتصفية، لأن حلي كنعيشوا أن الناس كيوصلوا بسرعة كبيرة وكثيرة مثلا الوقاية، وثانيا الزراعة، فالزراعة كان بالنسبة لي تحدي كبير، لأن ما يمكن ليناش هو في العالم كله الا في دول اللي ما عندهاش واحد الطب متقدم، الزراعه والتصفيه كيخصهم يمشيو مع بعض. يعني حنا بدينا التصفيه وانا اللي بديت اول تصفيه يعني في مستشفى بن رشد، فلا في الكبار ولا في الصغار كيخصني الزراعه، فالزراعه ما درناها في الاول كان صعب وما كانش الامكانيات، فكان اولا هذا العمل الاجتماعي وتساعدي الناس ودير جمعيه ودير اشياء كثيره في هذا العمل، وكذلك تحاولي تقنعي الناس، فحتى الاطباء ما كانوش كيعرفوا شنو هي الزراعه كيفاش يتعاملوا معنا كيفاش يساعدونا، يعني في نقد هذه الارواح كيفاش نقنعوا الناس ان غيمكن لك تحيد ديك الولد شي حد. وهذه كتبين لك بان كاين حدود كثيره، ما كانش ادويه حدود، يعني حتى باش ديري الزراعه كان تحول ان خصنا نقنعوا الجميع، فكان عندنا ضغوطات كبيره وما كانش واحد القانون بحال دابا كينظم بصفه واضحه، فهذا تحدي اننا نزعموا نتلاحموا بوحدنا كان شويه صعيب، وخصوصا الان حد الان اللي باقي كنعيشوا انا بالنسبه ليا هو الاطفال. الاطفال اللي ما كيقدروش يديروا الزراعه، والاطفال اللي ما كيديروش لهم الزراعه وما كيقدروش ناخذهم، غالبا الطفل ما كيقدرش يكون في التصفيه. فالان بالنسبه لي درنا واحد التطورات كبيره، لكن هذا باقي تحدي كبير مع الاسف اللي ما تغلبناش عليه، وباقي يعني كنواكب هاد الاطفال كما قلتي ونحاول نساعدهم ونكبرهم ونخدهم الى اخره، ما كنوصلوا للمرحله النهائيه كنقول لهم ما عندنا ما نديروا لكم، هذا شويه صعب ثقيل علينا.
0: دكتوره امل برقيه مستعده لان ننتقل لي نقطة تحول أخرى، مستعدة؟
1: نعم يعني شو
0: يلا. نقطة تحول.

0: الموالية تتعلق بالتحديات. دكتورة، نعلم أن هناك خصاصا كبيرا في مراكز تصفية الدم وفي التوعية بأمراض الكلي. ما هو أكبر تحدي تواجهينه في الميدان اليوم؟ وما شاء الله تجربتك طويلة، ولكن هل وصلنا لعتبة الوعي بهذا المرض أم لا زالت هناك ربما مسافات ما بين الوعي بهذا المرض وما بين الواقع؟
1: أنا نأخذ الجزء الأخير من سؤالك، يعني مازالين بعيدين ومازالين مسافات. يعني تحدي أن معظم المرضى يصلون عند الطبيب في المرحلة متقدمة، يعني ما عندنا ما نديرو، يعني كتكون الكلي مشات كان خاصنا نديرو نشتغلو من قبل، وهذا كيرجع لواحد الوعي. وأنا في جميع كتعرف أنا كندير اليوم العالمي للكلي دائما، هذه أكثر من 20 سنة، وكندير اليوم العالمي للتبرع ولا الجمعية كنشتغلو، لكن كنشوف كل سنة على سنة ما كاينش واحد الوعي المتطور. حتى اللي خصنا نعرفو حتى بالنسبة للأطباء راه من أمراض صعبة اللي كيفهموهاش الأطباء، ماشي في المغرب، كنتكلم بصفة عامة مع أنني ممثلة إفريقية في منظمة عالمية، يعني كل شيء يعني صعب شوية ما دخلتيش فيه. هو لا تقنتي أمراض الكلي شلا عرفتي كل الطب، ما تقنتيهاش ما كتبقي كتعرفي والو. دونك هادو كيوصلوا مراحل متقدمة، حنا كيمكن لينا نقصوا. علاش؟ لأن التحدي هو عبء على الجميع، لأن حتى المراكز بقاو نزيدوهم، عدد المرضى في الدياليز كيزداد. دابا حنا تقريبا 40,000، وبالنسبة للزرعة والو ما كتحركش، يعني ما عندناش 5-6-10 في السنة، فهذا ما نحسبش يعني واحد 40,000 شحال الناس يتسناو، على الأقل 20,000 يقدروا يتسناو الزرعة. فهاد التحدي ديال المرضى اللي باقيين كيوصلوا بلا ما نعرفوهم. بالنسبه للاطفال حنا اشتغلنا كثير وكان ديال البرنامج يعني تشخيص قبل الولاده. هذا هو تحدي اخر، لان الان ما بقاش الناس كيتولدوا بواحد التشوهات خصوصا في الكلي، كتكوني عارفاها من قبل كتحاولي تعالجيها قبل ما توصل. فحنا اللي اشتغلنا على هذا الموضوع هو تحدي كذلك اجتماعي، لان خصنا نخفوا الضغط على وسائل التغطيه الصحيه. لبقينا غاديين في التصفيه، لانك تعرف التصفيه والزراعه من اغلى العلاجات المكلفه. وهنا كيخصنا تعزيز وسائل التبرامج جرع الكلي، ثقافه التبرع والاستثمار في الوقايه. الوقاية وحتى الآن أنا اللي تحدي ديالي الجديد اللي تتعرفيه، لأنه هو الرقمنة والذكاء الصناعي. فكيفاش ندخلوا هذا الرقمنة والذكاء الصناعي ونستعملوها، خصوصا أنا مثلا في يعني التخصيصات ديالي وخاكر هم اختصاصات أخرى، فهو نديروا الوقاية. كيفاش الناس كنتعرفوا الان كاين وسائل جميله جدا اللي غتقدر تنفع المرضى، يعني كتعرفيها 5 سنوات 10 سنوات قبل ما يدخل اول ما يبان اول تحليل اللي كيعطيك مرض في الكلي. فحاجه جد مهمه خصنا نستغلوها.
0: طيب هنا دكتوره، نقطه التحول التي حصلت عندك من خلال هذا المسار، يعني ما شاء الله تخصصات كثيرة، تشتغلين في المجتمع المدني، سافرتي كثير، شفتي حالات، يعني شو نقطة التحول التي حصلت على المستوى الإنساني بالنسبة للدكتورة أمال؟
1: على المستوى الإنساني حسيت بأنه خندير تنشبع ما كنديروش وما كنوفيوش الدور ديالنا في الحياة خصوصا كطبيب. علاش؟ هو الطبيب الناس ما كنعرفوش بأنه الطبيب ماشي هو المعالج أبدا. الطبيب عنده مسؤولية اجتماعية كبيرة، مسؤول على صحة الإنسان بصفة عامة ومحيط دياله بصفة خاصة. يعني غديري الرقمنة، غديري الوقاية، غديري التكوين، غديري يعني التوعية في كل شيء، حتى البيئة اللي ما تكلمت عليها. يعني خاصك تشتغلي ما أمكن، ديري جميع المجهودات باش توصلي المعلومة للمواطن. باش علاش؟ لأن لقيتيه المعلومة ولا ساعدتيه ولا كونتي الطبيب، فهو غادي نخفوا المرض على من؟ على المريض، لأنه هو الحلقة الأخيرة احنا بالنسبة لنا. فتنقول لهم أنا لدت مجهود على الأطباء، فالطبيب ما غاديش ياكل هذاك العلم ديالو، لا المعرفة ديالو والرقمنة، لا غيوصل المريض لا غيستافد منها. فأنا بجميع الوسائل حاولت، يعني تفسيرات، الفيديوهات، كتب كاتبة، هذيك خلاص هذيك حاجة نقطة أخرى. أنا من أول كتاب بديتو للمريض، ما بديتوش للطبيب، بديتو كيفاش تعايش مع المرض. هنا كيبان لينا هذا، أنا بالنسبة لي التحول بدا وكاين نقاط كثيرة وباقي. كنظن بأن على حسب التطور يمكن يبان لنا أشياء كثيرة، وهذا اللي كنبغي نقول للناس. يعني أنا كنهنيك على هذا الاختيار، يعني نقاط التحول ما خصناش نخافوا منها، اللي جا نمشيو معاه.
0: هاد نقاط التحول دكتورة أمل برقية، هل تؤثر يعني مهنيا، هل تؤثر عليكي على المستوى الشخصي مثلا؟ هل تغير مسار

0: ربما قراراتك، مواقفك ربما في الحياة، هل لها تأثير هذه نقاط التحول؟ نعم
1: نعم نعم معلوم، لانه كل مره كتكتشفي حاجه كتغيري واحد القرارات ديالك، كل ما تعلمتي حاجه كتبدلي. انا مثلا مشيت ودرت تكوين مكونين في الاخلاقيات الطبيه حقوق الانسان في الصحه، فحتى العمل ديالي اليوم تغير. فمثلا نعطيك مثال، فمثلا حنا قانون كيجعلك انه ما يدخلوش الناس مع المريض الا لقبلوا المريض. حنا كتعرفي في المغرب كيجوا معاه بعض الناس باش تحبسيهم وتقلشيهم وتقنعيهم ما يدخلوش، خاصك تدخل المريض. حتى مثال هذا زعما براتيك، يعني خاصك تدخلو. المغربي ما كيفهمش ملي كتدخلي المريض او الطفل شي كيبدا يهضر هو في مكانه، كبير ولا صغير، لا كيدير لا في الحريق. مثال يعني كل شيء كتعلميه. إذا بغيتي الزراعة خصك من البداية تحاولي تقنعي الناس، تشري لهم كل حاجة درتيها كتابة كتبغي تشري لهم، كتقول هاك وخا خبا دخل هذا، شوف هذا الفيديو، دير هذه. يعني الزراعة تقنعي العائلة واش ممكن عندكم شي متبرع، وهذا كل تحدي كيعطيك واحد لي كونسيكونس، يعني كتغيير في لابد بلا ما تحسي به، هو ماشي ارادي، يقدر يكون هكذا بوحديتو. يعني كيجي انك تعلمتي درتي واحد التحدي قبلتيه اشتغلتي فيه، كيغير العمل ديالك حتى بالنسبه لنفسك. فبعض الاوقات مثلا كيغير الحياه ديالك، يعني اذا كان عندك واحد الاحساس كبير في بالنسبه لا سوفرونس ديال الناس ما كتعيشيش مزيان ما يمكنش. علاش؟ انا ديجا عندي واحد النقطه اللي هي كنبغي نشير ليها. الناس كيقول لك لا فرق ما بين العمل، ما بين زعما حياه عمليه وحياه شخصيه. اللي حنا شحال فينا من واحد، فينا واحد يعني إذا تأثرنا غندخلو مأثرين، تكنا فرحانين غندخلو فرحانين، هادشي كله كيأثر على حياتك الشخصية، ما يمكنش ما يأثرش عليها. إيه عندك شي حاجة شغلاك بغيتي توصلي لها، ومشروع مثلا زرع ولا أطفال ولا هذه، ما يمكنش تدخلي للدار وتنساي ما كاين حتى شي حاجة. صح. فيعني حنا خصنا نعرفو التوازن، وخصنا نشتغلو عليه ونبداوه صغار. قد ما تعلمتي صغير قد ما كتعيشي احسن. احنا مع الاسف ما تعلمناش هادشي صغار، انا مع الوقت كتغادوا كنزيد.
0: اكيد يعني ما كتكونش نقطه تحول منذ البدايه، ولكن كنعيشوها وكنتغيروا معها وكنغيروا حتى البوصله ديال حياتنا مع هذه النقاط اللي كنعيشوا نقط التحول. طيب دكتوره، وصلنا للسؤال الصعب، سؤال صعب ربما وانساني. أكيد في مريض طلبت منه يبدأ الغسيل وهو رفض، أو عائلة قررت أنها توقف العلاج في لحظة مثل هذه، من يملك القرار الأخير، الطبيب أم المريض؟ وكيف تتعاملين مع إحساس العجز وأسطر تحت العجز لما تشعرين أنك لا تستطيعين إنقاذه؟ سؤال صعب وربما فيه نقط كثيرة، نقط تحول.
1: نعم نعم، هو سؤال صعب فيه، وكتحكم فيه الأخلاقيات الطبية، هو تقريبا مقنن، لكن صعب هو مقنن تيوريك بحال بغيتي تقولي في الكتب وفي الدراسة، لكن في البراتيك صعب، لأنك نتي كتكوني مقتنعة بأن المريض غادي ينقذ حياته إلا دار هاد التصفية هاد غسيل الكلي. لكن كيكون بعد إذا كان المريض مثلا كامل الأهلية كيعرف حالته وكتقدري تناقشي معاه، كيقدر هو ياخذ القرار ديالو، كتبقي كتقنعي تقنعي، لكن ما يمكنلكش تشديه رغمه وديري ليه التصفية. فقراره الا كان فاهم، لانه ما بين المسؤوليه ديال الطبيب سي لو كونسونتمون ايكليري بيان كومبري، يعني خصك تفسري ليه على حسابه، ماشي مثلا انت كتكلمي معاه واحد الطريقه عاليه علميه وهذا وتقولي صافي انا تكلمت معاه، لا خصك تفسري ليه، تبسطي ليه وتحسي وتعاود تسولي بطريقه غير مباشره كيفاش واش فهم. خصو يخصو على المعلومات واضحه كامله على شنو غيجيب له العلاج، شنو ما خاطر ديالو، ما خصكش تقولي لها كل شيء مزيان، وخصو يقول نتائج الى رفض اش غيوقع عليه. اذا كان هو قادر وما بغاش، وبعد ما هاد المجهودات كلهم فكيكون صعب، كتقدري تستعني بالعائله ولونتوراج باش يقنعوا. لكن العائله ما دام المريض عنده الاهليه ما عندهاش الحق تتدخل، لا هي لا فائق طبي، يعني حنا كنفسروا ليه هو اللي كاين. لكن كيكون عاود لما كيكون المريض ما قادرش يفهمك مزيان، إما السن إما المرض زايد عليه، فهنا كيكون دور الانتوراج العائلة الفريق الطبي هو أنهم يعني نتناقشوا ونشوفوا أحسن حل ليه. لكن دائما كيبقى صعب كما قلت، كيكون حالة ما كتبغيهاش، لأن الطبيب أصعب حاجة عنده هو العجز، العجز أنه يعطي ينقذ المريض، ماشي لازم غير من الموت، يعاونه يساعده على تحقيق

0: يتحموا المرض وعلى الصعوبة دياله. فهو يواجه الأطباء حالات كثيرة لأن احنا ديما نتمنوا المريض أن نقضوه، لكن نتعلموا مع الوقت بأنه ماشي ممكن دائما. فاحنا ما كان نقلبوش أن نهزموا الموت، لا، احنا نقدموا أفضل ما وصله للعلم. هنا واحد نقطة كذلك، نخفف الألم، لكن كذلك نبغي كل شيء موجود في الآن في العلمي ولو موجود في المغرب ولا خارج المغرب فنجيبوه. وثانيا نحافظ على كرامة المريض جميع المراحل، حتى المريض إذا ما بغاش وتزاد عليه الحالة وحاود بغا خاصنا نكون مستعدين ليه. يعني ما عندناش لو جوجمون ما كاينش، يعني ما خاص احنا مدابينا يدير داكشي اللي كان بغي، ولكن إلا ما بغاش كتكون شوية الظروف صعبة، لأن كتشوفيه يقدر يساعد نفسه، يقدر يعيش أحسن، ولكن كاين شي حاجه اللي ما قدرتيش تكمل، او خلق سيكولوجي وخلق اقناع ما قدرتيش تتجاوزيها، كيكون شويه صعب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أمال برقية على هذا الموح الجميل، على ما تقومين به من عمل نبيل في نقطة تحول. فعلا دكتورة، تذكرنا اليوم أن الطب ليس فقط دواء، بل هو رحمة، صبر وقرار. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. شكرا سيدة عفا. شكرا.
1: مرحبا، أنا خديجة الفحيصي. هكذا نصل إلى نهاية حلقتنا من نقطة التحول. تعلمنا فعلا أن أصعب القرارات هي التي تتعلق بالحياة. نلتقي بكم في قصة تحول جديدة.

دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء. الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي. هيشترك في

هشترك في الصلوهات بتاعت القصيدة ديت الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي، هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هفضل أقول لكم بقى أسماء الفرقة، لكن طبعاً معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر. أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر. وبعدين معنا آلة جديدة حيعزف عليها الأستاذ مختار السيد.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

بحبه بحبه من أول دقيقة، قولوله بحبه ومتوهني حبه.

0: من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
1: ميديا كارت بوستال أسماء بشري.
0: بطاقة اليوم تأخذكم إلى حكاية فن عمر لقرون لا يكاد يخلو بيت من البيوت المغربية منه، أبدعته أنامل تحن لعبق التاريخ الأندلسي الإسلامي، أشكال هندسية مرصوصة بعناية قطعة بقطعة، هو الزليج المغربي، الفن الذي عمر وتطور وازدهر بالمغرب. وعن جوانبه الإبداعية يحدثنا اليوم عنه الدكتور عبد العاطي الحلو، أستاذ باحث في مجال الأنثروبولوجيا والتراث الثقافي المادي واللامادي.
2: المغرب كان له صلة قوية مع الأندلس، وترعرع هذا الفن وتطور في الأندلس قبل أن ينتقل إلى الضفة الجنوبية أي المغرب في هذا النطاق، يعني عبر مراحل تاريخية طبعا، مع نجوح الأسر الأندلسية تباعا منذ القرن 12 إلى غاية القرن 17، وبالتالي فإن نقلوا خبراتهم معارفهم فنونهم إلى المغرب، والمغرب يعني قام برعاية هذه الفنون وهذه العلوم إلى آخره، لدرجة أن المغرب يمكننا نقول بأنه هو وريث الثقافة الأندلسية بامتياز. هناك مناطق أخرى في شمال إفريقيا وغيرها، ولكن المغرب بامتياز هو الذي رعى هذه الثقافة والفنون الأندلسية وساهم أيضا في تطويرها، هذا بالنسبة منذ القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر. طبعا هناك مثلا عندنا دلائل مادية في المعالم التاريخية تبين بأن المغرب يعني أدرج الجليد في الفنون العمارة، في فنون العمارة والزخرفة بالمغرب.
0: في قلب هذه التفاصيل حكاية أخرى، حكاية الزليج المغربي قبل أن يصبح لوحة تزين الجدران والأرضيات، كان مادة بسيطة تشكلها يد الصانع وتمنحها النار صلابتها، لكن سر الزليج لا يكمن في مادته وحدها، إنه في الطريقة التي تتحول بها هذه القطعة الصغيرة إلى جزء من بناء هندسي بالغ الدقة، أشكال تتكرر، ألوان تتجاور، وخطوط تتقاطع حتى يبدو المشهد وكأنه لا بداية له ولا نهاية.
2: الزليج المغربي فهو تراث، لما نضعه في خانة التراث بمعنى أنه أصيل وقديم، ويرجع المسألة ديال الزليج كفن ديال الخزف من فنون الخزف التي تدخل في العمارة وفي التنميق والزخرفة منذ القرن الحادي عشر، لكن بالنسبة للقرن 14 يعني غادي تظهر واحد الموجات كثيرة كبيرة، وستدرج يعني على مستوى الدولة هذه الفنون في العمارة المغربية، ولا أدل على ذلك هي المدارس العتيقة أو المدارس المارينية، طبعا نرجع إلى العهد الماريني. هذه المدارس العتيقة اللي موجودة بالخصوص بكثرة في فاس، هناك حدث المدرسة، يمكننا نتكلم على المدرسة البعنانية نسبة إلى أبي عينان، ومدرسة يمكننا نتكلم على مدرسة الشراطي، مدرسة العطارين، ومدارس كثيرة أخرى، ومدرسة السهريج، ومدرسة الصفارين مثلا هي الأولى اللي أمام خزانات القرويين على سبيل المثال على ساحة الصفارين بصومعتها الجميلة. يمكننا نهضروا على الصومعة الجميلة اللي موجودة في شلة في الرباط، مدرسة المارينية لشلة، تلك الأطلال، لكن الصومعة بقيت ثابتة، يعني لم تصبها يعني دواعي الظهر كما أصيبت باقي الأجزاء من المدرسة المارينية، اللي كان واحد الكتابة حول الجليد كانت تشير إلى أن بانيها هو أبو سعيد عثمان على سبيل المثال. ثم هناك المدرسة الجديدة في مكناس التي تسمى المدرسة البعنانية خطأ، ثم هناك في المدرسة المارينية القديمة في تازة، وأيضا مراكش يعني، واللي خذت المكانة دي من بعد ولات مدرسة بن يوسف على سبيل المثال. وهناك طبعا هذه المدارس العتيقة لكانت مدارس لتأوي الطلبة الآفاقيون وغيرهم في المدن الكبرى، وكان حتى في أسفي طبعا إلى آخر، لأن كانت الأثار الموحدية ثم كانت بعض الأثار المرينية. فلذلك هذه المدارس انتشرت في المدن يعني اللي في الحواضر المغربية كفن معماري حضاري طبعا.
0: من فاس إلى مكناس ومن تازة إلى مراكش تعددت مظاهر هذا الفن المعماري، عرف منذ القدم بأصالته ودقة تصميمه، وهذا ينم عن جودة الصنعة والصانع التقليدي المغربي الذي أبدع منذ عقود في تجديد شكل الزخرفة التقليدية وعصرنتها بألوان أكثر من رائعة. وهذا الفن طبعا يتطلب شروطا معينة بقيمة فنية وتراثية وروحانية.
2: وأيضا كنا نتكلم على الفترات الأخرى، يعني الوسطاتية هي الامتداد للعصر الماريني، وبقى هذا الفن يعني يتطور. ويمكننا نتكلم على الفترة ديال السعديين في القرن 17 على سبيل المثال. فالسعديون يمكن نهضروا من الآثار ديال السعديين، كان قصر البديع العظيم اللي بقى أصبح أطلالا فيما بعد مع الأسف، لكن بدون شك كان فيه زخارف مهمة جدا، بقيت بعض الأجزاء وبعض الأطراف من ذلك الأطلال تبين بأن كان فيه فسيفساء تكسو الجدران والأرضيات بشكل جميل. ولكن الدليل اللي يمكننا نقوله الفن الرفيع ديال هذا الفن غادي يمكننا نشوفوه ككتاب مفتوح في قبور السعديين التي أصبحت يعني اللي بقت كموقع يعني خارج عواد الدهر والزمن. وطبعا وقع الترميمات، لكن الجليج ديالو لا زال يحتفظ برونقه ونصاعته وجماليته، شيء مبدع.
0: في فاس لم يكن الزليج مجرد زخرفة يتربع على عرش الجمال والإبداع من خلال ما يتميز به من خصائص معمارية مغربية. مضت 12 قرنا على هذه الفسيفساء هندسية النمط التي تستخدم لتزيين جدران المنازل والأسقف والأرصفة والمساجد والمدارس وأحواض السباحة والموائد، متخذة أشكالا فنية متنوعة تعتمد أحيانا على عناصر نباتية أو خطية أو هندسية. كان لغة بصرية تختصر ذوقا جماليا تشكل عبر قرون، ويروي كيف استطاع الصانع المغربي أن يجعل من هذه الهندسة فنا ومن التفاصيل الصغيرة هوية كاملة.
2: طبعا في فاس على سبيل المثال جامع القرويين فيه أيضا جليج في الأرضيات وفي الطلات إلى آخره، وفي الأثار ديال هذا التطور اللي حصل. طبعا هناك المدرسة البعنانية بصمعتها الجميلة يعني الرفيعة لكل مكسوة أيضا بجليج أخضر وأبيض وأسود، فيه يعني جماليات خاصة بالنسبة لهذه الصمعة. لذلك جليج على كل حال رافق مراحل كبيرة من تاريخ العمارة المغربية، وهذه القضية الفنون الزخرفية يعني لفتت انتباه عدد من الباحثين وأشاروا إلى ذلك ووثقوا عدد من الأمور اللي كان هي تراث، كان هو تراث ولازال هو تراث حي، يعني يحمله الصناع يحمله الحرفيون، يعني يمكن نقوله المهنيو الجليج ليجية. هاد الفسيفساء اللي تنسميه احنا في المغرب الجليج يعني معروفة بمواضع وأماكن يعني يمكن نقوله أوراش كبرى ومواقع كبرى لهذه الصناعة، تطورت بالخصوص في فاس. تنعرفوا فاس كمركز كبير للصناعة، يعني عاصمة اللي كانت سياسية واقتصادية وتجارية وفي نفس الوقت عاصمة صناعية، والصناعات والفنون ديال المغرب مركزة بالخصوص في مدينة فاس، ومنها هذا الجليج اللي لا زال حيا، ما تنهضروش عليه كأثار، تنهضروا عليه كتراث حي. تراث حي لأن ما زال عندنا الصناع المهارة، ما زال عندنا المقاولات يمكننا نقوله

يعني خرجت من فات يعني تم مثلا إبعاد نظرة للتلوث لأنه تحتاج يعني مصادر ديال الطاقة والأفران لطبخ الجليج وما إليه والبخار والخزف، فلذلك خرجوا لمنطقة أخرى

0: بشيء آخر، وكأن المدينة تقول إن التراث ليس مجرد أبنية نحافظ عليها ولا زخارف نتأملها، بل ذاكرة تتجدد كلما وجد من يحملها إلى المستقبل.
1: وكذلك هناك مركز أخرى، مثلاً ما نغفلوش هنا الكلام عن تطوان أيضا، لأنها تطوان مدينة عندها طابع أندلسي، ثقافتها أندلسية إلى آخره، وبالتالي فيها عندها الجليج بشكله وأسلوبه الأندلسي، واللي أصبح هو تنسميه الجليج ديال تطوان أو فوسيفيزا تطوان، التي تختلف شيئا ما عن فوسيفيزا أو جليج كاس. طبعا الجليج هو جليج مغربي، يعني ممكن نقوله موصوف بهذه الصفة بأنه الصفة المغربية، هو جليج مغربي بامتياز. طبعا لما اللي تنتكلموا على هذه القضية في بعض في الجهة ديالنا، مثلا أنا شاهدت بعض الجليج في تلمسان، ولكن تلمسان كانت تابعة للمغرب في وقت من الأوقات، في الفترة في فترات معينة كانت يعني الغرب ديال الجزائر خاضع وكان للدولة المغربية، وبالتالي بأن تلمسان تقول بأنه شقيقة فاس، يعني أو فاس صغرى. فشت ضريح أبو مديان وشت مدرسة عتيقة على شكلة فاس بنفس الأسلوب، إنه كانت تحت لواء نفس الدولة ونفس الثقافة، فلذلك ما يمكنناش هنا ندخلوا في واحد تضارب في هذا الموضوع. نرجعوا المسائل ديال التاريخ اللي شرحي بعد الأمور. قلنا بأن الأندلس ترعرع فيها الجليج وتطور، ولكن بعد سقوط الأندلس من رعى هذا الجليج؟ من طوره؟ من تكفل برعاية الصناع؟ إلى هو المغرب وإلى اليوم. أنا ما تنتكلموش عليه كأثر انتهى ينتمي إلى حقبة ماضية، ولكن تطور بأساليب معينة وبقي تراث وفن حي يسوق، كما قلتم يسوق أيضا للخارج. المغرب هو اللي عنده هذه اليد العاملة الرائعة، صناع ديالنا الجليجية ديالنا.
0: يعود صمود وجمال هذا الفن المغربي إلى تنوع وتداخل الحضارات في المغرب بين الأمازيغية والرومانية والأندلسية والإسلامية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي للمغرب والذي كان له دور في مرور حضارات من إفريقيا أو أوروبا أو حضارات دول البحر الأبيض المتوسط، مما كان له دور في هذا الزخم العمراني المهم الذي نلاحظه في جل المدن العتيقة ونلمسه بشكل أوضح في الديكور المغربي المتنوع الألوان المستمدة من البيئة المغربية.
1: كان بناءات وعدد من المنشآت المعمارية الجميلة في أمريكا على سبيل المثال، في الوالت ديزني هو كاين يعني تقريبا مدينة مصغرة على شكلة مراكش، وكاين الجليج المغربي وكاين فيها واحد عدد الأمور. مسجد روما أيضا فيه طابع يعني مجمع الإسلامي بروما، صناع المغاربة هم الذين تكفلوا بالزخرفة على سبيل المثال. هناك مثلا في الشرق الأوسط وبالسعودية، هناك في إفريقيا وفي عدد الدول اللي المغرب بنى مساجد. يمكننا نتكلم على فرنسا، وما أدرك ما فرنسا، حتى لما كان المغرب تحت يعني في الفترة الكولونيالية أو فترة مية الفرنسية، كان مسجد باريس وكان السلطان المغربي مولاي يوسف يعني دشنا هذا في 1926، يعني قبل وفاته تقريبا بسنة أو سنة وشوية. فلذلك كان دشن هذا المسجد مع الرئيس الفرنسي أنذاك، وبالتالي بأن هذا المسجد مسجد باريس فيه الزخرفة، فيه الشكل الهندسي، فيه الإبداع المغربي، وفيه الجليج المغربي لمن يريد أن يرى يعني هذا التراث كيف استمر في التاريخ، استمر في الوجود، استمر في التطور.
0: يستمر هذا الفن في الحضور سواء في فاس أو مدن أخرى أو حتى في بقاع أخرى من العالم، تحمل هذه البصمة المغربية التي تقرأ بالعين وتفهم بالذاكرة

0: وتكتشف خطوة بعد خطوة.
1: لما تتكلموش على الصورة كشيء جامد، شيء يعني متحرك، شيء في إبداع لعدد للأجيال، وحتى على مستوى مثلا الأساليب ديال التوزيع الهندسي للزخارف على سبيل المثال. هي زخارف إما تنلقاو باش نتكلموا على الزخارف شيء ما، كاين الزخارف اللي هي هندسية، وكاين الزخارف اللي هي نباتية، وكاين الزخارف اللي هي خطية، وهذا كله تلقاو تركيبات جميلة جدا على الأبواب، في السقايات، في المدارس العتيقة التي أشرنا إليها. للإنسان يشوف زيارة، ولا اللي ما تحصلوش زيارة يشوف غير يبحث عليها في الانترنت، زيارة يعني هذه الأشياء الجميلة والرائعة في مدن المغرب وخصوصا في مدينة فاس.
0: ربما تكمن خصوصية فاس في أنها لا تمنح أسرارها من النظرة الأولى، كل شيء يمكن أن يقود إلى حكاية، ولهذا تبدو هذه المدينة وكأنها مدينة مكتوبة على طبقات، كل جيل أضاف إليها شيئا، وكل حرفة تركت بصمتها، وكل صانع ترك جزءا من روحه في المكان.
1: إذن بالنسبة كذلك تطور على مستوى الشكل الألوان، إن كان البحث مستمر، فليدك صناعة تقليديون، كاين مراحل ديال الصناعة وكاين تخصصات، لأن ماشي غير واحد اللي تصنع، ولكن كل فريق عمل متكامل بين الناس الفخارة اللي تصنعون يعني القطع الفخارية، ثم من يصنعون الصباغة والألوان، يعني هذه تندخلوا في إطار الكيمياء، كيمياء الألوان وما إليها، ثم الناس اللي تطبخوه في الأفرينة وتعطوا له يعني المقادير ديال مستوى درجه الحراره، لان درجه الحراره قد تغير من الشكل واللون، من اللون بالخصوص من الالوان، لان في الطبخه الثانيه ديال الصناعه، ثم يكون هناك تقطيع تجليد من القطع الحجم ديال 10 على 10 الى قطع صغيره حسب الذواق، لان تقولوا يتم رسم شكل القطعه التي يمكن نحتوها، ويتم نقشها يعني فرزها على القطعة الخزفية بالمنقاش، يعني تكون ماضي منقاش، يعني ينقش بدقة متناهية، وتكون هناك قطع من أحجام مختلفة لدرجة أن هناك قطع من حجم كأن الضفر الأصبع، الضفر للإنسان. فلذلك ويتم عاوتاني تركيب هذا الجليز في لوحات بديعة، يعني يفرغ، ثم من بعد ذلك ينقل إلى المساحة التي يجب يعني يراد مثلا ذويقها وتخربته حسب المساحة. فلذلك هي دخلت في البناء، لكن في المرحلة الأخيرة يعني الحديثة من إبداعات الصناعة ديالنا، وانتقلت من مما هو غير منقول، يعني الجدران والسقايات يعني التراث الغير المنقول ثابت في المكان، والتراث المنقول بمعنى أنه لنا تنشوف وتنشاهد موائد وطاولات وأشياء يمكن نقلها، يعني نماذج مصغرة من السقايات يعني تفصل قطع قطع وتنقل إلى أماكن، يعني كاين ولا عدد من المغاربة يعني ينقلون أيضا السقايات حسب بأحجام مختلفة إلى منازلهم في الخارج، يعني الناس بس يتذكروا شوية المغرب ولا شيء. إذا الطابع المغربي والنفحة المغربية الأندلسية حاضرة في الجليز.
0: ساحات، أروقة، أقواس، كتابة وزخارف، وكل تفصيل في المكان يحمل معنى. لذلك حين يتأمل الزائر مدرسة عتيقة في فاس أو مدينة أخرى من مدن المملكة، لا ينظر إلى مبنى قديم فقط، وإنما إلى فصل من تاريخ مدينة جعلت من المعرفة جزءا من هويتها.
1: الألوان كما قلنا بأن الألوان نوقع فيها هي التطوير، والأشكال نوقع فيها التطوير، وباش نقول بأن من المعالم الكبرى الحديثة في المغرب اللي هي كتاب فتوح رائع صراحة، يمكننا نتكلم على مجمع ضريح محمد خان، يعني شيء مبهر. أنا زرته يعني نقول عشرات المرات إن لم أقل مئات، وكل مرة أكون في حالة انبهار لهذه القضية ديال الصناع التقليديين، كما هو خطي وما هو نباتي وما هو يعني هندسي، جماليات. كل ما استقلت في الجدران بنظرك في المساحة إلا وتكتشف العجب ما هو جميل. أيضا مسجد الحسن الثاني، وما أدرك ما مسجد الحسن الثاني بصومعته الرائعة من يعني أعلى صوامع في العالم، واللي أخذت نقوش ديالها يمكن استمدتها من مثلا يمكننا نشوفوها ونقارنها مع مثلا صومعة المارينية ديال البعدانية، المدرسة البعدانية اللي فات. فلذلك هذه الزخارف وهذا الشيء وهي قطعة كبيرة جدا، لكن منظور إليها من هي في العلو، نظرا للعلو تنشوفها بأحجام كأن أحجام طبيعية، ولكن هي الأحجام ديالة كبيرة جدا. أنا شاهدت قطع من جليد فخمة جدا اللي كانت في صومعة كتبية، كنت صعدت مع وفد رسمي لصومعة كتبية، وكانت القطع اللي كانت في إطار ترميم صومعة الكتبية يعني قطعة ضخمة جدا، يعني ننبهر حتى الحجم ديالها، وكانت مربوطة بمسامير كبيرة جدا مع في ولكن نظرا أن للعلو هناك تناسب، بمعنى هنا تتبين العبقرية ديال الجليد في الألوان، في الأحجام، في الأشكال، في التركيب، في كل هذه الأشياء، ثم الاختلاف حسب المجال.
0: في زمن تتغير فيه الأذواق بسرعة، لا يزال الزليج حاضرا في البيوت والمطاعم والفنادق والفضاءات المعاصرة، ربما لأن هذا الفن لا ينتمي إلى زمن واحد، فهو يحمل ذاكرة الماضي لكنه قادر على الدخول إلى الحاضر دون أن يفقد هويته. وهنا تكمن قوته الحقيقية، أن التراث حين يكون حيا لا يبقى خلفنا، وإن ما يستمر في التطور معنا. كانت هذه بطاقة اليوم من كارت بوستال، نلقاكم في رحلة أخرى من قلب المغرب، حيث لكل مكان قصة ولكل قصة بطاقة. إلى اللقاء.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأياً فلنفهم، ابتداء من الاثنين المقبل على ميديا.
2: السماع الصوفي، أحمد الخليع.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأعزاء في كل مكان، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرناً على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد

صلى الله عليه وآله وسلم، والتي توافق في هذا الشهر مرور 15 قرنا وسنة كاملة على مولده صلوات الله وسلامه عليه، في شهر ربيع الأنور لعام 48 و400 للهجرة عليه الصلاة والسلام، تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأهدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة. أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه

مدح النبي أمان الخائف الوجل، فامدحه مرتجلا أو غير مرتجل، ولا تشبب بأوطان ولا دمن، ولا تعرج على ربع ولا طلل، وصف جمال حبيب الله منفردا بوصفه فهو خير الوصف والغزل. ريحانتاه على زهر الربا زهتا، فما لقلبي وذكر البان والأثل. ريحانتاه من الزهراء فاطمة، خير النساء ومن صنو الإمام علي. إذا امتدحت نسيبا من سلالته، فهو النسيب لمدحي سيد الرسل. محمد أفضل الرسل الذي شهدت بفضله أنبياء الأعصور الأول. لم يعده الحسن في خلق وفي خلق، ولم يزل حبه شغلا لكل خلي وقف على سنن المرضي من سنن، فإن فيها شفاء الخبل والخبل. ونزه الفكرة في روضات فكرتها، واجني البلاغة من أغصانها الذلول. الإمام الشيخ شرف الدين مولانا محمد بن سعيد البوصيري رضي الله عنه.

البحر الذي خاضه مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول القطب مولانا أحمد التيجاني الحسني رضي الله عنه: وقفت الأنبياء بساحله، بحار الحقائق التي تجلى الله بها عليه دون غيره من أكابر النبيين والمرسلين، فمن دونهم إلى هلم جرى، فإن تلك الحقائق لو تجلى الله بها للنبيين والمرسلين ولو بأقل قليل منها لصاروا محض العدم في أسرع من لمح البصر. وإنما وقفوا بساحل تلك التجليات، وهي التجليات التي اختصهم بها من طلوع الجلال والجمال والعظمة والكبرياء، فتلك الحقائق التي هي لهم بالنسبة إلى حقائقه صلى الله عليه وآله وسلم المنكشفة له، خصوصا كالساحل للبحر، فإنهم تكلموا بلسانه صلى الله عليه وآله وسلم لغيبتهم فيه.

قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مصداقا لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال بعض الصوفية رضي الله عنهم: وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم أولى بهم من أنفسهم، لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى النجاة. ويترتب على كونه أولى أنه يجب عليهم إيثار طاعته على شهوات نفوسهم وإن شق عليهم، وأن يحبوه أكثر من محبتهم لأنفسهم، ويدخل في ذلك النساء. فمهما تقل في مدحه قل ولا تخف، فلا هو مطرو ولا أنت مطنب، فما خلق الرحمن في الخلق طيبا من الخلق إلا حظه منه أطيب. ألا يا رسول الله يا أكرم الورى، على الله يا من حبه لي مذهب، دعوتك مضطرا فأنت وسيلتي، وظني جميل فيك حاجة يخيب. ألا يا حبيب الله ضاقت مذاهبي، وما لي إلا رحب بابك مهرب. أجرني رسول الله من نوب لها، عيوني تهمي والحشا يتلهب، وكلي عونا فالزمان أتاح لي، خطوبا على قهري أتت تتحزب، عليك صلاة الله يا خير من له، من الملك الأعلى على الخلق منصب، وآلك والصحب الكرام ومن بهم على نهجك الأسنى القويم تدرب. مدى الدهر ما قد لاح للبرق، والحيا طرازان فضي وآخر مذهب. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: عبر ميديا نحييكم مستمعينا الكرام، صباحكم سعيد، نسعد كي نكون معكم طيلة ساعة ونصف من الزمن في فترة إخبارية بمحطتها وفقرتها المتنوعة، إنتاجات مختلفة مميزة نقدمها لكم، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلين حول العالم. أنتم على موعد مع قصة هذا اليوم، ميديا روبورتاج يأتيكم من العاصمة الأمريكية واشنطن، وتوقيعة تقدم لنا رسالة الرباط. مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة بلغتين تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج كل فقرات صباح الأخبار لهذا اليوم في يومه الأحد. عبد الرحيم الودرسي. قبل موجز الخامسة نتوقف وإياكم عند طقس الفلاح مع مولي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون غالبي الصفا في ناحية الرباط وما بين تيزنيت وبوجدور، ومغيم شوية ولا غالبي الصفا في المناطق اللي في شرق الخط الناظور أكادير. أما في باقي النواحي الحال صافي ومشمش، الريح غادي صوت شرقي في نواحي الريف سايس والسهول الغربية، بحال حتى في درعا تافيلات والمنطقة الشرقية، وكذلك في السواحل الصحراوية، والقوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45%، ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال ديال البارح، ما بين 26 و 29 درجة في ناحية الريف، ما بين 26 و 37 درجة في ناحية سوس، ما بين 27 و 37 درجة في عبدة، ما بين 27 و 44 درجة فواد الذهب، ما بين 28 و34 درجة في اللوكوس، ما بين 29 و33 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29 و34 درجة في دكالة، ما بين 31 و39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32 و36 درجة في الشاوية، ما بين 32 و39 درجة في الساقية الحمراء، 35 و36 درجة في ناحية سايس، ما بين 35 و40 درجة ناحية الحوز، 36 درجة.

0: ناحية الغرب ما بين 38 و 42 درجة، في ناحية تادلة ما بين 39 و 44 درجة، في ناحية تافيلات وما بين 41 و 43 درجة في ناحية درعا. وفي هذا الطقس البطاطا ديال هذا الموسم السخون والناشف مهددة بزاف بالتكاثر ديال السوسة اللي تتحفر الكركوب وتطيح له من الجودة والقيمة ديالو في السوق، وهذا علاش لازم الاحتياط منها يا بالفخاخ الخاصين بها يا بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة بميديا موجز الأنباء. أهلا بكم، نستهل هذا الموجز بعلاقات المغرب والسنغال، حيث أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغالية نائب الخارج بجمهورية السنغال الشيخ نيانغ أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات متينة وغنية ومستمرة وتكتسي طابعا فريدا على الصعيد الإفريقي. وأوضح نيانغ عقب مباحثات أجراها أمس في لواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيم من بالخارج ناصر بوريتا أن العلاقات بين البلدين وطيدة وتتطور وفق توجهات وانتظارات قائديهما. وأعرب الوزير السنغالي في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي عن ارتياحه لمستوى التعاون الممتاز بين البلدين ولدوام الصداقة بين الشعبين المغربي والسنغالي. من جهته أكد بوريتا أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تقاليد التشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والقرية مكن من بحث توجيهات الواضحة لقائدي البلدين الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تظل أجندة العلاقات الثنائية غنية ودينامية على الدوام بين المغرب والسنغال. ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد هجوم عشرات منهم على بلدة قصر الفلسطينية في أحدث حلقة من موجات التوتر المستمرة منذ نحو 3 أسابيع. في خطوة نادرة استنكر نتنياهو ما وصفه بأعمال عنف إجرامية ارتكبت في قريتين فلسطينيتين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال لا تمثل سياسة تل أبيب. في غزة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائدا في حركة حماس داخل مجمع أحد مستشفيات القطاع، في حين أفادت السلطات الصحية في القطاع المدمر بأن ضربات إسرائيلية في مناطق أخرى أسفرت عن مقتل 4 أشخاص. أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل على أنشطة فروع بنك مصر العاملة في الدولة، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها على خلفية تعاملات مفترضة مع طهران. وقال المصرف المركزي في بيان إن إجراء التفتيش أتي في إطار متابعة أنشطة الفروع المعنية والتحقق من مدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المصرفية المعتمدة. وكانت وزارة الخارجية أو الخزانة الأمريكية قد أعلنت الجمعة أن الحكومة تعتزم قطع عملية فروع بنك مصر في الإمارات عن النظام المالي الأمريكي، وذلك في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران. في جديد فصول الحرب بين روسيا وأوكرانيا قتل ما لا يقل عن 37 شخصا بعد إصابة طائرة مسيرة روسية ليلة الجمعة مستودعا يحتوي على مواد متفجرة في الأطراف الغربية للعاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل ووقوع انفجارات متتالية. أكدت رئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز اليوم أن بلادها ما زالت تحتفظ بملكية وسيادة مواردها النفطية رغم الاتفاق الجديد الذي يمنح الولايات المتحدة وصولا واسعا إلى احتياطات النفط الفنزويلية. استعادت نيامي هدوءها غدا نجاح السلطات في إحباط تمرد نفذته مجموعة من الجنود المخالفين للتعليمات والتنظيمات العسكرية وفق ما أورده بيان لوزارة الدفاع تلاه التلفزيون الرسمي. نقطة نهاية هذا الموجز مستمعينا الكرام، فاصل بعده نواصل.
2: ميديا في الاستوديو وعلى الميدان. ننقل الخبر، نوضح الصورة ونواجه الآراء. هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
1: نحييكم من جديد معنا عبر المباشر مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا اللحظة، مباشرة إلى قصة هذا الصباح. من أزقة درب السلطان بالدار البيضاء انطلقت رحلة صوت حمل بين طياته تاريخا ومقاومة تحدرت جذورها من سيدي حجاج حمداوة بمنطقة الشاوية. ولدت الحمداوية في العام 3900 نشأت في كان في أبي عاشق لفن العيطة، فكانت طفولاتها مليئة بصدى أصوات الشيخات والشيوخ الذين كانوا يحيون الأفراح بين بيوتهم. كانت بداية المسار في المسرح لتجد نفسها بعد ذلك من كبار فنانات العيطة. قصة الحجة الحمدوية ترويها الزميلة وفاء التوزري.
4: منين أنا ومنين أنت وانا حوز المغرب خوامة عين.
5: لم تكن بداياتها في كنف العيطة مباشرة، بل كانت فوق خشبة المسرح مع فرقة الفنان بوشعيب البيضاوي. آنذاك انتبه البيضاوي إلى تلك البحة الاستثنائية في صوتها، فواكبها ودفع بها نحو فن العيطة لتصنع لنفسها مجدا ومسارا متفردا امتد لسبعة عقود.
4: وانا قلتي تجي وما جيتي.
5: هي الحاجة الحمداوية نسبة إلى حمداوة بمنطقة الشاوية. الفن عندها لم يكن ترفاً، بل كان سلاحاً للمقاومة والتصدي للاستعمار. في الخمسينيات زلزلت الحاجة الحمداوية بصوتها وكلماتها أركان المستعمر والخونة بأغنيتها الشهيرة أجبك لنحت بليتنا الشيباني، التي هجت فيها الملقب بالسلطان الدمية بن عرفة. هذا الموقف الوطني كلفها الاعتقال والتعذيب ثم الهروب إلى باريس، حيث ظلت هناك حتى عودة الملك محمد الخامس من المنفى.
6: نهار تشدينا الاستقلال راني في الحرب في فرنسا. ايوا هاجا سيدنا وربي سهل عليا تاع القواري هذاك السالو تاع الحفقه وقام مسا وقالت لي تصدق هاجا ملاويه.
5: بعد الاستقلال أدت الحاجة الحمداوية فن العيطة في مناسبات مختلفة أمام ثلاثة ملوك، محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس. وما ميز أداءها هو قدرتها على تحديث فن العيطة ليتماشى مع متطلبات العصر، فقد أخرجت العيطة من نمطها التقليدي المعتمد على الوتار والتعريجة لتدمجه في أوركسترا عصرية، ما جعل هذا الفن يلامس الوجدان المغربي العام بمختلف أجياله وأطيافه، كما يقول الدكتور حسن نجمي الباحث المختص في فن العيطة.
7: المتميز في تجربتها الفنية أنها لم تكن شيخة بالمعنى التقليدي لهذه الكلمة، وإنما انتقلت بالوضع الاعتباري من الشيخة التقليدية إلى مغنية شعبية بالمعنى العصري للكلمة، واستمدت من مخزون العيطة المرصاوية عدد من المختارات الشعرية الشفوية، وأيضا من خلال توزيع موسيقي جديد واستثمار الإمكانيات اللي كتوفر عليها الأوركسترا وخاصة الجوق الوطني.
5: في سنواتها الأخيرة لم تكتفي الحاجة الحمداوية بحماية تراث العيطة، بل حرصت على نقله إلى الشباب، فاحتضنت الكثيرين ومنحتهم من وقتها وجهدها وخبرتها، راجية منهم الحفاظ على فن متوارث يحمل في كنفه قصصا نضال وتضحية. وفي لحظة تاريخية في غشت 2020 أعلنت الحاجة الحمداوية اعتزالها، لكنها لم ترحل قبل أن تودع أمانة العيطة لدى جيل جديد.
6: انتم الشباب خليهم تيقولوا لي أغنوا غنيتك، خليهم راهم الشباب صغار، غير هما واحد الحاجة نبغي نقولها لهم، لا بغيوا يرضوا كلمتي، غير الحاجة اللي سمعوها قديمة يزيدوا على التحسينات.

0: شنوها ويديروها. على انا داك الشيء كلشي ديالي. انا خديت كلام العيطه الزمان ودرت لوركست لوركست الوطني الزق الوطني وزق المعطي البيضاوي وقت الفيضة وقت
1: رحلت الحجة الحمداوية في 5 أبريل 2021 عن عمر يناهز 91 عاماً، لكن صوتها وكلماتها بقيت خالدة في الذاكرة المغربية، يتذكرها الأجيال كلما دق البندير ورفرف العلامة.
2: تظل الحجة الحمدوية من رموز فن العيطة في المغرب. مستمعينا الكرام، من قصة هذا الصباح إلى ميدي أن روبورتاج يوقع اليوم من واشنطن. بعد سنوات من التفاؤل بإمكانات الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحسين حياة البشر، يغير بيل غيتس أحد أبرز رموز الثروة الرقمية لهجته، محذرا من مخاطره على الأمن والوظائف والعلاقات الإنسانية، ويدعو إلى إبقاء بعض المهن حكرا على البشر في وقت يرى فيه خبراء أن هذه هي تكنولوجيا لا تهدد العمل فقط، بل تفتح أيضا أبوابا غير مسبوقة للابتكار وخلق فرص جديدة. التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلتنا من واشنطن إكرام بن عائشة.
3: التحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي لم يصدر عن خصم للتكنولوجيا، بل عن بيل غيتس أحد أبرز رموز الثورة الرقمية. ففي مقال مطول نشره على موقعه، حذر غيتس من أن العالم لا يملك حتى الآن خطة متكاملة للتعامل مع التحولات التي ستحدثها هذه التكنولوجيا. وفي مقابلة مع The Atlantic أوضح غيتس أن التطور المتسارع لنماذج الذكاء الاصطناعي دفعه إلى مراجعة تفاؤله السابق.
4: تغيرت نبرتي لأن نماذج الذكاء الاصطناعي منذ أواخر العام الماضي، بدءا من كلود ثم نماذج أخرى كثيرة، أصبحت بارعة جدا في كتابة البرمجيات وتتطور باستمرار، ولذلك بدأنا نتجاوز عتبات خطرة في مجالات مثل الهجمات السيبرانية والإرهاب البيولوجي. ومع تحسن موثوقية هذه النماذج تتزايد أيضا المخاوف المرتبطة بتأثيرها على سوق العمل وبالاعتماد النفسي والاجتماعي عليها.
3: لا يدعو غيتس إلى وقف تطوير الذكاء الاصطناعي، لكنه يؤكد أن ترك الشركات تنظم نفسها لم يعد كافيا. وفي سوق العمل يقترح وضع حدود تمنع الآلات من الاستحواذ على جميع الأدوار حتى إن أصبحت قادرة على أدائها.
4: ينبغي أن ننشئ فئات من الوظائف تكون محجوزة حصرا للبشر، وحتى لو أصبح الذكاء الاصطناعي سواء اقتراناً بالروبوتات أم لا قادرا على رعاية الأطفال، فهل ينبغي لنا السماح له بذلك؟ إن تخصيص هذه الوظائف للبشر قد يسمح للعاملين بالاستمرار في عملهم حتى التقاعد، ويحافظ على قيمة التفرد الإنساني والتواصل المباشر والعمل الذي يتجاوز أهمية قيمته الاقتصادية.
3: في المقابل، لا يزال كثيرون يراهنون على الذكاء الاصطناعي ويرون فيه أداة لتوسيع قدرات الإنسان لا مجرد تهديد لوظائفه. إريك برينيولفسون، أستاذ الاقتصاد ومدير مختبر الاقتصاد الرقمي بجامعة ستانفورد، يدعو إلى عدم إغفال الفرص الجديدة التي تقدمها هذه التكنولوجيا.
5: لقد أصبحت بين أيدينا قدرات هائلة تتيح لنا تطوير البرمجيات وصنع أشياء كان إنجازها مستحيلا قبل 5 سنوات، بل حتى قبل عام واحد. اليوم نشهد تأسيس عدد غير مسبوق من الشركات الناشئة بعدما اكتشف كثيرون أن الذكاء الاصطناعي يتيح لهم ابتكار أشياء لم يكن إنجازها ممكنا من قبل. أنا أتفهم المخاطر، لكنني أعتقد أننا نركز عليها أكثر مما ينبغي، وعلينا الاهتمام أيضا بما ينتجه الذكاء الاصطناعي من فرص جديدة.
3: بعيدا عن نبرة التحذير أو التفاؤل، يبقى مستقبل الذكاء الاصطناعي رهينا بالقرارات التي تتخذ اليوم، فالتحدي لا يكمن في وقف هذا التقدم، بل في وضع ضوابط تحد من مخاطره وتضمن أن يبقى في خدمة الإنسان دون أن ينتزع منه دوره وقيمته. من واشنطن، إكرام بن عائشة لمديا.
6: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهر.

0: بوريتا يشددان على تعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا المشتركة. نتنياهو يدين أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم عشرات منهم على بلدة قصر الفلسطينية. رئيس الوزراء الإسرائيلي يصف هذه الأعمال بالإجرامية ويؤكد أنها لا تمثل سياسة الأبيب. هجوم بمسيرة روسية يصيب مستودعا يحتوي على مواد متفجرة في الأطراف الغربية لكييف ويسفر عن مقتل 37 شخصا. الحريق والانفجارات المتتالية تدفع الادعاء الأوكرانية إلى فتح تحقيق بشبهة الإهمال الجنائية. مستمرون وإياكم مستمعين الكرام في صباح الأخبار اللحظة إلى نقاش الحصاد، حيث قرر مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب عقب اجتماع استثنائي عقد بمدينة الرباط يوم الخميس الماضي، قرر مواصلة التصعيد ضد مسار قانون مهنة المحاماة ومآلاته، مؤكدا استمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية بهدف إسقاط النص القانوني المعني. الموضوع نتطرق إليه في نقاش الحصاد، وهذا مقتطف منه مع الزميل أمين عزيماني وضيوفه.
1: وللنقاش نستضيف اليوم الأستاذ سعد الله تونسي، المحامي بهيئة الدار البيضاء ورئيس فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب. أهلا ومرحبا سعد الله.
2: مرحبا.
1: أهلا ومرحبا سيدي الكريم. ومعنا على الخط مراسلنا في الرباط عادل الزبيري، مرحبا بك عادل.
3: مرحبا زميل أمين، ومرحبا بكل المستمعين الكرام في كل مكان.
1: سي سعد الدين، أبدأ معك هذا النقاش وأتمنى أن يكون جوابك مكثفا لأنه قد يأخذ منا وقتا كثيرا. بداية ومن باب تذكير المستمعين بتفاصيل القضية، ما هي أبرز النقاط الخلافية التي دفعتكم لمواصلة الإضراب رفضا لقانون المهنة والذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية؟ ومن جانب آخر، كيف يوازن المحامي أخلاقيا وإنسانيا بين حقه في الاحتجاج وبين واجبه المهني في حماية حقوق المتقاضين؟
2: هذا القانون المقرر الآن والذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان يعرف عوارا منذ مواده الأولى، المواد المتعلقة بالتكوين، المواد المتعلقة بالممارسة المهنية، المواد المتعلقة بعلاقة المحامي بمحيطه سواء بموكله سواء بالمحكمة، حصانة المحامي، التدبير المالي واستقلالية الهيئات في تدبير مالياتها وفي تدبير حساباتها بكل استقلالية تمنع وضع اليد عليها وغل يدها في تدبير ممارستها وفي تدبير شؤونها بالشكل اللازم الذي يمكن المحاماة والمحامين من الاطلاع بمهامهم وبأدوارهم على الشكل المطلوب. مقتضيات أيضا مست المساطر التأديبية، مقتضيات مست التنظيم الذاتي للهيئات. كما قلت، جميع مواد القانون أصابها العوار وأصابها النقص، كانت محط نقاش وسجال، لم يتم استجابة للمطالب المشروعة للمحامين، وبالتالي فإن المحامون الآن لا زالوا متمسكين بالمطالب المشروعة لهم حتى بعد إقرار القانون، ولا زالوا متشبتين بنضالاتهم التي ستستمر في القادم من المحطات بحول الله. بالنسبة للشق الثاني من سؤالكم عزيزي الكريم، أقول لكم على أن نضال المحامين اليوم وعلى أن معركتهم المصيرية تقع في صلب الدفاع عن حقوق المتقاضي. نحن لا ندافع عن امتيازات مهنية أو فئوية، نحن ندافع عن الضمانات التي المكفولة للمحامي في ممارسة مهامه المهنية في إطار دفاعه عن موكليه وعن مختلف المتقاضين في مختلف القضايا التي يكلف بالدفاع عنهم فيها. استقلالية المحامي من استقلال رأيه ومن استقلال استراتيجية دفاعه عن موكليه، حصانة المحامي تحصن عمله وتحصن ممارسته المهنية بما لا يدع مجالا لباقي المتدخلين في منظومة العدالة وخصوصا السلط في عمله في رؤيته لمصالح موكله. وبالتالي فإن المحامون اليوم يعون وعيا تاما على أن معركتهم اليوم تمازج بين حقهم في الاحتجاج، ليس كما قلت دفاعا عن امتيازات مهنية أو امتيازات فئوية، بل دفاعا عن محاكمة عادلة، دفاعا عن مقوماتها، دفاعا عن منظومة العدالة، لأن المحامون والمحامات هي جزء لا يتجزأ من الدولة ومن مؤسساتها. وبالتالي وجب أن نكون متيقظين لجميع

0: المحاولات التي تحيط بهذا الملف من أجل شيطنته وتسفيه
1: طيب سي سعد الدين،
0: الاحتجاجات ديال المحامين بما يضرب المطالب المشروعة ديالهم وبما يظهرهم بمظهر المتعسفين أو المضرين.
1: سي سعد الدين سأكون مضطرا عفوا لمقاطعتك لتدبير زمن النقاش. أعود لك عادل زبيري مراسلنا في الرباط، أنت تغطي هذه الأزمة منذ بدايتها وتابعت اجتماعات المحامين على امتداد أشهر. طبعا خلافات المحامين في استمرارهم في الإضراب من عدمه طفت على السطح، خصوصا بعد قرارهم الأخير بمواصلة الإضراب. كيف رصدت الأمر، خصوصا وأن استمرار الإضراب يضر بفئة عريضة منهم خصوصا من المحامين الشباب؟
2: نعم، في الاجتماع الأخير الذي جرى يوم الخميس الماضي في إحدى ضواحي العاصمة المغربية الرباط كان النقاش طويلا وعصيا، وكان في جدال بين كبار النقباء وأعضاء جمعيات المحامين من كل المغرب. طبعا أكثر من ثلثي الأصوات كانت مع الاستمرار في الإضراب، وانتصرت الديمقراطية التمثيلية لصالح هذا القرار كما أكدت بيانات جمعيات هيئة المحامين، إلا أن أقلية من المحامين كانوا يدافعون عن ضرورة العودة إلى الاشتغال من أجل إيقاف الأضرار التي تلحق بمكاتب المحامين خصوصا الشباب منهم، وأيضا أن هذا الإضراب الآن لم يعد جدوى، خصوصا أن هنالك من المشرعين من يقول إن القانون دخل حيز التنفيذ فلا يمكن أن يتوقف هذا القانون إلا بمراجعة في الحكومة المقبلة أو في البرلمان المقبل، ونحن الآن مع حكومة منتهية الولاية ونتجه في المغرب إلى انتخابات تشريعية. طبعا على مستوى الاجتماع المغلق والمضيق بين كبار نقباء المحامين من كل المغرب كان النقاش أيضا طويلا مستفيضا. في النهاية كانت مجموعة الدار البيضاء كما تسمى إعلاميا في المغرب ترغب في إيقاف الإضراب وإقناع زملائها من النقباء بالعودة للممارسة المهنية والبحث عن أشكال أخرى للضغط على الرأي العام وعلى صناع القرار، ولكن في النهاية التمثيلية الديمقراطية فوضت الأمر إلى مسألة استمرار في الإضراب، وذلك محطة مقبلة في شهر شتنبر المقبل. من الممكن أن تعرف تغييرا في موقف هيئات المحامين
1: في تاريخ 10 من شتنبر.
2: نعم، ولكن الرأي الغالب بحسب مصادر مبيئة أن هنالك اتجاها عاما صوب الاستمرار، إلا إذا وقعت وساطة رفيعة المستوى تحرك الملف وتحرك المياه الراكدة وتدفع المحاكين على مستوى النقباء وعلى مستوى القيادات الوطنية إلى العدول عن قرارها وتقديم تنازلات، وأول تنازل هو العودة إلى الممارسة المهنية. نعم.
1: طيب. أعود إليك سي سعد الدين، يعني المحاماة طبعا مهنة حرة تعتمد على الممارسة اليومية، وتوقفها لأزيد من شهرين ونصف أضر بالاستقرار المادي للمحامين الشباب وأصحاب المكاتب الصغيرة. باعتقادك إلى أي حد يمكن لهذا التصعيد، هذا الإضراب أن يصمد إذا تقرر في تاريخ 10 أو في اجتماع 10 من شتنبر مواصلة هذا التصعيد، خصوصا وأن لدينا نص خرج في الجريدة الرسمية بشكل نهائي؟
0: كما قلت لك أتكلم معك بصفتين، صفة عضو مجلس بهيئة المحامين بالدار البيضاء وصفة رئيس فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، وبالتالي يمكن أن أطرح على نظرك وأنظار المستمعين والمستمعات الكرام وجهة نظر ممتزجة تمازج بين المسؤولية المهنية وبين تمثيل شريحة عريضة من شباب المحاميات والمحامين. أولا الجسم المهني جسم حي، والاختلاف في الرؤى كما نقول الرأي حر والقرار ملزم، ولا يمكن لأي جسم أن يتمتع بحرية فائقة في التعبير عن الرأي وعن الرأي المخالف أكثر من المحاماة. هذا في إطار تفاعل بسيط مع مراسلكم من المشكور من الرباط. من جهة ثانية تعلمون أن المحامين وخصوصا المحامين الشباب هم أكثر الناس معنيون بنصوص القانون المنظم لمهنتهم بحكم
1: طبيعة المهنة في الأصل،
0: طبيعة المهنة بحكم أن التمثيلية الكبرى بالهيئات هي تمثيلية شابة. أصدقكم القول على أن هذه الفئة هي الفئة الأكثر تمسكا بالاحتجاج وبالنضال وباستمرار المعركة الوجودية. كما قلت لكم أشكال التعاطي مع المعركة

0: يمكن أن تختلف من مرحلة إلى أخرى. يمكن التعاطي مع هذه المستجدات بمنظور آخر، ولكن الآن وكما قال مراسلكم وكما تتبعتم انعقد مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي يعتبر بين قوسين برلمان جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والمسؤول عن عن عن عن وضع التصورات الكبرى لعمل مكتب الجمعية. اجتمع أيضا مكتب الجمعية. النقاش الذي ساد نقاش مسؤول ونقاش واعي بالظرفية الحالية بحساسية المرحلة، وأخذ بعين الاعتبار جميع هذه الإرهاصات التي تحدثتم عنها. سبق للهيئات في إطار مواكبة هذا النضال وفي إطار مواكبة هذا التوقف مجموعة من الهيئات صرفت في الأسابيع القليلة السابقة مجموعة من المنح ومجموعة من المبالغ المالية دعما لشباب المهنة ودعما أيضا لجميع المنتسبين لمهنة المحاماة في إطار التعاطي الواعي والمسؤول بهذه المعركة. ثانيا، لا يمكن لأي معركة يخوضها أي جسم مهني أن تخاض بدون تضحيات. جسم المحاماة والمحامون واعون أشد الوعي وتمام الوعي بأن لكل معركة التضحيات التي يجب أن تقدم لها، لكل معركة ثمن. نحن مستعدون من أجل هذا الوطن ومن أجل مؤسسات قوية ومن أجل محاماة قوية ومن أجل منظومة عدالة متكاملة غير عرجاء أن نؤدي هذا الثمن.
1: الفكرة واضحة، الفكرة واضحة سي سعد الدين. أختم معك عادل وأتمنى أن يكون جوابك شديد الاختصار. نحن نعيش اليوم الأنفاس الأخيرة للحكومة الحالية كما ذكرت، وإلى حين تبين ملامح الحكومة المقبلة هناك حملة انتخابية سابقة لأوانها. كيف يمكن للأحزاب أن تستغل هذه الأزمة لجعل المحامين ورقة انتخابية، سواء بتقديم وعود أو التأثير حتى على مواقفهم؟ وباختصار إذا تفضلت.
2: نعم، احتجاجات المحامين هي أقوى وأطول حركة احتجاجية عاشها المغرب في العام 2023، وأول خروج كان للمحامين الشباب في وقفة في شتاء 2026 قبالة مقر وزارة العدل في الرباط. الأحزاب السياسية المغربية سواء ممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، أحزاب التحالف الحكومي وأحزاب المعارضة، كلها سوف تستخدم جميع القضايا الإشكالاتية في المغرب، ومنها ملف المحامين وملف العدول الموثقين. سوف يكون هذين الموضوعين لأنهما بصم العام 2026 احتجاجيا، فيكون هذين الملفين حاضرين في كل المواجهات الانتخابية، وسوف نسمع مواقف ربما ننصت إليها لأول مرة حول كواليس وخلفيات هذا الملف. ولا ننسى أن الوزير الوصي على القطاع وقيادي في حزب الأنصار والمعاصرة، وبالتأكيد أن أحزابا أخرى في المعارضة تريد أن تنزل هذا الملف إلى ملعب السباق الانتخابي. بالتأكيد هنالك جهود تبذلها قيادات حزبية لحلحلة هذا الملف. هنالك أيضا وساطات قامت بها أحزاب سياسية خصوصا في مرحلة النقاش البرلماني، وهذا الملف سوف يكون حاضرا بقوة في الحملة الانتخابية للتشريعيات. طيب. 23 شتنبر المقبل. نعم.
1: عادل زبيري مراسلنا في الرباط، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، والشكر الموصول أيضا للأستاذ عاد سعد الله التونسي المحامي بهيئة الدار البيضاء ورئيس فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب. ممتن لك سيدي على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات.
3: شكرا جزيلا على الاستضافة.
4: مستمعينا الكرام، أحوال الطقس بمنطقتنا المغاربية. في المغرب سماء مشمسة في أغلب الأوقات على منطقة الرباط وكذلك بين تيزنيت بوجدور، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي مناطق البلاد. درجات الحرارة 26 درجة مرتقبة بأكادير، 27 درجة في الرباط السافي، 28 درجة في الدار البيضاء، 29 درجة في النظور، 31 بياسويرة، 32 بطنجة العيون، 33 بوجدة، 40 بمراكش، 41 درجة على المقاييس تسجل بالرشيدية. في الجزائر طقس غائم جزئيا لمشمس في أغلب الأوقات على الساحل الشمالي، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة 29 بالجزائر العاصمة، 31 ببجاية، 32 بعنابة، 36 بشلف، 37 بتيارت، 44 ببسكرة، 46 درجة على المقاييس تسجل بأدرار. في تونس أجواء مشمسة في مختلف مناطق البلاد مع ظهور غيوم متفرقة في منطقة تبرقة، بينما ستظل السماء مشمسة في باقي المناطق. درجات الحرارة 32 درجة مرتقبة.

0: سعد عبر ميديان في صباح الأخبار. سعداء أن نكون معكم مستمعين الكرام عبر المباشر. لحظة إلى كتاب في دقيقتين. يقول ابن خلدون في المقدمة: إن كتب الأدب عند العربي أربعة: أدب الكاتب لابن قتيبة، والكامل للمبرد، والبيان والتبيين للجاحظ، والنوادر لأبي علي القالي البغدادي. ومن بين هذه الكتب يبقى الكامل للمبرد، واحدا من أهم أمهات كتب اللغة والأدب، بما يزخر به من نصوص وشواهد وحكم تجمع وحكم تجمع بين جمال اللغة وغنى المعرفة. زميل شكري البكري يحدثنا اليوم في كتاب في دقيقتين عن الكامل في الأدب والنحو والتصريف للمبرد.
1: يقول المبرد في صدر كتابه الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف: هذا كتاب ألفناه يجمع ضروبا من الآداب ما بين كلام منثور وشعر مرصوف، ومثل سائر، وموعظة بالغة، وخطبة شريفة، ورسالة بالغة. والنية فيه أن نفسر كل ما وقع في هذا الكتاب من كلام غريب أو معنى مستغلق، وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب شرحا شافيا، حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفيا، وعن أن يرجع إلى أحد في تفسيره مستغنيا. توفي أبو العباس المبرد عام 899 ميلادية. كان إمام عصره في النحو واللغة، حتى إنه كان يقرئ كتاب سيبويه وهو غلام في مقتبل الفتوة عمرا وفكرا. ويقع كتاب الكامل للمبرد

في أربعة أجزاء، جزءان في اللغة والأدب، وجزء في النحو والتصريف، ورابع للفهارس العامة. حقق الجزء الأول الدكتور زكي مبارك عام 1937، ثم استكمل أحمد محمد شاكر تحقيق الجزئين الثاني والثالث عام 1943. ومما قيل في المبرد أنه كان من العلم وغزارة الأدب وكثرة الحفظ وحسن الإشارة وفصاحة اللسان وبراعة البيان وملوكية المجالسة وكرم العشرة وبلاغة المكاتبة وحلاوة المخاطبة وجودة الخط وصحة العزيمة وقرب الإفهام ووضوح الشرح وعذوبة المنطق، على ما ليس عليه أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه. وأنشد المبرد يوما: جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني، فليعجب الناس مني أن لي بدنا لا روح فيه ولي روح بلا بدني. وعقب قائلا: لا أظن أن الشعراء قالوا أحسن من هذا. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: دقيقة صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديان. نذكركم بأبرز العناوين. نتنياهو يدين أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم عشرات منهم على بلدة قصر.

الفلسطينية. رئيس الوزراء الإسرائيلي يصف هذه الأعمال بالإجرامية. مصرف الإمارات المركزي يعلن إجراء تفتيش خاص وعاجل على أنشطة فروع بنك مصر في الدولة بعد فرض عقوبات أمريكية عليها. وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم قطع عملية الفروع عن النظام المالي الأمريكي في إطار تشديد الضغوط على إيران. رودريغيز تؤكد أن فنزويلا تحتفظ بملكية وسيادة مواردها النفطية بعد إبرام اتفاق جديد يمنح واشنطن وصولا واسعا إلى احتياطات كاراكاس. تصريحات الرئيسة الفنزويلية بالوكالة تأتي بعد إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق نفطي ضخم مع فنزويلا. نيامي تستعيد هدوءها بعد نجاح السلطات في إحباط تمرد نفذته مجموعة من الجنود المخالفين للتنظيمات العسكرية. قوات الدفاع والأمن تستعيد تدريجيا السيطرة على المواقع الحساسة بعد احتجاز جنود وإطلاق النار على مواقع في العاصمة. ياسين جيسيم يقود راسينغ سانترسبورغ إلى أول انتصار له في الدوري الفرنسي بعد تسجيله ثنائية في شباك لانس. الدولي المغربي يقود ستراسبورغ للقب أول وخسارة طبعا لأول انتصار في هذا الموسم بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد على ملعب لامينوح.

0: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
1: حياكم مجددا معنا مستمعينا الكرام في صباح الأخبار لأبرز ما جاء عبر النت ترند. يشتعل النقاش في المغرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جانب النشطاء بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، حيث تتجه الأنظار إلى خطاب الساسة ومواقف الأحزاب وما تقدمه من وعود وشعارات وبرامج لاستقطاب الناخبين خصوصا فئة الشباب. وفي خضم هذا النقاش تتعدد الشخصيات والسياسية التي تحاول فرض حضورها في المشهد الانتخابي، فيما تتباين ردود فعل المواطنين بين من يتابع هذه التحركات باهتمام ومن يعبر عن تشككه في قدرة الخطابات السياسية على إحداث تغيير ملموس في حياته اليومية. وبين الشعارات الانتخابية والوعود والبرامج تبرز عبر منصات التواصل الاجتماعي أسئلة عديدة حول جدول الخطاب السياسي ومدى ارتباطه بانشغالات المواطنين اليومية، وحول قدرة الأحزاب على تقديم أجوبة مقنعة لقضايا اجتماعية واقتصادية تهم المغاربة، خاصة الشباب الباحث عن فرص أفضل ومستقبل أكثر استقراراً. تعليقات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها من خلال فيديوهات ظهرت عبر تيك توك وفيسبوك ويوتيوب وأيضا إنستغرام للساسة وهم يتحدثون عن الانتخابات القادمة. لكن السؤال الأكثر ترددا في التعليقات والنقاشات يبقى: هل تستطيع الأحزاب السياسية قبل التشريعيات أن تعيد بناء الثقة مع المواطن؟ وهل تنجح في تحويل الخطاب الانتخابي من مجرد شعارات إلى التزامات واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ للشعارات؟ سؤال يبدو أن الإجابة عنه ستكون حاسمة في تحديد طبيعة العلاقة بين الناخب والأحزاب خلال الاستحقاقات المقبلة.

0: للتخفيف من تداعيات.
1: مسؤولين أمريكيين.
2: ميديا إخبار بلا توقف.
3: وزارة الداخلية سوريا بتقال الجيش السوري.
2: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.

مستمعينا الكرام نحييكم من جديد عبر ميديا. قبل نشرة السادسة المفصلة للأخبار حول الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب سماء مشمسة في أغلب الأوقات على منطقة الرباط وكذلك بين تيزنيت بوجدور، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي مناطق البلاد. درجات الحرارة 26 درجة مرتقبة بأكادير، 27 درجة في الرباط السافي، 28 درجة في الدار البيضاء، 29 درجة في النظور، 31 بياسويرة، 32 بطنجة العيون، 33 بوجدة، 40 بمراكش، 41 درجة على المقاييس تسجل بالرشيدية. في الجزائر طقس غائم جزئيا لمشمس في أغلب الأوقات على الساحل الشمالي، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة 29 بالجزائر العاصمة، 31 ببجاية، 32 بعنابة، 36 بشلف، 37 بتيارت، 44 ببسكرة، 46 درجة على المقاييس تسجل بأدرار. في تونس أجواء مشمسة في مختلف مناطق البلاد مع ظهور غيوم متفرقة في منطقة تبرقة، بينما ستظل السماء مشمسة في باقي المناطق. درجات الحرارة 32 درجة مرتقبة بتبرقة، 36 ببنزرت، 37 بتونس العاصمة، 39 بجربة، 43 بقفصة، 46 درجة على المقاييس تسجل بمدنين.

0: السادسة باستديوهاتنا في ميديا لحظة، نشرة الأخبار المفصلة يقدمها الزميل محمد بن عبو الذي يلتحق بنا في الاستوديو. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير عثمان، صباح الخير مستمعينا الكرام. وبداية نشرة السادسة بالعناوين. إيران تقر بتفاقم الخسائر الاقتصادية للحرب مع الولايات المتحدة، والعقوبات الأمريكية الجديدة تعمق أزمتها مع تضخم يتجاوز 66% وانهيار حاد للعملة المحلية. المغرب يحدد القواعد المؤطرة لمعالجة المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل الانتخابات التشريعية، والسلطات تشدد على حماية بيانات الناخبين وضمان احترام حقوقهم. تونس تشدد رقابتها على التدفقات المالية المشبوهة، وتحدث البنية التكنولوجية للجنة التحاليل المالية لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبطل العالم الحالي للفورمولا 1 لاندو نوريس يمدد عقده مع مكلارين حتى 2030، مانحا الفريق البريطاني استقرارا طويل الأمد في بطولة العالم. إلى التفاصيل. ومستهل النشرة بتطورات النزاع في إيران، حيث تلقي الحرب مع الولايات المتحدة بظلال ثقيلة على الاقتصاد الإيراني في وقت يقر فيه القادة الإيرانيون بحجم الخسائر والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع وتشديد العقوبات الأمريكية. المرشد الأعلى الإيراني دعا الحكومة إلى التعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب، فيما أفاد الرئيس الإيراني بأن التجارة الخارجية للبلاد تقلصت بنحو الثلث بفعل العقوبات الأمريكية والحصار الذي تفرضه واشنطن، وتزيد العقوبات الأمريكية الجديدة والموسعة من الضغوط على الاقتصاد الإيراني الذي يواجه أصلا تداعيات الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي، حيث بلغ معدل التضخم السنوي نحو 66% خلال يوليوز الماضي بالتزامن مع تراجع حاد في قيمة العملة المحلية. قراءة في تداعيات الحرب والعقوبات على الاقتصاد الإيراني يقدمها عدنان هادي عجاز، الخبير في الاقتصاد الدولي من بغداد، متحدثا للزميل نوردين إيجاجانا.
2: النقطة المفصلية في الموضوع مدى قدرة الحكومة على الاستمرار في دعم المواد الأساسية والنقل والاتصالات للمجتمع، ففي ظل إذا ما تمكنت الحكومة بالاستمرار في دعم الوقود ودعم الاتصالات والخبز والنقل، فأعتقد أنها سوف تتحمل جزء من هذه العقوبات. لكن وهذا ما أتوقعه، إذا ما لجأت الحكومة إلى رفع قيمة المحروقات فإن هذا سيؤثر على المجتمع بشكل مباشر، خصوصاً مستويات التضخم وصلت إلى معدلات كبيرة، الريال فقد جزء كبير من قيمته، انهيار تام. لكن لأن إيران تمتلك بما نسبته 80% من الاكتفاء الذاتي، وهي تسعى لأن تصل إلى 90% من الاكتفاء الذاتي، لكن التحدي أن تكون هذه المنتجات بمقدرة الشريحة المتوسطة وما دون، إذن هو هذا التحدي. أعتقد أن الحكومة الإيرانية ستواجه تحدي كبير جدا ومصاعب كبيرة جدا إذا ما مسار المفاوضات استمر في الاتجاه السلبي. أنا أعتقد أن الحكومة وباعتراف بزكشيان سوف تواجه تحدي كبير، تحدي اقتصادي كبير ومهم، خصوصا إذا ما علمنا أن عقوبات ثانوية سوف تنال أي شركة تتعامل مع الجمهورية الإسلامية، وبالتالي أعتقد أن الشركات هذه ستوقف أو تحد من تجارتها أو سترتفع تكاليف هذه التجارة على إيران، وبالتالي يكون الضرر مضاعف.
1: بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط، تستعد المملكة المغربية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر المقبل، فيما تتواصل الإجراءات التنظيمية والقانونية المؤطرة لهذا الاستحقاق الانتخابي. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب تبدأ صباح غد الاثنين وتستمر إلى غاية منتصف نهار الأربعاء 9 من شتنبر. وبالتزامن مع ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها أحاطت الأحزاب السياسية بالقواعد والضوابط المنظمة لمعالجة المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، وذلك بهدف ضمان احترام القواعد القانونية وحماية حقوق الناخبين والمرشحين. توضيحات عمر السرغشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات.

0: المعطيات ذات الطابع الشخصي من الرباط، كان في حوار مع نورتين إيكاشانا.
1: بيان وهذه الملاحظات العشرة هي توجيهات تقدموها للأحزاب، ولكن في نفس الوقت لجميع المشاركين في حملة انتخابية، لا مؤسسات ولا مواطنين. الرغبة ديالنا هي أنه الجانب ديال معالجة المعطيات ذات الطابع يكون محمي بالإطار القانوني، كاين الجانب القانوني ديال التوصل على المعطيات، معطى آخر هو أنه المعالجة خصها تكون تحترم الغاية المعلن عليها، وفي أخيرا الحملة الانتخابية هذوك المعطيات وقعت تجريها يكون التخلص منها. وجانب آخر وأخير هو أنه الذكاء الاصطناعي ما خصوش توظف باش نوجه القرار ديال المواطن في توجه لأسرين، خص المواطن يحترم. وهاد التوجيهات العشر هي توجيهات مثال قدموا لجميع المسؤولين وباش يحافظوا على مزاد الانتخابات والوتوطة الانتخابية في عد السياق.
0: في أشأن الأفريقية، كذا المغرب على أهمية تعزيز المقاربة الوقائية في مواجهة النزاعات والأزمات داخل القارة الأفريقية باعتبارها مدخلا أساسيا لترسيخ السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا شدد أمس في لواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الأفريقي في مجال السلم والأمن. أوضح بوريتا خلال أشغال الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي أن تعزيز الاستقرار في القارة يقتضي معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات ووضع الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي الإفريقي. في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا تونس، تمضي الأخيرة نحو تعزيز آليات مراقبة التدفقات المالية المشبوهة عبر تحديث البنية التكنولوجية للجنة التونسية للتحاليل المالية في مسعى إلى إضفاء مزيد من الشفافية على التعاملات المالية وتشديد الرقابة على العمليات غير الاعتيادية. ويأتي تحديث المنظومة التكنولوجية في إطار تعزيز قدرة السلطات التونسية على رصد التدفقات المالية غير المشروعة وتحسين سرعة تحليل البيانات والتعامل مع المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية. عن أهمية هذا الإجراء نستمع لتعليق الصغير الزكراوي الأستاذ الجامعي من تونس متحدثا لزميل نورتين إيكاجان.
2: الإدارة التونسية اليوم غير قادرة على ممارسة الرقابة على التدفقات المالية وطلب العروض يؤكد ذلك، فالبنك المركزي بادر بنشر على موقع رسمي مشروعين مستقلين تعلق بتحسين البنية التحتية حتى يتسنى للوحدة اللي موجودة في البنك المركزي، وحدة التحليل المالية المرتبطة بالبنك المركزي لممارسة رقابتها، لأنه لوحظ في السنوات الأخيرة أن هناك يعني تدفقات مالية تأتي من عدة جهات لتمويل ربما جهات إرهابية، لتمويل جمعيات أو حتى لتمويل أحزاب. ونحن نعرف أن الخطاب السلطة يتجه دائما إلى مقاومة الفساد بما في ذلك بطبيعة الحال غسيل الأموال، لذلك فإن نية البنك المركزي هي إتاحة الفرصة لتحسين البنية التحتية التكنولوجية. ونحن نعرف أن تونس فقدت مركزها حتى على المستوى الأفريقي على مستوى رقمنة الإدارة وفق المعايير الدولية. إذن هناك نية لربما تحسين البنية التحتية بقصد القدرة على رقابة التدفقات المالية المشبوهة التي تأتي من تجار السلاح، من المخدرات أو حتى لأغراض سياسية.
0: في الخبر الرياضي، يمدد البريطاني لاندو نوريس بطل العالم الحالي للفورميلا وان عقده مع فريق ماكلارين حتى عام 2030 مع خيار للتمديد لسنوات إضافية. وتمنح هذه الخطوة الصانع البريطاني استقرارا كبيرا على المدى الطويل في ظل الرهان على مواصلة نوريس قيادة الفريق والمنافسة على الألقاب خلال السنوات المقبلة، بما يعزز استراتيجية ماكلارين للحفاظ على استمراريته في صدارة بطولة العالم. تقرير يوسف شادر.
3: لاندو نوريس بطل العالم في سباقات الفورمولا 1 جدد عقده مع فريق ماكلارين لأربعة مواسم إضافية على الأقل، مع إمكانية تمديده لسنوات أخرى ليواصل بذلك مسيرته مع الفريق الذي احتضنه

0: منذ بدايته في عالم سباقات السيارات قبل نحو عقد من الزمن. السائق البريطاني البالغ من العمر 26 عاما يعيش حاليا فترة تألق لافتة بعد بداية صعبة لموسم 2026، إذ حقق انتصارين متتاليين في جائزتي المجر وهولندا، مؤكدا استعادة مستواه القوي. وللاحتفاء بالتجديد حصل نوريس على سيارة MCL 39 التي قادها خلال موسم التتويج في بادرة رمزية من الفريق. ماكلارين ضمن بذلك استمرارية ثنائيه الأساسي بعدما كان الأسترالي أوسكار بياستري قد مدد عقده منذ العام الماضي. وأكد مدير الفريق أندريا ستيلا أن نوريس يجمع بين السرعة الطبيعية والنضج والثبات، مشددا على أن استمراره يعزز ثقة ماكلارين في المشروع الذي تسير عليه خلال السنوات المقبلة. سوق انتقالات السائقين يبدو مغلقا بشكل كبير داخل فرق المقدمة بعد تمديد نوريس مع ماكلارين وماكس فيرستابن مع ريد بول، فضلا عن استمرار شارل لوكلير مع فيراري. ويعكس هذا الاتجاه رغبة الفرق والنجوم في الاستقرار، خصوصا مع التغييرات التقنية التي عرفتها الفورمولا 1 في 2026.
1: بالورقة الرياضية مستمعينا الكرام ننهي عرض السادسة، الكلمة تعود لك مباشرة عثمان الطاهري.
2: شكرا جزيلا لك زميلي محمد، ومع يوسف الشاطر الذي ختم هذه النشرة سنعود إليه هذه المرة في أبرز ما جاء في الصحافة الرياضية خلال هذا الأسبوع. نقرأ في عدد هذا الأسبوع مع يوسف في جولة الصحف الرياضية: الفرنسي آرثر فيس يخطف انتباه عشاق التنس قبل انطلاقة بطولة أمريكا المفتوحة، وجوزي مورينيو يدعم كيليان مبابي من أجل الظفر بالكرة الذهبية. عناوين أخرى رفقة يوسف شاطر.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من جولة في الصحف الرياضية. نقرأ معكم أبرز العناوين التي تصدرت المشهد الرياضي العالمي، والبداية من صحيفة ليكيب الفرنسية التي كتبت مقالا تحت عنوان: الفرنسي آرثر فيس يغزو نيويورك بعد تتويجه في سينسيناتي. صحيفة تبرز التحول الكبير في مكانة اللاعب قبل مشاركته في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس بعدما حقق أول ألقابه في بطولات الماسترز في سينسيناتي. فيس المصنف العاشر في بطولات الولايات المتحدة يدخل المنافسة بطموح مواصلة حلمه الأمريكي بعدما كان غائبا عن نسخة العام الماضي بسبب إصابة في الظهر. وننتقل إلى فوت ميركاتو الفرنسي الذي خصص حيزا مهما للحديث عن مستقبل الكرة الذهبية وتفاعل مع تصريحات المدرب البرتغالي جوزي مورينيو. العنوان الرئيسي: رئيس حملة جوزي مورينيو ينتقد باريس سان جيرمان وإسبانيا في سباق الكرة الذهبية. المدرب البرتغالي يرى أن الجائزة يجب أن تذهب إلى اللاعب الذي يترك أثرا خالدا في كرة القدم، وليس بالضرورة إلى من حقق أكبر الألقاب الجماعية، معتبرا أن التتويج بدوري الأبطال أو كأس العالم لا يكفي وحده لحسم الجائزة، ومشيرا إلى أسماء تاريخية مثل مارادونا وميسي وزيدان ورونالدو نازاريو. مورينيو اعتبر أن كيليان مبابي هو الأجدر بالجائزة خلال هذا العام. ونواصل جولتنا مع هيسبورت المغربية، حيث نطالع وزان جوهرة ثقلت في أمستردام وتعيد بالتألق مع الأسود. الصحيفة توقفت عند الموهبة المغربية عبدالله وزان الذي تألق مع أياكس أمستردام وصنع هدفين أمام سيون في المباراة التي تابعها الناخب المغربي محمد وهبي من المدرجات. وأبرزت أن اللاعب البالغ من العمر 17 عاما يعيش أفضل فتراته منذ انضمامه للفريق الأول لنادي أياكس، وأن اختياره لصالح المنتخب المغربي يمثل إضافة كبيرة بالنسبة لأسود الأطلس خلال الفترة المقبلة. ومع أخبار اللاعبين من سكاي نيوز عربية هذه المرة، نقرأ: ليفربول يتوصل إلى اتفاق لضم برادلي باركولا من باريس سان جيرمان. الموقع تابع آخر مستجدات هذه الصفقة التي من المرتقب أن تصل إلى 106 ملايين جنيه استرليني مع 17 مليونا إضافية كمكافآت محتملة بعقد يمتد لخمسة أعوام. باركولا الذي حصد ألقابا أوروبية ومحلية مع باريس سان جيرمان يستعد لخوض تحد هو الأبرز في مساره الاحترافي، كما يأتي في الموقع: إعادة بناء ليفربول وسط طموحات كبيرة تنطلق من أقدام الساحر الفرنسي. ونختم من إسبانيا وصحيفة ماركا التي كتبت عنوانا لافتا ومثيرا: جوش كير، لقد نافست رياضيين متعاطين للمنشطات وألعاب القوى مليئة

بذلك. العدو البريطاني صاحب الرقم القياسي العالمي الجديد في سباق المايل تحدث بصراحة عن تجربته مع منافسين عوقبوا لاحقا بسبب المنشطات، مؤكدا أن الالتزام بالتدريب والتغذية والنوم يمنحه راحة ذهنية، كما تحدث عن منافسته المنتظرة

0: نواصل معكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار اللحظة إلى الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
1: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
2: موضوع الأسبوع
1: اليوم آخر نهار في كلامنا على موضوع الإتلاف الشجر الحامض، واللي هو موضوع كلامنا هاد السيمانة في هاد النص الأول من يوميتنا. لهذا خاصنا نأكدوا بزاف على أن المحاربة ضدها خاصة تكون بشكل مفيد ومدروس إلا بغينا يكون عندها شي فعالية مهمة. لهذا خاص الدواء يوصل لجميع الطرف ديال الشجرة لتحت وفوق من الورق، وحسب الكمية اللازمة اللي تينصح بها مول الدواء. خاص الخدامة ما يرشوش الدواء بسرعة كبيرة بزاف، يضربوا طرف ويزقلوا طرف من الشجرة. خاص القوة ديال الرش تكون كافية ب 15 ولا 20 كيلو باش يوصل الدواء لداخل ديال الشجر ولداخل ديال البرجونات الصغار الدخلانيين فاش يمكن تكون مخبعة. وخاص اخيرا تكون مراقبه مداومه على الشجر باش نتبعوا التطور ديال العدد ديال الرتيلات عندنا في البقعه، باش ما يتغلبش علينا في ساعه لنا مداويه وحده يمكن ما عمرها تكون كافيه. خاص كذلك الدواء يكون يختلف من عام لعام اخر، وهنا بغيت ناكد على ان الرتيله هي من اخطر الحشرات اللي تيوالفوا الدواء كيف ما كان نوعه وكيف ما كانت القوه ديالو في الاول، لان العدد ديال الجيل ديالها كبير والعدد ديال الرتيلات في كل جيل اكبر واكبر. لكن هذا الشيء ما تيعنيش ان الفلاح خاصو يبدل جوج ولا ثلاثه المرات الدواء في نفس الموسم، لا، بل يستعمل كل عام دواء جديد ما يرجع له الا على 3 سنين ولا 4 سنين من بعد.
2: ملاحظة اليوم:
1: من المسائل الكثيره اللي ما تيتقبلهاش العقل ديال الفلاح بسرعه او ما تيبغيش يطبقها بسرعه عنده في الفيرما ديالو لا سيما في الضيعات الصغار، هي ان الانسان خاصو يبدل الادويه مره باش يجتنب هذيك الموالفه اللي تتوالف هذه التيله ولا الحشرات الاخرين. وهنا بغيت نعطي غير مثال صغير للاخوان الفلاحه منتجي الحوامض في بلادنا، ونطلب منهم يفكروا غير في شحال من دواء كان تيتباع ضد التيله وما بقاش موجود في السوق، أو ما بقاوش تيدويو عليه لا الفلاحة ولا الناس اللي كانوا تيبيعوه من قبل. وهذا الشيء ماشي غير هكذاك لله في سبيل الله، بل من بعد ما شافوا ماليهم أن هذيك الأدوية بقوت ما تستعملات بلا مشاورة وبلا مكيسة، وصل الوقت فاش ولفات هذه التيلة ولات ولا كأنها تتحارب ضدها، وكانوا ملزومين ماليها يخرجوها ويحيدوها من السوق. إيوا غير هادي تعطينا نظرة على اش يمكن يوقع لأي دواء، وخا يكون من أحسن الأدوية إلا كان ما تيتستعملش بقياسه وبطريقة معقولة وتيتبدل مرة. أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
0: عبر المباشر نحييكم مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع إلى صباح الأخبار عبر ميديا، عودة مع إنتاجة قسم التحرير إلى توقيعات التي تقدم لنا اليوم رسالة رباط. جرت العادة أن تستدعى أسماء المبدعين في مناسبات بعينها، لكن أسماء الكبار منهم دائمة الحضور والاستدعاء. قد تختلف اختيارات الناس فيما يقرؤون من أعمال روائية، لكن لن تجد من ينازع أن دوستويفسكي اسم عابر للزمن عابر للأذواق. دوستويفسكي أدب الخلود، عنوان رسالة الرباط، حررها الزميل نور الدين الحوتي.
3: تحية طيبة. وبعد كانت وفاته عام 81 800 وألف، كلا لم يموت تيودور دوستويفسكي عظيم أدباء العالم دون منازعة، يقرأه الناس اليوم كما كان يقرأه الأسلاف بلهفة وإصغاء وإعجاب، يقرؤونه ولا يفارقهم سؤال لماذا بالضبط يظل هذا النحيف الروسي متربعا على عروش قلوب القراء. لم يبل ما أنتج وحبر ولا نقصت قيمة حرف مما سطر، الاسم وحده إجابة، دوستويفسكي يقال وهو كاف يغني. تحت عنوان دوستويفسكي وبين دفتي أعماله عبقرية الكتابة الروائية كاملة الأوصاف، تعددت قراءات من اعتنى بمشروعه.

0: الروائي، وهي على تشعباتها تتقاطع مجمعة على أن الرجل في تاريخ الأدب باب لوحده مستقل. أقرأ في يودور دوستويفسكي كغير من عشاقه، لأنه الغواص الأعظم في أعماق النفس الإنسانية، المفكك بدقة متناهية لمختلف تلوينات صراعاتنا الداخلية الدائرة بين ثنائيات الخير والشر، الإيمان واللا إيمان، والحرية والمسؤولية. قراءته رحلة معرفية وعلاجية تفضح مخاوفنا، تصارحنا بتعقيداتنا النفسية وبهشاشتنا الأخلاقية. كل من جاء بعد دوستويفسكي عالة عليه في الأدب كما في علوم إنسانية أخرى كثيرة على غرار الفلسفة والتحليل السيكولوجي، وهو قبل ذلك وبعده وخلاله صاحب موهبة خاصة في طرح الأسئلة الفلسفية العميقة، أسئلة ما فوق الزمان والمكان. ناقش بجرأة خاصة قضايا الدين والمعتقد، شاغب فكريا على حدود الحرية والأخلاق، واخترقت أعماله تنويرات حول ضرورة الفكرة الصحيحة، تلك الفكرة التي إن وجدت عند الفرد وعمت عند الجماعة تمكنت من خلق القدرة الفردية والجماعية على فرض الذات والوجود. إن المدهش في كل ذلك أن كاتبنا لا يدعي معرفة، كما لا يتكلف نصيحة أو توجيها، بل ها وصايا. احتفظ بحذق بارع بتلك المسافة اللازمة بينه وبين القارئ، تلك المسافة التي جعلت عيون كتاباته موردا للجميع والجميع عطشا. ظل عاصيا عن التصنيف والخندقة ضمن الخانات السياسية المعروفة من اليسار إلى اليمين وما بينهما. يقرأ عشاقه مقاطع من كتاباته، يسطرون تحتها، يميزونها بألوان خاصة، ينقلونها إلى مذكرة تقميش، يحفظونها شواهد عن ظهر قلب باستمتاع. شخصية دوستويفسكي باتت من كثرة استدعائها على الألسن نماذج إنسانية أكثر واقعية من شخصيات حقيقية، تفوق في حقيقتها شخصيات وجدت وعبرت فيما سطر لها من مسارها من الوجود الإنساني دون أثر يذكر. دوستويفسكي لا يضارع في تصوير الشخصيات المتناقضة، يتعذر على قارئه تصنيف هذه الشخصيات ضمن ثنائيات الشر المطلق أو الخير المطلق. هي شخصيات واقعية للغاية، واقعيتها تفرض دون اختيار آخر التعاطف معها من قبل من يعايشها قراءة حتى في أخطائها وتناقضاتها. في زمن روسيا القيصرية أبدع دوستويفسكي ما أبدع، وإبداع يقرأ كثيرا بنيويا في تغافل عن مختبر التفاعلات التي صاغته، مختبر بمحطات طويلة عريضة من التجارب والمعاناة والحرمان. من أوجه ذلك أن المبدع العظيم عانى من نوبات صرع طول حياته، حكم عليه بالإعدام شنقا لنشاط ضمن جماعة سياسية سرية، نفي إلى سيبيريا لعشر سنوات. وفوق ما ذكر عانى دوستويفسكي جراء إدمانه القمار، فنفى نفسه اختيارا هربا من الدائنين. هذه الديون للمفارقة هي التي فرضت عليه أن يكتب عددا من أهم نصوصه مسلسلة في الصحف حتى يؤمن أقساط سدادها. هذا الرجل المريض النحيف المنفي المعدم بالمعنيين والمدين هو مبدع النصوص الخالدة، الجريمة والعقاب، الإخوة كارامازوف، الشياطين وبقية العقد الفريد. في زمن سوق الأدب الكاسد المائع المسرف، في زمن أدب الذكاء الاصطناعي، شكرا للقدر على عبقرية دوستويفسكي، شكرا للديون، والسلام.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
2: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام ساعة ونصف من المباشر معكم في صباح الأخبار. أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفترات. تحية طيبة لكم مني ومن مخرج عدد اليوم عبد الرحيم الودرسي. إلى اللقاء.

0: ميدي آن توقع لموسم جديد،
1: ومن ذلك أحد
0: أخبار تثق بها، آراء لا تخشى قولها، حوارات تفتح النقاش ولا تكتفي بالإجابات الجاهزة. من السياسة إلى المجتمع، من الرياضة إلى الفنون، قصص وجوه وقضايا كما لم ترها من قبل. محتوى أقرب إليك، يواكب ما يشغلك أينما كنت. ميدي آن، موسم جديد، صوت مختلف، وكل ما تبحث عنه.
2: ماتان فو، مارتن جيبير.
3: Le journal de 7 heures, c'est dans quelques minutes maintenant, juste après la météo agricole.
4: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس هذا النهار ان شاء الله
5: الحال غادي يكون غالب الصفا في ناحيه الرباط وما بين تيزنيت وبوجدور، ومغيم شويه ولا غالب الصفا في المناطق اللي في شرق الخط الناظور اكادير. اما في باقي النواحي الحال صافي ومشمش. الريح غادي يصوت شرقي في نواحي الريف سايس والسهول الغربيه، بحال حتى في درعا تافيلات والمنطقه الشرقيه، وكذلك في السواحل الصحراويه، والقوه ديالو ما مجهده شويه الا في السواحل الصحراويه. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45%، ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال ديال البارح، ما بين 26 و 29 درجة في ناحية الريف، ما بين 26 و 37 درجة في ناحية السوس، ما بين 27 و 37 درجة في عبدة، ما بين 27 و 44 درجة والذهب، ما بين 28 و34 درجة في اللوكوس، ما بين 29 و33 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29 و34 درجة في دكالة، ما بين 31 و39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32 و36 درجة في الشاوية، ما بين 32 و39 درجة في الساقية الحمراء، 35 و36 درجة في ناحية سايس، ما بين 35 و40 درجة في ناحية الحوز، 36 درجة في ناحية الغرب، ما بين 38 و42 درجة في ناحية تادلة، ما بين 39 و44 درجة في ناحية تافيلات، وما بين 41 و43 درجة في ناحية درعا. وفي هذا الطقس البطاطا ديال هذا الموسم السخون والناشف مهددة بزاف بالتكاثر ديال السوسة اللي تتحفر الكركوب وتطيح له من الجودة والقيمة دياله في السوق، وهذا علاش لازم الاحتياط منها، يا بالفخاخ الخاصين بها، يا بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المو

0: Il est 7h, le journal ce matin vous est présenté par Mohamed Ibn Abou. Bonjour Mohamed.
1: Bonjour Martin, sabah al-khir mustamina al-kiram. وبداية عرض الأخبار أو نشرة السابعة بالعناوين. المتقاعدون في المغرب يترقبون الانتخابات التشريعية المقبلة وسط تطلعات لتحسين المعاشات والقدرة الشرائية وأمل بإصلاح هيكلي لمنظومة التقاعد وتعزيز الحماية الاجتماعية. المغرب والسنغال يجددان التأكيد على متانات علاقتهما الثنائية، وبوريطة ونظيره السنغالي يشددان على مواصلة الدينامية المشتركة والارتقاء بالتعاون لآفاق أوسع. الأسر الليبية تستعد للدخول المدرسي وسط ارتفاع أسعار المستلزمات وتأخر صرف الرواتب، فيما تقترب العودة إلى المدارس في ظل ضغوط معيشية متزايدة. والمستوطنون يواصلون الاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة، ونتنياهو يندد بعنفهم في موقف نادر وسط تصاعد الانتقادات لتجاوزات بحق الفلسطينيين. إلى التفاصيل. مستهل نشرة السابعة من المغرب، حيث تتجه أنظار المتقاعدين في المملكة إلى الانتخابات التشريعية المقبلة باعتبارها محطة انتخابية يعولون عليها لطرح انتظاراتهم والدفع نحو سياسات أكثر استجابة لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. وبعد عقود من العمل والعطاء، تواجه هذه الفئة تحديات متزايدة، في مقدمتها تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب صعوبات مرتبطة بولوج الخدمات الصحية والاجتماعية وجودتها، كما تثير أوضاع أنظمة التقاعد هواجس متنامية لدى المتقاعدين في ظل التحديات المالية والعجز الهيكلي الذي تواجهه بعض صناديق التقاعد، وهو ما يعيد إلى الواجهة مطلب إصلاح المنظومة بما يضمن استدامتها ويحافظ على حقوق الأجيال الحالية والمقبلة. في المتابعة زهير تومي.
2: إصلاح منظومة التقاعد وتعميم محق التقاعد على المحرومين منه من بين الالتزامات التي عجزت الحكومة على الوفاء بها وهي على بعد بضعة أسابيع من انتهاء ولايتها، ويبقى الأمل معقودا على الانتخابات التشريعية المقبلة لتتمخض عنها حكومة قادرة على تنفيذ هذه الإصلاحات. جلال القسمي متقاعد من مدينة الدار البيضاء.
3: في 1995 طرحت المشكل ديال إصلاح أنظمة التقاعد، وحسب من 1995 إلى يومنا هذا راه ولا عمر ديال راجل، وانا كنت عضو في لجنه ديال نزاع الشغل، حطوني في هاد انظمه التقاعد، ولكن راه ما كاينش، كاين الكلام في كلام.
2: بين الاصلاح الهيكلي لمنظومه التقاعد وتطلعات بتحسين وضعيه المتقاعدين، تتلخص مطالب هذه الفئه ونحن على مشارف الاستحقاق الانتخابي.
4: لا بد من المشاركه السياسيه ديال المتقاعدين والارامل باش يكون عندهم اللي تمثلهم داخل قبة البرلمان، باش تكون عندهم واحد الكلمة اللي غادي تنصفهم حول هذا التهميش اللي طال المتقاعدين المطالب ديالنا، وهي إصلاح صندوق التقاعد والزيادة في الأجور اللي هي هزيلة لبعض المتقاعدين.
5: المتقاعد توا يتمتع مسائل اجتماعية، مسألة النقل، واحد الثمن رمزي تكون مثلا نوادي للمتقاعد فين يمارس هواية ديالو رياضة أو ما شابه ذلك. المتقاعد كيسالب شكل كيمشي يسالب الحيط، كيلعب يلعب الدم ويلعب الكارت، هادشي اللي كاين.
2: مطالب قد تجد صداها في برامج الأحزاب المتنافسة في انتظار بلورتها إلى سياسات وقوانين ملزمة تصب في مصلحة المتقاعدين.
1: نبقى مع أخبار المملكة، حيث عزز المغرب والسنغال دينامية علاقتهما الثنائية في ظل تأكيد مشترك على متانة التعاون وتطابق الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعلى هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا مباحثات مع نظيره السنغالية الشيخ نيانغ. أكد رئيس الدبلوماسية السنغالية في تصريح للصحافة عقب المباحثات أن العلاقات بين المغرب والسنغال تتميز بمتانتها وغناها واستمراريتها، وتحمل طابعا فريدا على المستوى الإفريقي. وأوضح أن اللقاء شكل مناسبة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى وجود توافق بين البلدين بشأن مختلف الملفات التي جرى تناولها، ومؤكدا أنه لا توجد

0: تعود خلافات بين الجانبين. في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا في ليبيا، تستعد الأسر هناك للدخول المدرسي الجديد وسط ضغوط اقتصادية متزايدة تثقل كاهلها في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية وتأخر صرف الرواتب. وحددت وزارة التعليم الليبية الجدول الزمني الرسمي للموسم الدراسي الجديد، إذ تقررت عودة المعلمين إلى مؤسساتهم مطلع شتنبر المقبل، على أن تنطلق الدراسة فعليا في 13 من الشهر نفسه بمختلف مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي. ومع اقتراب موعد العودة إلى المدارس، تتواصل الاستعدادات لدى الكتبيين وأولياء الأمور لتوفير الكتب واللوازم المدرسية، غير أن ارتفاع الأسعار وتأخر صرف الرواتب يفرضان تحديات إضافية على الأسر التي تجد نفسها أمام نفقات متزايدة. عين على الوضع عن قرب في روبورتاج مراسلنا من طرابلس رأفت بالخير.
1: يقبل العام الدراسي الجديد وتقبل معه التحديات بالنسبة للأسر الليبية، من تجهيز للأدوات المدرسية التي تشهد ارتفاعا في أسعارها كل عام، بالإضافة إلى عملية البحث عن مدرسة تلبي الاحتياجات التعليمية لأطفالهم. أرى بعض أولياء التلاميذ
2: عدم الإقبال شراء القرنصية لأبناء، طبعا هو سبب مرتب يعني، والأسف الشديد المرتب ما يزيدش في موعده.
3: بصراحة الأسعار السنة هذه أغلى من العام الماضي، وخاصة اللي عنده عيال، اللي عنده فيه اللي عنده 5-6 عيال.
1: ومع ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية، شهدت المكتبات تراجعا في المبيعات وسط غياب أي حلول من السلطات الحكومية للمساهمة في تقوية العملة المحلية والحد من التضخم. محمد رضوان تاجر:
4: مازال في الإقبال بسيط جدا، مش نفس الإقبال العام السابق، وهذا يرجع إلى عدة عوامل. أول شيء، عائلات بالأغلب الأغلبية بيعتمدوا على الراتب الشهري، والراتب الشهري اللي هو موازي للعام الدراسي مازال غير متوفر.
1: وزارة التعليم أعلنت أن موعد الدراسة سيكون في 13 من سبتمبر المقبل، مع تأكيدها على توفير الكتاب المدرسي لكل التلاميذ، بالإضافة إلى مواجهة العجز في عدد من المعلمين في بعض التخصصات العلمية. لميديا رفت بالخير، طرابلس.
0: وجهتنا الآن الشرق الأوسط، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في ظل استمرار عمليات قوات الاحتلال وتصاعد عنف المستوطنين ضد الأهالي وممتلكاتهم. وفي موقف نادر، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأعمال عنف نفذها مستوطنون في قريتي قصرى وجلود، واصفا إياها بأنها أعمال عنف إجرامية، ومشيرا إلى منفذيها باعتبارهم مثيري شغب وخارجين عن القانون. وقال نتنياهو إن هذه الاعتداءات تعرقل بحسب تعبيره عمل الجيش الإسرائيلي وتضر بمكانة إسرائيل على الساحة الدولية. في المتابعة مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
5: بعد يوم من مقتل 3 فلسطينيين قرب جنين شمال الضفة الغربية في قصف جوي إسرائيلي، لا يزال التصعيد من الجيش والمستوطنين يسيطر على الأوضاع في الضفة. ففي الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي مداهماته واعتقالاته التي طالت 13 فلسطينيا، فقد أوقعت هذه الاقتحامات وهجمات المستوطنين عددا من الإصابات في صفوف الفلسطينيين. أبرز هذه الهجمات ما جرى في بلدتي قصرى وجلود المتلاصقتين والواقعتين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، حيث نفذ العشرات من المستوطنين هجوما على الفلسطينيين هناك، ما أدى إلى إصابة 9 فلسطينيين وصحفيين أجنبيين، كما يوضح أحد المصابين في هجوم المستوطنين محمود الطباصي.
6: اجوا عندنا صحفي عملوا تقرير شو اللي صار معنا، قاعدين بيصوروا بيعملوا في تقرير، واعتبرنا ان سياره مستوطنين اجوا من الثمين، فهالعصوب بلشوا فينا ضرب بدون اي سابق انذار.
5: هجمات المستوطنين التي اصيب فيها ايضا 7 فلسطينيين اخرين تهدف الى ارساء واقع جديد في الضفه الغربيه يقوم على فكره التهجير، كما يقول الباحث السياسي سامر عنبتاوي.
7: الهجوم المكرر على قصرى وعلى مناطق أخرى في الضفة الغربية يثبت أمر هام جدا أن المستوطنون الآن يحاولون تثبيت أمر على أرض الواقع، وهذا يوضح أن البرنامج مخطط باتجاهات مختلفة للسيطرة على مواقع وتهجير هؤلاء باتجاه المدن.
5: هذا التهجير تجاهر به حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل باعتباره شكلا مهما من أشكال حسم الصراع مع الفلسطينيين. لميديا ماجد سعيد.

0: سيد رام الله.
1: بعيدا عن الحرب في الشرق الأوسط، تتوسع تطبيقات الروبوتيك في المجال الطبي مع منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيصا لجهاز طورته إحدى الشركات ليصبح أول جهاز روبوتي مستقل قادر على إجراء عملية سحب عينات الدم عبر الوخز الوريدي بشكل كامل دون تدخل مباشر من المشغل. يعتمد الجهاز على تقنيات الأشعة تحت الحمراء القريبة إلى جانب التصوير بالموجات فوق الصوتية تحديد الوريد المناسب والتمييز بينه وبين الشرايين قبل أن يتولى بصورة مستقلة مراحل عملية سحب الدم. فما أهمية هذا الاختراع طبيا وكيف يبدو مستقبل المجال الطبي في عصر الروبوتيك والذكاء الاصطناعي؟ سؤال يجيب عنه الدكتور محمد تومال هزيل المدير العام لمنظمة أطباء حول العالم من الخرطوم متحدثا لنورتين إيجاجان.
2: هذا الاختراع وإن كان البعض يرى أنه أتى في توقيت مناسب من حيث انتشار برامج وتقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وأهمية مواكبتها للتطور العلمي خاصة في المجالات الطبية، لكن يبدو أن عهد الابتكار والتطور والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي قد يصعب أن أقول أنه من الممكن أن يرى النور قريبا، وذلك لعدة أسباب. منها أنه ليس هناك استعداد كافي من قبل المشغلين الطبيين والمؤسسات الطبية في العالم لاستقبال هذه الاختراعات وهذه الاكتشافات وأن تحل محل التدخل البشري المباشر. منها أيضا عدم التأكد والموثوقية حتى الآن من أن هذه الاكتشافات والروبوتات من الممكن أن تقوم بدور مباشر، لأن أيضا الخطأ الطبي ممكن أن يكلفنا كثيرا، ونسبة الخطأ الطبي حتى وإن وصلت إلى 2 أو 3% من الممكن أن تكلف كثيرا، تكلفة مادية وتكلفة بشرية تتمثل في حياة المريض بشكل كامل.
1: بهذا مستمعين الكرام ننهي عرض السابعة. الكلمة تعود مباشرة لزميل في القسم الفرنسي مارتان. إلى اللقاء.
3: Merci beaucoup Mohamed Imnabou. Je vous donne rendez-vous à 8h pour la prochaine édition du journal. Il est 7h12. On va tout de suite ouvrir une parenthèse sportive avec la nouvelle édition de Sport Matin. C'est avec vous Youssef Châtel. Bonjour.
4: Bonjour Martin.
3: Et ce matin, Youssef, on va parler des Jeux méditerranéens.
4: والمشاركة المغربية المتميزة خلال هذه النسخة المقامة في تورنتو 2026 في إيطاليا الأنظار تركزت بطبيعة الحال أمس على صعيد التنس المغربي الذي عرف تألق اللاعب كريم بناني بعدما بلغ مباراة الدور نصف النهائي بعد فوزه في الدور ربع النهائي على المالتي ليام ديليك إثر مباراة عرفت هيمنة من النجم المغربي الذي عرف كيف يناقش اللحظات الصعبة خصوصا ليحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. على هذا النهج سارت أيضا البطلة المغربية ياسمين القباج التي تجاوزت عقبة تركيا تشاغلا بويو كاكاشاي في مباراة عرفت الكثير من التركيز ومن من اللعب الجميل من اللعبة المغربية التي أكدت اسمها ضمن المرشحات للفوز بميدالية خلال هذه النسخة من الألعاب المتوسطية. ماذا قالت ياسمين القباج بعد وصولها إلى المربع الذهبي؟
5: كانت مباراة مزيانة وتقاتلنا بجوجنا وانا فرحانة بزاف باللي جو ميديتيرانيان حيت سي اون امبيانس كومبليتمون ديفيرونت. كنشوفوا لي زاتليت كاملين كيتقاتلوا على بلادهم وكاينه بزاف ديال روح رياضيه على بلادك وتقاتل وفرانشمان لا صراحه لي كونديسيون فريمون مزيانين وواخا كاين الصهد والميديتي وهذا كان اون اي تري بيان بريباري وعندنا ان ستاف فريمون كامل عندنا ان ستاف ميديكال معنا وفريمون كنشكرهم بزاف على لو طرافاي اللي كيديروه معنا وكنشكر بزاف لا فيديراسيون رويال ماروكان دو تنس.
4: ونبقى مع التنس حيث تأهل المنتخب الوطني المتكون من الثنائي يونس العالمي روسيا وسندليمي إلى نهائي زوجي رجال بعد فوز هذا الثنائي على الثنائي الخاص بالمنتخب القبرصي. طبعا الإمكانات نحو تتويج بالميداليات قائمة جدا في رياضة التنس، واليوم طبعا تتجه الأنظار إلى باقي المشاركة المغربية.

التي كانت تميزت أيضا أمس بإجراء آخر حصة تدريبية بالنسبة للمنتخب الفروسية بقيادة عبد الكبير الودار استعدادا لانطلاق المنافسات الرسمية التي تجرى اليوم. بعيدا عن ألعاب البحر الأبيض المتوسط، نفتح صفحة كرة القدم المغربية. منعم الإدريسي اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح ووقع رسميا مع الرجاء الرياضي في صفقة انتقال حر قادما من نادي تروى الفرنسي. المهاجم المغربي ارتبط بالفريق الأخضر بعقد يمتد إلى صيف 2028 ليعود إلى البطولة المغربية بعد تجارب احترافية في فرنسا وبلجيكا. إدارة الرجاء أتمت هذه الصفقة كجزء من التحضير للموسم الجديد بقيادة المدير الرياضي روجيريو ماتياس. وفي أخبار قطبي الدار البيضاء أيضا، أعلن الوداد تعاقدها رسميا مع اللاعب سفيان هيتلي قادما من نادي تيلستار الهولندي بعقد يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

0: الرياضي في الجولة الأولى. في أخبار سوق الانتقالات، دخل نادي لايبزيغ الألماني في مفاوضات مع روما الإيطالي للتعاقد مع الدولي المغربين إلى العناوي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي. الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو أكد أن النادي الألماني يتجه نحو حسم هذه الصفقة خلال الساعات المقبلة، وذلك تبعا للوضعية التي يعيشها نايل العناوي في العاصمة الإيطالية، وهو الذي لا يحظى بتقدير كبير من المدربي الإيطالي كاسبريني. أما في أخبار كرة القدم العربية ونادي الشمال القطري، فسيغيب النجم المغربي محمد ربيع حرمات عن هذا الفريق بسبب إصابة خطيرة تعرض لها في الدوري القطري أمام نادي الغرافة. تأكيدات جاءت أمس بعد الفحوصات التي خضع لها اللاعب حرمات، سيغيب بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي للأسف، وهي إصابة تحتاج لأشهر من أجل العودة للملاعب من جديد. ربيع حرمات كان انتقل لنادي الشمال قادما من فريق الجيش الملكي بعد سنوات حافلة بالنجاحات. إلى أخبار كرة القدم الأوروبية اللحظة، والبداية من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي عرف أمس تواصل النتائج المتعثرة لنادي ليفربول في بداية الموسم. الفريق تعادل للمرة الثانية على التوالي أمام نوتنغهام بهدفين لمثلهما، في وقت فاز نيوكاسل على توتنهام بهدفين نظيفين، وهي الخسارة الثانية للمدرب الإيطالي روبرتو دي تسيربي. اليوم تشيلسي يستقبل برايتون، ومانشستر يونايتد يستضيف نادي إبسويش تاون. ومن الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الليغا الإسبانية التي عرفت أمس فوزا مهما لأتلتيكو مدريد على إشبيليا بثلاثة أهداف لواحد، رغم الصعوبات التي يعيشها الفريق العاصمة الإسبانية بسبب الوضعية الصعبة لمهاجمه خوليان ألفاريس الذي يريد الانتقال إلى نادي برشلونة. اليوم ريال مدريد يواجه نادي مالاغا انطلاقا من الساعة الرابعة بالتوقيت المغربي، وسيلتا فيغو يستضيف أتلتيك بلباو، بينما نادي برشلونة حامل اللقب يلعب الاثنين أمام رايو فايكانو. وفي الكالتشو الإيطالي، يوفنتوس فاز أمس على بارما بثنائية نظيفة، سجل الأرجنتيني نيكو كونساليس والهولندي كوب مينرز. طبعا هذا الانتصار في غاية الأهمية بالنسبة للمدرب لوتشيانو سباليتي في موسم يسعى خلاله لإعادة السيدة العجوز للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي. الدوري الإيطالي الذي يتواصل اليوم بإجراء ثلاث مباريات عن هذه الجولة الثانية، نابولي أمام كومو، إنتر أمام كالياري، ولاتسيو يواجه نادي جنوا. نفتح صفحة باقي الرياضات، والبداية بالغولف. النرويجي فيكتور هوفلاند ينفرد بصدارة بطولة الجولة الختامية لمحترفي الغولف تور تشامبيونشيب. اللاعب أنهى الجولة الثالثة ب 15 ضربة تحت المعدل، متقدما بضربة واحدة على الأمريكي رايان جيرارد. تألقه ظهر خصوصا في الحفارة الستة الأخيرة بعدما سجل أربع ضربات تحت المعدل، بذلك يقترب هوفلاند من جائزة البطولة البالغة 10 ملايين دولار، قال بعد اليوم الثالث من المنافسات.
1: من الصعب أن تحافظ على مستوى ثابت في ضربات الباتينج، قد تكون ممتازا في يوم وفي اليوم التالي لا تسير الأمور كما تريد، لذلك أنا سعيد جدا لأنني تمكنت هذا الأسبوع من تقديم أداء جيد لثلاثة أيام متتالية، ورغم أن أرضية الملعب هنا مختلفة تماما عما اعتدت عليه في النرويج، أشعر براحة كبيرة لسبب ما. أجد نفسي أقرأ مسار الكرة بشكل جيد جدا، وبمجرد أن أحدد الاتجاه الصحيح أشعر بثقة وراحة كبيرة، وهذا أمر رائع.
0: اليوم الختامي يجرى أمسية اليوم بالنسبة لهذه البطولة. أخيرا مدد بطل العالم الحالي للفورمولا 1 البريطاني لاندو نوريس عقده مع فريق ماكلارن حتى سنة 2030 مع خيار التمديد لعدة أعوام إضافية وفق ما أعلن عنه الصانع البريطاني. يأتي هذا الاتفاق بعد أقل من أسبوع على تحقيق نوريس فوزين متتاليين في جائزتي هولندا والمجر. نصل المستمعين الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، إلى موعد رياضي لاحق، إلى اللقاء.
2: Pendant que le monde avance, nous sommes là, toujours, pour raconter ce qui compte. Cette rentrée, écoutez autrement. Média pour toutes les générations.

0: avec vous.
1: Matin Info, Martin Gibert.
2: Tout de suite, on fait un petit point sur la couleur du ciel dans la région.
3: في المغرب سماء مشمسة في أغلب الأوقات على منطقة الرباط وكذلك بين تيزنيت بوجدور، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي مناطق البلاد. درجات الحرارة 26 درجة مرتقبة بأكادير، 27 درجة في الرباط السافي، 28 درجة في الدار البيضاء، 29 درجة في النظور، 31 بياسويرة، 32 بطنجة العيون، 33 بوجدة، 40 بمراكش، 41 درجة على المقاييس تسجل بالرشيدية. في الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأوقات على الساحل الشمالي، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة 29 بالجزائر العاصمة، 31 ببجاية، 32 بعنابة، 36 بشلف، 37 بتيارت، 44 ببسكرة، 46 درجة على المقاييس تسجل بأدرار. في تونس أجواء مشمسة في مختلف مناطق البلاد مع ظهور غيوم متفرقة في منطقة تبرقة، بينما ستظل السماء مشمسة في باقي المناطق. درجات الحرارة 32 درجة مرتقبة بتبرقة، 36 ببنزرت، 37 بتونس العاصمة، 39 بجربة، 43 بقفصة، 46 درجة على المقاييس تسجل بمدنين.
2: h Mohamed Ibn Abou nous a rejoint en studio pour une nouvelle édition du journal. Bonjour Mohamed.
4: Bonjour Martin, صباح الخير مستمعينا الكرام وبداية عرض الثامنة بالعناوين. المغرب والسنغال يجددان التأكيد على متانة علاقتهما الثنائية، وبوريطة ونظيره السنغالي يشددان على مواصلة الدينامية المشتركة والارتقاء بالتعاون إلى آفاق أوسع. المملكة المغربية تحدد القواعد المؤطرة لمعالجة المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل الانتخابات التشريعية، والسلطات تشدد على حماية بيانات الناخبين وضمان احترام حقوقهم. إيران تقر بتفاقم الخسائر الاقتصادية للحرب مع الولايات المتحدة، والعقوبات الأمريكية الجديدة تعمق أزمتها مع تضخم يتجاوز 66% وانهيار حاد للعملة المحلية. أوكرانيا تواجه تصعيدا روسيا متزايدا وسقوط عشرات القتلى في ضربة استهدفت مستودعا قرب كييف، فيما تكثف موسكو هجماتها على منشآت عسكرية. النرويجي فيكتور هوفلاند ينفرد بصدارة بطولة تور تشامبيونز شيب قبل الجولة الختامية، وينهي الجولة الثالثة برصيد 15 ضربة تحت المعدل متقدما بضربة واحدة على الأمريكي رايان جيرارد. إلى التفاصيل. مستهل نشرة الثامنة بالعلاقات الدبلوماسية المغربية، حيث يعزز المغرب والسنغال دينامية علاقتهما الثنائية في ظل تأكيد مشترك على متانة التعاون وتطابق الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع نظيره السنغالي الشيخ نيانغ. أكد رئيس الدبلوماسية السنغالية في تصريح للصحافة عقب المباحثات أن العلاقات بين المغرب والسنغال تتميز بمتانتها وغناها واستمراريتها، وتحمل طبعا فريدا على المستوى الإفريقي. أوضح أن اللقاء شكل مناسبة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى وجود توافق بين البلدين. مزيد من التفاصيل في ورقة الزميل عثمان الطائري.
5: من لواندا تتجدد رسائل التقارب بين الرباط ودكار في لقاء دبلوماسي حمل تأكيدا مشتركا على متانة العلاقة المغربية السنغالية وعلى الرغبة في الدفع بها نحو مزيد من التعاون والتنسيق، خصوصا في القضايا التي تهم القارة الإفريقية. فخلال مباحثات جمعته بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج الشيخ نيانغ أن العلاقة

0: بين المغرب والسنغال تكتسي طابعا فريدا في أفريقيا، مشددا على أنها علاقة متينة وغنية ومتواصلة تتطور بما ينسجم مع تطلعات قائدي البلدين. اللقاء الذي جرى على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي شكل مناسبة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانب السنغالي وجود توافق بين البلدين بشأن مختلف الملفات التي تمت مناقشتها، مع التجديد على مواصلة العمل بنفس الدينامية والارتقاء بالتعاون إلى آفاق أوسع. من جانبه أكد ناصر بوريتا أن اللقاء الذي يندرج ضمن تقاليد التشاور المستمر بين الرباط وداكار مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقات الثنائية غنية ودينامية على الدوام. الوزير المغربي أشار إلى أن اللقاء شكل مناسبة لتأكيد استمرار التنسيق بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالقارة الإفريقية، من بينها قضايا منطقة الساحل وإفريقيا الأطلسية إلى جانب الملفات الإقليمية ومتعددة الأطراف.
1: في الشأن الإفريقي دائما أكد المغرب على أهمية تعزيز المقاربة الوقائية في مواجهة النزاعات والأزمات داخل القارة الإفريقية باعتبارها مدخلا أساسيا لترسيخ السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا شدد أمس في لواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن. نبقى مع أخبار المغرب، حيث تستعد المملكة المغربية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر المقبل، فيما تتواصل الإجراءات التنظيمية والقانونية المؤطرة لهذا الاستحقاق الانتخابي. بلغ لوزير الداخلية المغربي أفاد بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح لانتخابات أعضاء مجلس النواب تبدأ صباح غد الاثنين وتستمر إلى غاية منتصف نهار الأربعاء 9 شتنبر. وبالتزامن مع ذلك أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها أحاطت الأحزاب السياسية بالقواعد والضوابط المنظمة لمعالجة المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابية. توضيحات عمر السرغشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الرباط كان في حوار مع نور الدين إيكاشان.
2: بيان وهذه الملاحظات العشرة هي توجيهات تنقدمها للأحزاب، ولكن في نفس الوقت لجميع المشاركين في حملة انتخابية، لا مؤسسات ولا مواطنين. الرغبة ديالنا هي أنه الجانب ديال معالجة المعطيات ذات الطابع يكون محمي بالإطار القانوني، يعني الجانب القانوني ديال التوصل على المعطيات. معطى آخر هو أنه المعالجة تكون تحترم الغاية المعلن عليها، وفي أخيرا الحملة الانتخابية هذوك المعطيات وقع تجريعها يكون تخلص منها. وجانب آخر وأخير هو أنه الذكاء الاصطناعي مخصوص توظف باش نوجه القرار ديال المواطن في توجه لأسرين خص المواطن يحترم. وهذا التوجيهات العشر هي توجيهات مثلا قدموا لجميع المسؤولين وباش يحافظوا على نزاهة الانتخابات والمسؤولة الانتخابية في عدة فئة.
1: إلى تطورات النزاع في إيران، حيث تلقي الحرب مع الولايات المتحدة بظلال ثقيلة على الاقتصاد الإيراني في وقت يقر فيه القادة الإيرانيون بحجم الخسائر والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع وتشديد العقوبات الأمريكية. المرشد الأعلى الإيراني دعا الحكومة إلى التعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب، فيما أفاد الرئيس الإيراني بأن التجارة الخارجية للبلاد تقلصت بنحو الثلث بفعل العقوبات الأمريكية والحصار الذي تفرضه واشنطن. وتزيد العقوبات الأمريكية الجديدة والموسعة من الضغوط على الاقتصاد الإيراني الذي يواجه تداعيات الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي، حيث بلغ معدل التضخم السنوي نحو 66% خلال يوليوز الماضي بالتزامن مع تراجع حاد في قيمة العملة المحلية. قراءة في تداعيات الحرب والعقوبات على الاقتصاد الإيراني.

0: يقدمها عدنان هادي عجاز الخبير في الاقتصاد الدولي من بغداد متحدثا لسمير نور الدين إيجاجانا.
1: النقطة المفصلية في الموضوع مدى قدرة الحكومة على الاستمرار في دعم المواد الأساسية والنقل والاتصالات للمجتمع، ففي ظل إذا ما تمكنت الحكومة بالاستمرار في دعم الوقود ودعم الاتصالات والخبز والنقل فأعتقد أنها سوف تتحمل جزء من هذه العقوبات، لكن وهذا ما أتوقعه إذا ما لجأت الحكومة إلى رفع قيمة المحروقات فإن هذا سيؤثر على المجتمع بشكل مباشر، خصوصاً مستويات التضخم وصلت إلى معدلات كبيرة، الريال فقد جزء كبير من قيمته، انهيار تام. لكن لأن إيران تمتلك بما نسبته 80% من الاكتفاء الذاتي وهي تسعى لأن تصل إلى 90% من الاكتفاء الذاتي، لكن التحدي أن تكون هذه المنتجات بمقدرة الشريحة المتوسطة وما دون، إذن هو هذا التحدي. أعتقد أن الحكومة الإيرانية ستواجه تحدي كبير جدا ومصاعب كبيرة جدا إذا ما مسار المفاوضات استمر في الاتجاه السلبي. أنا أعتقد أن الحكومة وباعتراف بزكشيان سوف تواجه تحدي كبير، تحدي اقتصادي كبير ومهم، خصوصا إذا ما علمنا أن عقوبات ثانوية سوف تنال أي شركة تتعامل مع الجمهورية الإسلامية، وبالتالي أعتقد أن الشركات هذه ستوقف أو تحد من تجارتها أو سترتفع تكاليف هذه التجارة على إيران، وبالتالي يكون الضرر مضاعف.
0: في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية تتواصل حدة التصعيد العسكري في أوكرانيا مع تكثيف روسيا هجماتها الجوية واستهدافها منشآت تقول موسكو إنها مرتبطة بالقدرات العسكرية واللوجستية الأوكرانية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مراكز لوجستية وموانئ تستخدم لأغراض عسكرية في أوكرانيا في وقت خلفت فيه ضربة بطائرة مسيرة على مستودع للذخيرة والمواد المتفجرة قرب العاصمة كييف عشرات القتلى والجرحى، وأدت الضربة إلى اندلاع حريق واسع عقبة انفجارات متتالية داخل المستودع، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا وإصابة عشرات آخرين، فضلا عن إجلاء مئات السكان من المناطق المحيطة، كما لحقت أضرار بمبان سكنية ومنشآت مدنية قريبة من موقع الانفجار. عن حيثيات هذا التصعيد نستمع لتعليق عماد أبو الروب مدير المركز الأوكراني للحوار من كييف متحدثا للزميل نور الدين إيجاجانا.
2: قرابة كل ساعة تقع أو تعلن صافرة إنذار ويقع حقيقة مباشرة بعدها تفجير عبر المسيرات أو الصواريخ، وهذا يربك المشهد. نحن بالكاد يستطيع الشخص أن يدخل إلى متجر لشراء بعض الحاجيات من مواد غذائية هنا في العاصمة كييف. سقط حتى الآن 37 قتيل في مدينة بوتشي وهي قريبة حوالي 30 كيلومتر عن كييف، وهذا السقوط أدى إلى كل هذا الدمار نتيجة استهداف مخازن للطعام، وللأسف أن بعضها فيه بجواره كان مخزن للأسلحة. والآن الرئيس الأوكراني طلب من الجهات الرسمية التحقيق في كيفية وضع مثل هذه الذخائر والمستودعات العسكرية قريبة من المباني السكنية. بكل الأحوال يعني حقيقة أن هذه الهجمات التي تستهدف ليس فقط مراكز لوجستية أو موانئ في أوكرانيا، بل باتت تستهدف حتى مخازن الطعام، وهذا ما جعل نائب رئيس مجلس الدوما يقول أن على روسيا تكثيف هجماتها على المدنيين حتى تضغط عليهم ليضغطوا على الحكومة بتغييرها أو قبول الهزيمة في هذه الحرب. هذا الأمر مقلق، وللأسف العالم ينظر ويترقب دون أن نجد حراك دولي لبدء ودعم مسار التفاوض بين الجانبين.
0: في رياضة الثامنة نتحدث عن رياضة الغولف. النرويجي فيكتور هوفلاند ينفرد بصدارة بطولة تور تشامبيونشيب اللاعبان ها الجولة الثالثة برصيد 15 ضربة تحت المعدل، متقدما بضربة واحدة على الأمريكي رايان جيرارد. يوسف شاد.
3: بعد جولة ثالثة مثيرة في إستلايك حافظ النرويجي فيكتور هوفلاند على صدارة بطولة تور تشامبيونشيب. واجه ضغطا كبيرا في الحفر الأخيرة خصوصا بعد تقلص الفارق إلى 3 ضربات، لكنه رد بقوة في اللحظة الحاسمة فسجل ضربة بيردي في الحفرتين 17 و18 ليوسع الفارق إلى 5 ضربات أمام روري ماكيروي. قال بعد هذه الجولة الثالثة:
4: من الصعب أن تحافظ على مستوى ثابت في ضربات الباتينج، قد تكون ممتازا في يوم وفي اليوم التالي لا تسير الأمور كما تريد.

0: لذلك أنا سعيد جدا لأنني تمكنت هذا الأسبوع من تقديم أداء جيد لثلاثة أيام متتالية، ورغم أن أرضية الملعب هنا مختلفة تماما عما اعتدت عليه في النرويج أشعر براحة كبيرة. لسبب ما أجد نفسي أقرأ مسار الكرة بشكل جيد جدا، وبمجرد أن أحدد الاتجاه الصحيح أشعر بثقة وراحة كبيرة، وهذا أمر رائع.
1: هوفلاند يعيش أسبوعا مميزا، رفع رصيده إلى 19 ضربة بيردي منذ بداية البطولة ليعادل رقم ماكيروي. هدوءه كان حاسما في نهاية الجولة. الآن يملك ضربة واحدة أمام الأمريكي رايان جيرار. سيتواجه لاعبا مجددا في الجولة الأخيرة الأحد أمام ماكيروي، فأشعل المنافسة ببطاقة رائعة من 63 ضربة، سجل 9 ضربات بيردي وتقدم 16 مركزا، أصبح على بعد 5 ضربات من هوفلاند بعد دخوله الجولة متأخرا بفارق 7 ضربات عن القمة. خلفهما يترقب سكوتي شيفلر فرصته، والمصنف الأول عالميا سجل 66 ضربة ويبتعد بثلاث ضربات عن الصدارة. الجولة الأخيرة تبدو مفتوحة، لكن هوفلاند يملك أفضلية واضحة. الآن عليه الحفاظ على هدوئه حتى النهائية من أجل التتويج بجائزة تصل 10 ملايين دولار.
2: شكرا يوسف الشاطر. وبالورقة الرياضية ننهي نشرة الثامنة لحظات، ويعود إليكم الزميل في القسم الفرنسي مارتان لمتابعة باقي مواد متاع أنفو. متابعة طيبة، إلى اللقاء.

0: L'afrobeat aujourd'hui domine les playlists mondiales. Burna Boy, Sundour et tant d'autres portent les couleurs du continent. Mais à l'origine de cette vague mondiale, il y avait un homme, un saxophone et une colère lucide. Fela Kuti n'a jamais chanté pour plaire, il chantait pour réveiller. Ce Grammy Award arrive tard, mais il consacre une évidence. L'afrobeat n'est pas une mode, c'est un héritage. Et Fela Kuti, 30 ans après sa mort, reste plus vivant que jamais.
1: On nous apprend à regarder, à lire, à défiler, à cliquer. Mais quand avez-vous pris le temps d'écouter ?
2: Il était une fois la mémoire.
1: Écouter une histoire, une voix, un silence, une idée qui dérange,
3: c'est le silence des autres,
1: une émotion qui reste.
4: On pense donc la famille.
1: Cette rentrée, écoutez autrement. Dès le 31 août, nouvelle saison sur Média.
5: 9h sur Média, Matin Info touche à sa fin. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Tout de suite, je laisse l'antenne à Othmane Tahiri pour la synthèse d'actualité. Bonjour Othmane.
6: Sabah al-khair laka Martin wa li kulli mustama'ina al-kiram. أهلا بكم في هذا الموجز. خلال مباحثات جمعته بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بيريتا في لواندا، أكد وزير الاندماج الأفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج الشيخ نيانغ أن العلاقات بين المغرب والسنغال تكتسي طابعا فريدا في أفريقيا، مشددا على أنها علاقة متينة وغنية ومتواصلة تتطور بما ينسجم مع تطلعات قائدي البلدين. اللقاء الذي جرى على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي شكل مناسبة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانب السنغالي وجود توافق بين البلدين بشأن مختلف الملفات التي تمت مناقشتها. من جانبه أكد ناصر بوريتا أن اللقاء الذي يندرج ضمن تقاليد التشاور المستمر بين الرباط ودكار مكن من التطرق لتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العام

0: العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام. الوزير المغربي أشار إلى أن اللقاء شكل مناسبة لتأكيد استمرار التنسيق بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالقارة الإفريقية، من بينها قضايا منطقة الساحل وإفريقيا الأطلسية، إلى جانب الملفات الإقليمية ومتعددة الأطراف. أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريز كايغوامبا أن بلادها والمغرب يتقاسمان الالتزام الراسخ على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. وعربت الوزيرة عقب مباحثتها بلواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا عن ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع بين البلدين تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبت راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي البلدين وسيادتهما. من جهته أكد بوريتا أن العلاقة بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ، مشيرا إلى أن المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، حيث ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد هجوم عشرات منهم على بلدة قصر الفلسطينية في أحدث حلقة من موجات التوتر المستمرة منذ نحو 3 أسابيع. في خطوة نادرة استنكر نتنياهو ما وصفه بأعمال عنف إجرامية ارتكبت في قريتين فلسطينيتين، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تمثل سياسة تل أبيب في غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قائدا في حركة حماس داخل مجمع أحد مستشفيات القطاع، في حين أفادت السلطات الفلسطينية في غزة بأن ضربات إسرائيلية في مناطق أخرى أسفرت عن مقتل 4 أشخاص. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران توصلت إلى تفاهم مع عمان بشأن ترتيبات عبور السفن في مضيق هرمز، مضيفا أن هذه الترتيبات لن تدخل حيز التنفيذ تلقائيا، مشترطا أن توفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، ما يضع الاتفاق أمام عقدة تجعله بحكم الاتفاق. أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أن بلادها ما زالت تحتفظ بملكية وسيادة مواردها النفطية رغم الاتفاق الجديد الذي يمنح الولايات المتحدة وصولا واسعا إلى احتياطات النفط الفنزويلية. في المغرب، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيضاع التصريحات بالترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه في 23 شتنبر المقبل ستنطلق صباح غد وتستمر إلى غاية منتصف نهار 4/9 شتنبر المقبل. نقطة نهاية هذا الموجز. أحلى الأوقات، تجدونها دائما عبر ميدي آن بعد قليل. ويكند الصيف مع محمد البدوي، إلى اللقاء.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري، كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

صباح الخير والانتعاش لكل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند الصيف. صباح اللي غادي نتلاقاو معاه اللي نتلاقاو فيه معكم مستمعينا الكرام في اخر الايام ديال غوشت وقبل ما ترجع الحياه تدريجا للايقاع المعتاد. كنوقفوا اليوم عند بعض الاسئله اللي كتخلينا نفكروا في طريقه العيش ديالنا في علاقتنا بالناس وفي الحياه اللي دايره بنا. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام في ويكند الصيف ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. في الفقرة ديالنا الأولى مستمعينا الكرام غادي نهضروا على معنى بسيط ولكن كبير. شنو كتعني أنك تكون إنسان زوين مع الناس اللي ما كي

0: يعني وليك والو أو اللي ما خصك منهم والو؟ واش فقط حسن المعاملة خاصها تكون مرتبطة بالمصلحة بالقرابة وبالمعرفة، ولا هي طريقة اللي كنختاروا أننا نعيش بها مع الجميع؟ واش الأخلاق الحقيقية كتبان أكثر مع الناس اللي ما عندنا معهم حتى مصلحة؟ أما فقرة ثانية مستمعنا الكرام، فغادي نتوقفوا عند حلم اللي بدا كيرجع عند بزاف ديال الناس مؤخرا. واش فعلا الحياة البسيطة ولات كتعتبر حلم؟ علاش ولا بعض الناس كيحلموا أنهم يبعدوا على الصخب ديال المدن ويعيشوا في القرى وفي البوادي؟ واش البساطة اليوم ولات رفاهية، ولا الناس ولاو كيقلبوا على حياة اللي تكون أكثر هدوء وأكثر توازن؟ في الفقرة الثالثة مستمعينا الكرام، غادي نطرحوا واحد السؤال اللي كيرجع لنا خصوصا مع مرور السنوات، وبزاف الناس يعني كيبقاو يطرحوا هذا السؤال هذا ديال واش الانسان كيتبدل مع الوقت ولا فقط غير كيبان على حقيقته؟ علاش شي ناس كنقولوا عليهم تبدلوا وشي ناس كنكتشفوا غير من بعد سنوات اننا ما كناش عارفينهم مزيان؟ واش الوقت كيبدل الانسان ولا غير كيكشف جوانب اللي كانت مخبيه من الشخصيه ديالو؟ أما في الفقرة الأخيرة مستمعينا الكرام، فغادي تكون معنا الدكتورة سهيلة كرمون، أخصائية في طب وجراحة العيون، باش تكلم لنا على موضوع مهم خصوصا مع اقتراب الدخول المدرسي. الدخول المدرسي كيبدأ من العين أكيد، علاش خاصنا نهتموا بصحة النظر ديال الوليدات ديالنا قبل الدخول المدرسي؟ شنو هي العلامات اللي خاص الآباء يردوا لها البال؟ وعلاش فحص النظر يعني قبل بداية الدراسة يمكن يكون هو مهم باش يكون المسار ديال الطفل ديالنا الدراسي ناجح ومهم مميزة؟ إذن مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من ويكند صيف نختتم بها شهر غشت بمواضيع عن الأخلاق والبساطة وتغير الإنسان، ونختموها بصحة العيون ديال وليدات ناس استعدادا للدخول المدرسي. فكنتمنى تكونوا دوزوا معنا وقت زوين هذا الصباح هذا، وممتع ومفيد دائما في ويكند صيف على ميديا.
1: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
0: اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اذا كيف ما عودناكم في كانت صيف كيف ما العاده، قبل ما ندخلوا للفقره الاولى وهذه الفقره اللي خصصنا هذا الصباح باش نتكلموا على اشنو كيعني انك تكون انسان زوين مع الناس اللي ما كيعنيو لك والو، ولا الناس اللي ما باغي منهم حتى شي مصلحه. هذا هو الموضوع ديال الفقره الاولى مستمعينا الكرام، غادي نتكلموا عليه بعد ما نسمعوا لاحمد سلطان في اشكيد.

أحمد سلطان الفنان الجميل والرائع أحمد سلطان في أغنيته أشكيد، وهي اللي غنبداو بها الحلقة ديالنا اليوم ديال ويكاند صيف. مستمعينا الكرام، الموضوع ديالنا الأول هو شنو كيعني أنك تكون إنسان زوين مع الناس اللي ما كيعنيو ليك والو. كاين واحد النوع ديال التعامل اللي غالبا ما كنردوش ليه البال، ولكن يمكن يقول علينا بزاف أكثر من أي حاجة أخرى. كيفاش كنتعاملوا مع الناس اللي ما عندنا منهم حتى مصلحة؟ مع السرباي مثلا في القهوة اللي كيقدم لنا القهوة وما غاديش نحتاجوه مرة أخرى، مع عامل النظافة اللي كندوزو من حداه كل صباح، مع سائق تاكسي اللي غالبا ما غاديش نعود نشوفوه ولا غادي نشوفوه غير مرة واحدة في حياتنا، مع الموظف الإدارة، مع شخص كبير في السن اللي كيطلب منا شي مساعدة بسيطة، أو لا مع شي إنسان اللي ما عندوش لا نفوذ لا منصب لا حتى علاقة بينا ولا حتى إمكانية أنه يقدم لنا شي حاجة في المستقبل. هنا بالضبط كيبان واحد الجانب مهم من شخصية ديال الإنسان، لأن التعامل مع الناس اللي كنبغيوهم أو للناس اللي كنكونوا محتاجين لهم أو للناس اللي عندهم سلطة علينا سهل نسبيا نفهموا علاش كنكونوا مزيانين معهم. كنكونوا ضريفين مع المدير ديالنا في الخدمة لأنه المدير، كنحترموا الزبون لأنه زبون، كنحاولوا نخليو انطباع مزيان عند شي شخص اللي يمكن يساعدنا. ولكن أشنو على الإنسان اللي ما محتاجين منه والو؟ واش غادي نعطيوه نفس الاحترام؟ واش غادي نسمعوا ليه؟ واش غادي نقولوا ليه شكرا؟ واش غادي نعتذروا ليه اذا غلطنا معاه؟ ولا كنعتبروا يعني ان مادام ما بيناتنا حتى شي مصلحه يمكن نتعاملوا معاه بالطريقه اللي بغينا حنا. وهنا كاين سؤال مهم، واش الاخلاق كتبان في الطريقه اللي كنتعاملوا بها مع الناس اللي مهمين بالنسبه لنا، ولا مع الناس اللي ما عندنا منهم حتى شي حاجه؟ لان انك تكون انسان زوين ماشي بالضروري انك تكون محبوب عند الناس كاملين، ولا انك تكون يعني كتوافق الجميع، ولا انك تقول اه على كل شيء ولكل شيء. احيانا الانسان الزوين هو ببساطه الشخص اللي ما كيحتاج شي سبب باش يحترم الاخرين. اول حاجه غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي علاش الطريقه اللي كنتعاملوا بها مع الغرباء كتقول علينا بزاف ديال الحوايج. الانسان اللي ما عندنا معاه مصلحه يمكن يكون هو الاختبار الحقيقي للاخلاق ديالنا. تخيل واحد الشخص كيدخل لواحد المطعم، كيكون ظريف بزاف مع صاحب المطعم، مع مول المطعم، كيهضر معاه باحترام وكيبتسم، ولكن ملي كيجي السرباي كيبدل النبرة، كيولي زربان مستعجل، يعني كيهضر بطريقة ديال الأمر، ويمكن حتى أنه يعلي الصوت ديالو عليه. علاش؟ لأن في الذهن ديالو مول المطعم عنده قيمة أكبر، بينما النادل بالنسبة له مجرد شخص اللي كيقدم لنا واحد الخدمة. وهنا كنكتشفوا أن حسن المعاملة ما كانش بالضرورة مبدأ، كان مرتبط فقط بمكانة الشخص. والفرق كبير بين الإنسان اللي كيحترم الناس لأنه كيأمن بالاحترام، والإنسان اللي كيحترمهم فقط ملي كتكون عندهم مصلحة معهم. وهذه الفكرة كتخلينا نفكروا حتى في الطريقة اللي كنشوفوا بها المهن المختلفة في المجتمع ديالنا. كنلقاو كل نهار كنتلاقاو بكل نهار يعني، ولا كنلقاو أشخاص اللي كيخدموا في مهن مختلفة، كما قلنا عامل نظافة، سائق ديال سيارات الأجرة، النادي، الشخص اللي كيبيع يعني بائع متجول، الحارس، الموظف، عامل التوصيل، كل واحد عنده الدور دياله في الحياة اليومية. ولكن المهنة ما كتحددش القيمة ديال الإنسان. ملي كنقولوا لعامل النظافة شكرا أو لا الله يعطيك الصحة، أو لا كنقولوا للنادي شكرا أو للسائق عافاك.

فاحنا ما كنديروش شي حاجه كبيره، ولكن كنقولوا بطريقه غير مباشره اننا كنشوفوك حتى انت كانسان وماشي غير كخدمه اللي كتقدمها لنا. والجميل هو ان حسن المعامله ما كيحتاجش مجهود كبير، ماشي ضروري الانسان يكون قادر على انه يساعد الجميع او لا يحل مشاكل الناس. احيانا كلمه ديال عافاك او لا ابتسامه او لا تحيد من طريق تخلي شي حد يدوز او اعطاء الاولويه لشي شخص اللي هو محتاج او لا نعتذروا في الوقيته ديال الغلط، كلها تفاصيل صغيره ولكن كتقول علينا بزاف، ويمكن حتى ما نعرفوش ايش الاسم ديال الشخص اللي كنتعاملوا معاه، ولكن هادشي ما كيخلي

رجع شي حاجه اللي تلفات لشي واحد, طاحت ليه شي حاجه, ولا يعطي البلاصه ديالو في الطوبيس لشي واحد, او لا يعاون شي حد ويمشي بلا ما يقول لحتى شي واحد اخر. هنا كيبان الفرق, واش كنكونوا مزيانين لان الناس كيشوفونا, ولا لان هذه هي الطريقه اللي حنا اختارينا نتعاملوا بها مع الحياه. مستمعينا الكرام, فاصل موسيقي مع عادل إشبي وكامي ماشي نورمال, نعاود نرجع لكم, خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، كيفاش تكون انسان زوين بلا ما تولي ضعيف او لا ترضي الجميع؟ هادشي اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام دابا بعد ما نسمعوا المهدي فاضلي ساريني.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكند الصيف وفي الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو شنو كيعني أنك تكون إنسان زوين مع الناس اللي ما كيعني لك والو. تكلمنا على علاش الطريقة اللي كنتعاملوا بها مع الناس الغرباء اللي كتقول علينا بزاف. دابا غادي نتكلموا على كيفاش نكونوا ناس زوينين بلا ما نوليو ضعاف أو لا نحاولوا نرضيو الجميع. ولكن هنا خصنا نوضحوا واحد النقطة مهمة. أنك تكون إنسان زوين ما كتعنيش أنك تكون ضعيف وما كتعنيش أنك تسمح للناس يعني ياخذوا لك حقك ويفوتوك وما كتعنيش أنك خاصك تقول لكل طلب. يمكن تكون محترم وحازم في نفس الوقت، يمكن ترفض الطلب ولكن بطريقة محترمة، ويمكن توقف واحد الشخص عند الحد ديالو بلا إهانة وبلا تجريح، لأن الحدود ما كتحتاج القسوة. مثلا إذا شي واحد من طلب منك واحد الخدمة وانت ما قادرش تديرها، ماشي ضروري تقول له بطريقة قاسية لا سير شوف لك شي واحد آخر يديرها. يمكن ببساطة تقول له اسمح لي أنا ما غاديش نقدر نعاونك هذه المرة، هذه عادي النتيجة نفسها ولكن كتكون طريقة مختلفة. وهذا مهم لأن حسن المعاملة ما كيعنيش أننا نتنازلوا على الحقوق ديالنا، وإنما كيعني أننا نحافظوا على الاحترام ديالنا للآخرين حتى وملي كنكونوا يعني مختلفين معهم. ومن جهة أخرى خاصنا نحاولوا ما نحكموش على الناس بالزربة. يمكن مثلا واحد الموظف ما جاوبكش بالطريقة اللي انت كنت متوقع، أو لا مثلا نقولوا نادل مثلا في القهوة تأخر عليك، أو لا شي شخص في الشارع تلقيته وما سلمش عليك. وأول رد فعل غالبا كيكون أن هذا الإنسان ماشي محترم، ولكن يمكن يكون مريض، يمكن يكون عيان، يمكن يكون عنده مشكل، يمكن يكون ما شافكش ما سمعكش، أو لا ببساطة يعني كان دماغ ديالو في بلاصة أخرى. وهادشي ما كيعنيش أننا خاصنا نقلبو ولا نتقبلو أي سوء معاملة، ولكن شوية ديال التريث بعض الأحيان يمكن أنه يخلينا ما نكبروش المواقف اللي كتكون صغيرة. وكاين كذلك واحد السلوك اللي خاصنا نرضو له البال، ما نخرجوش الأعصاب ديالنا والغضب ديالنا على الشخص الخطأ. كيوقع لينا مشكل مثلا في الخدمة، كنكونوا مضغوطين، كنخرجوا من الدار مثلا شي مرات معصبين، وأول شخص كنتلاقاو معاه يمكن أنه هو يتحمل الغضب ديالنا كامل رغم أنه ما عنده حتى علاقة بدك المشكل ولا بدك شي اللي وقع لينا. فمن علامات النضج أننا نعرفوا نقولوا مع راسنا احنا معصبين من واحد الموقف ماشي من الإنسان. فهذه المسافة الصغيرة بين الغضب والتصرف يمكن أنها تغير بزاف الحوايج في الطريقة ديال التعامل ديالنا مع الآخرين. وحتى السلطة الصغيرة كتقدر تكشف لنا الشخصية ديال الإنسان. يمكن ما عندكش منصب كبير، ولكن يمكن تكون في موقف عندك فيه شوية ديال القدرة على الضغط على شي شخص آخر، يعني كتكون مثلا حل معاملة ديال زبون مع نادل، أو لا شي مسؤول مع شي موظف، أو لا الأب مع الطفل ديالو، شخص اللي كيكون كبر يعني من شي شخص آخر. هنا السؤال الحقيقي هو شنو غادي تدير ملي تكون قادر تضغط على شخص وما عندك حتى سبب يخليك تحترم المشاعر ديالو؟ واش غادي تستغل الوضع ولا غادي تبقى محافظ على نفس المستوى ديال الاحترام؟ وهذا الشيء علاش يمكن نقوله أن الإنسان اللي عنده مبدأ ما كيغير الشخصية دياله بالكامل حسب الشخص اللي قدامه. طبيعي تكون رسمي مع واحد وعفوي مع شخص آخر وحذر مع شخص آخر، ولكن الأصل خاصه يبقى ديما ثابت الاحترام. لأن الفرق بين المرونة في التعامل والنفاق هو أن المرونة كتغير الأسلوب ولكن ما كتغيرش المبادئ. وربما أجمل سؤال اللي نقدروا نختموا به اليوم الحلقة هو إلا بغينا نعرفوا الحقيقة الإنسان، واش خاصنا نشوفوه كيفاش كيتعامل مع الناس اللي يعني كي الناس اللي كيبغيهم، ولا كيفاش كيتعامل مع الناس اللي ما محتاجش منهم حتى شي حاجة. خليكم معنا مستمعينا الكرام، دابا شوية بعد الموجز الإخباري ديال 9:30 غادي نتكلموا على موضوع واش فعلا الحياة البسيطة، الحياة ديال البادية، ولا الحلم ديال بزاف ديال الناس. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام بعد موجز 9:30. فما دابا نخليكم مع منال كلمات.

مستمعينا الكرام، كاين واحد التناقض اللي ولا واضح بزاف في الحياة ديالنا اليوم. كل ما تطورت المدن وتوفرت لنا وسائل الراحة أكثر، ولا التكنولوجيا حاضرة في كل تفاصيل حياتنا، كل ما بدا عند بعض الناس حلم مختلف تماما. دار صغيرة وسط الطبيعة، شوية ديال الأرض، شجرة، شوية الحيوانات، خبز سخون، أتاي، وهدوء بعيد على الزحام والكلاكسونات والإشعارات ديال الهاتف. الإنسان اللي كان زمان كيحلم يمشي للمدينة باش يلقى فرص أكثر، اليوم ولا يمكن يعني تلقاه عايش وسط مدينة كبيرة وكيحلم يمشي يعيش في واحد القرية أو لا شي دوار بعيد. يمكن حتى احنا كنسمعوا هذه الجملة بزاف ديال إلا جاتني الفرصة نبيع كل شيء ونمشي نعيش بعيد على هذا الصداع. واحد باغي يمشي للبادية، واحد باغي دار صغيرة في الجبل، واحد باغي بعيد على العمارات والزحام، وواحد آخر كيقول أنا ما بغيتش بزاف ديال الفلوس، بغيت غير نعيش مرتاح. وهنا كيتطرح واحد السؤال، واش فعلا الحياة البسيطة ولا تحلم؟ واش الناس بدأوا كيملوا من الحياة الحديثة ومن السرعة والاستهلاك، ولا كيقلبوا على حياة اللي تكون أقل تعقيد، ولا احنا أحيانا كنشوفوا غير الجانب الجميل من الحياة في القرى والبوادي وكنساو أن البساطة ماشي دائما المعنى ديالها هو السهولة. لأن ملي كنشوفوا واحد الفيديو مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي في واحد دار صغيرة وسط الطبيعة، الصباح كيكون هادئ، القهوة ولا أتاي فوق شي طبيلة الخشب، منظر زوين، الجبال والإنسان خدام في الأرض براحة، كتجيك الفكرة أن هذه هي الحياة اللي خاص الإنسان يعيشها. ولكن الحياة الحقيقية ما كتكونش دائما بهذا الشكل، فيها الخدمة، المسؤولية، التنقل، قلة بعض الخدمات وتحديات أخرى. إذن ربما السؤال الحقيقي ماشي هو واش خاصنا نهربوا من المدينة ونمشوا للبادية، ولكن شنو اللي فقدناه في الحياة ديالنا الحالية حتى ولات البساطة بالنسبة لنا كتعتبر حلم. أول حاجة ولا أول سؤال غادي نطرحه هي علاش ولات الحياة البسيطة كتجذبنا؟ واحد من أهم الأسباب هو أن حياتنا ولات عامرة بزاف بكل شيء، عندنا اختيارات أكثر، معلومات أكثر، وسائل أكثر، ولكن في المقابل عندنا حتى ضغط أكثر. يعني الهاتف ولا حاضر من الصباح حتى الليل، لي نوتيفيكاسيون ما كيوقفوش، الأخبار كتدخل عندنا بلا ما نقلبوا عليها، الخدمات تقدر توصل عندنا حتى للدار، والمواعيد والالتزامات كتخلي الإنسان دائما حاس براسه أنه خاصه يلحق على شي حاجة، أنه معطل على شي حاجة. وهادشي علاش ملي كيشوف حياة فيها أقل من هادشي كامل فكيحس أنها تكون مريحة. البساطة كتولي جذابة لأنها كتقدم عكس الحياة السريعة، أشياء أقل، اختيارات أقل، وضجيج أقل. والحقيقة أن الإنسان ربما ما كيحملش، يعني ونقوله أنه ماشي ما كيحملش المدينة، أو لا عندوش واحد الحلم بأنه يعيش في البادية بحد ذاتها، وإنما نقوله الشخص كيحلم بالإحساس اللي كيربطه بهذيك البادية. قدر يكون كيحلم أنه يفيق وما يكونش أول شيء كيشوفه هو الهاتف، أنه يشرب أتاي بلا ما يكون كيشوف الساعة، أنه يقدر يجلس مع العائلة بلا ما يكون زربان، يمشي شوية يتمشى في الطبيعة، يسمع الصوت ديال العصافير بدل الصوت ديال الكلاكسونات، ويكون عنده الوقت باش أنه يفكر. يمكن اللي توحشناه ماشي مكان معين، ولكن إيقاع ديال الحياة اللي يكون معين. حتى مسألة الوقت عندها دور كبير. شحال من مرة كنقولوا ما عندناش الوقت، ما عندناش الوقت باش نقراو، ما عندناش الوقت باش نزوروا العائلة، ما عندناش الوقت باش نخرجوا نتمشاو، ما عندناش الوقت حتى نجلسوا مع راسنا. ومنين كنمشيو لشي بلاصة يعني اللي بعيدة على المدينة كنكتشفوا أن الوقت راه موجود فعلا، ولكن الطريقة اللي كنعيشوه بها هي اللي مختلفة. في المدينة كل دقيقة عندها مهمة، كل موعد محسوب، كل تأخير يمكن يسبب مشكل. أما في الحياة اللي كنصوروها يعني بسيطة، كاين إحساس بأن النهار اليوم بصفة عامة عنده مساحة أكبر، وهذا الإحساس بالذات يمكن يكون واحد من أكثر الأشياء اللي إحنا كنشتاقوا لها وكنتوحشوها. ومن جهة أخرى ولا عندنا نوع من التعب من الاستهلاك. كل نهار تقريبا كاين شي حد يعني شي حاجة جديدة خاصنا نشريوها، مثلا شي
تليفون جديد، حوايج جداد، شي جهاز جديد، شي تجربه جديده، شي بلاصه جديده، وحتى احيانا خاصنا يعني نصوروا اننا عشنا التجربه. وهنا كيبدا الانسان يسول راسه واش فعلا احنا محتاجين لهذا الشيء كامل. يمكن تكون يعني عندنا اشياء كثيره ولكن ما عندناش الوقت باش نستمتعوا بها، يمكن عندنا وسائل كثيره ولكن ما عندناش الهدوء. ومن هنا كتبان الجاذبيه ديال الحياه البسيطه، ماشي لانها فيها اقل فقط، ولكن لانها كتخلينا نحسوا ان القليل يمكن

كان يكون كافي. وحتى العلاقات الاجتماعية كتدخل في هذا الإحساس هذا، لأن في المدن الكبيرة يمكن يعيش الإنسان وسط الآلاف ديال الناس، وخا هكا كيحس بالوحدة، كيشوف وجوه كثيرة ولكن ما كيعرفش الجيران، ما عندوش الوقت يجلس مع الناس، وكل واحد غرق في المشاغل ديالو. وفي المقابل الصورة اللي كنربطوها بالبادية أو لا بالقرية هي القرب، الناس كيعرفوا بعضياتهم، الجيران كيسولوا على بعضهم، والعائلة كتكون حاضرة أكثر في الحياة اليومية. طبعا الواقع كيكون أكثر تعقيد، وحتى القرى فيها مشاكل ديال العلاقات والتدخلات، ولكن مجرد الإحساس بأنك معروف ومربوط ومرتبط بالمحيط ديالك يمكن يكون هذا سبب آخر اللي كيخلي الشخص أنه يحلم بهذه الحياة هذه ديال البادية والحياة البسيطة. مستمعينا الكرام، غادي نديروا واحد الفاصل موسيقي، نسمعوا لأسماء المنور وأصالة نصري في سيد الغرام، غادي نعاودوا نرجعوا لكم، خليكم معنا.

اسماء المنور وصل نصري في سيد الغرام. مستمعينا الكرام بعد ما سمعناهم غادي نسمعوا دابا لدي جي فان وحنان الخضر ومهدي مزين في ما خسر والو. غادي نعاود نرجعوا لكم باش نتكلموا على واش الحياه في القرى والبوادي فعلا بسيطه كيف ما كنحلموا بها.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مستمعينا الكرام, مازالين مستمرين معكم في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه, اللي هو واش فعلا الحياة البسيطة ولات حلم بالنسبة لبزاف ديال الناس. تكلمنا أولا على علاش ولات الحياة البسيطة كتجذبنا, دابا غنتكلموا على واش الحياة في القرى والبوادي فعلا بسيطة كيف ما كنحلموا بها. هنا خصنا نوقفوا واحد شوية عند الصورة اللي كتقدمها لنا المواقع ديال التواصل, لأننا غالبا كنشوفوا أحسن جزء من الحياة البسيطة وديك الطبيعة, الهدوء, الفطور التقليدي, الحقوق, الحيوانات, الغروب, ولكن ما كنشوفوش بالضرورة الجانب الآخر. ما كنشوفوش الفياق بكري, الخدمة, المجهود البدني, الصعوبة ديال التنقل في بعض المناطق, البعد على بعض الخدمات, أو المشاكل اللي يمكن أنها تواجه الأسرة في الدراسة مثلا, الصحة أو للعمل. وهذا الشيء علاش خصنا نفرقوا بين الحياة البسيطة والحياة السهلة. البساطة يمكن تكون زوينة, ولكن ماشي المعنى ديالها أن المسؤوليات كتختفي. وزيد على ذلك أن المدينة اللي كنشكاو منها عندها حتى هي امتيازات كثيرة, بصح فيها الزحام والضجيج وغلاء المعيشة والضغط, ولكن فيها مدارس, فيها مستشفيات, وسائل نقل, فرص عمل, خدمات متوفرة, قرب من بزاف ديال الحوايج اللي كنحتاجوها يوميا. واحد الإنسان يمكن يقول أنا بغيت نعيش بعيد على المدينة, ولكن ملي كيحتاج مثلا طبيب مختص أو لا شي خدمة معينة أو لا شي مدرسة معينة لوليداته, يمكن يكتشف أن المسألة غتكون أكثر تعقيد من داكشي اللي كان كيتصور. بالتالي ماشي منطقي نقولوا أن المدينة شر والبادية خير, لأن كل واحدة منهم عندها الثمن ديالها والمزايا ديالها. والسؤال اللي يمكن يكون أهم هو واش خاصنا نبدلوا البلاصة ولا نغيروا الطريقة اللي كنعيشوا بها. يمكن ماشي كل واحد قادر أو لا باغي ينتقل البادية, ولكن يمكن أن أي واحد فينا ياخذ واحد جزء من هذه البساطة للحياة ديالو. يمكن نخصوا واحد الوقت كيف ما كنقولوا ديما.

ما بلا هاتف، نرجعوا نجلسوا شوية مع العائلة، نخرجوا للطبيعة، نتمشاو بلا حتى شي هدف، نقصوا شوية من الاستهلاك، وما نخليوش كل دقيقة في الحياة ديالنا مربوطة بواحد الموعد أو لا شاشة. بمعنى آخر، يمكن الإنسان ما يحتاجش يهرب من المدينة باش يعيش حياة أبسط، يمكن يبدأ فقط بصناعة واحد الجزيرة صغيرة من الهدوء وسط المدينة. ويمكن حتى أننا نعيد النظر في المفهوم ديال النجاح لسنوات طويلة، لأن النجاح كان كيتقاس بالترقية، بالراتب، بالسيارة، بالدار الكبيرة، وبعد الأشياء اللي قدرنا أننا يعني نملكوها. ولكن اليوم كاين ناس اللي بدأوا كيسولوا واحد سؤال مختلف، واش بغيت نملك أكثر ولا بغيت نعيش حسن؟ لأن واحد إنسان يمكن أنه يكون عنده دخل مرتفع ولكن ما عندهش وقت لوليداته، ويمكن واحد آخر عنده أشياء أقل ولكن عنده الوقت مع وليداته، عنده واحد صحة نفسية مزيانة، عنده علاقات جيدة وإحساس بالرضا. وهنا البساطة ما كتوليش رجوع للوراء، ولكن يمكن أن تكون أنها إعادة تعريف لذلك الشيء اللي إحنا كنعتبروه حياة ناجحة. وفي نفس الوقت عاوتاني ما خصناش نعطيه البادية القيمة أكثر من ذلك الشيء اللي لازم. فالقرية والبادية ماشي غير ديكور صيفي ولا مجرد واحد المنظر زوين اللي كيبان لنا في واحد الصورة، راها حياة كاملة فيها ناس كيخدموا وكيجتهدوا وكيواجهوا تحديات حقيقية. وبالتالي فإذا شي واحد اختار أنه يعيش فيها، خاصو يختارها وهو واعي بالواقع، ماشي فقط بالصورة اللي مثلا شافها في واحد الفيديو واحد النهار. لأن أي بلاصة يمكن تكون زوينة إذا كان يعني إذا كانت مناسبة لهذاك الشخص، وانتم يمكن تكون كذلك صعبة إذا اختاريناها فقط لأننا هربنا من واحد المشكل آخر. يمكن فعلا الحياة البسيطة ولات حلم، ولكن ربما ماشي لأن الناس بغاو يرجعوا يعيشوا كيف كانوا كيعيشوا قبل، يمكن لأننا وصلنا لواحد المرحلة اللي ولات فيها الحياة عامرة بالحوايج، ولكن أحيانا نقصها في أبسط الحاجات اللي هما الوقت، الهدوء، القرب والانتباه لديك اللحظة اللي كان يعيشوها. يمكن بعض الناس غادي يلقاو راحتهم فعلا في واحد القرية أو في واحد البادية، وهذا اختيار زوين إذا كان مناسب لهم. ويمكن ناس أخرين ما يقدروش يتخيلوا حياتهم بعاد على المدينة، ولكن ربما ماشي ضروري نختاروا بين هاد الجوج، يمكن ناخذوا من المدينة الفرص ديالها والخدمة ديالها والخدمات ديالها، ومن هاد الحياة البسيطة ناخذوا الهدوء ديالها، ومن التكنولوجيا ناخذوا الفوائد ديالها، ومن الماضي ناخذوا منه بعض العادات اللي كانت كتخلينا قراب من بعضياتنا. وفي الأخير يمكن ما خصناش نسولوا فقط فين بغينا نعيشوا، ولكن نسولوا أيضا كيفاش بغينا نعيشوا، لأننا ممكن نبدلوا العنوان، نبدلوا الأدريسة، وما يتبدلوا والو إذا بقات نفس السرعة، نفس الضغط، ونفس الاستهلاك. وممكن نبقاو في وسط المدينة ولكن نخلقوا لأنفسنا واحد الحياة اللي فيها وقت العائلة، وقت الطبيعة، وقت للراحة، ووقت حتى للسكوت. ربما السؤال اللي نقدروا نخليه معكم اليوم مستمعينا الكرام، اللي هو إذا كانت عندنا فعلا الفرصة نختاروا بين حياة سريعة فيها كل شيء وحياة بسيطة فيها شي حوايج قل ولكن وقت وهدوء أكثر، شنو غادي نقدروا نختاروا؟ هذا سؤال لكم مستمعينا الكرام، خاص كل واحد يفكر فيه مزيان ويعرف اشنو بغى بالضبط. وما تنساوش من دابا شويه بعد الموجز الاخباري مستمعينا الكرام ديال العشرة، غادي نتكلموا على واش الانسان كيتبدل مع الوقت ولا غير كيبان على حقيقته. هذا هو الموضوع اللي غادي نتكلموا عليه، علاش بعض الناس يعني كنشوفوهم كنقولوا عليهم راه تبدلوا، شي ناس كنكتشفوا غير بعد سنوات اننا غير ما كناش عارفينهم مزيان. واش الوقت فعلا كيبدل الناس ولا غير كيكشف جوانب اللي كانت مخفية من الشخصية ديالهم؟ هذا هو الموضوع ديالنا في هذه الفقرة الجاية مستمعينا الكرام بعد موجز العاشرة، من بعد ما نسمعوا دابا نخليكم مع ديستينكت و دي بلوك يوروب أيوبا، ونرجعوا نتلاقوا معكم بعد موجز العاشرة مستمعينا.

0: ميديا تشكركم على وفائكم.
1: شكرا.
0: قريبا حكايات تبدأ من جديد، أخبار، حوارات، فن، رياضة ومجتمع. ميديا لكل الأجيال.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز العاشرة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. مستهله سيكون من لواندا خلال مباحثة جمعته بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. أكد وزير الاندماج الأفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج الشيخ نيانغ أن العلاقات بين المغرب والسنغال تكتسي طابعا فريدا في أفريقيا، مشددا على أنها علاقة متينة وغنية ومتواصلة تتطور بما ينسجم مع تطلعات قائدي البلدين. من جانبه أكد ناصر بوريتا أن اللقاء الذي يندرج ضمن تقاليد التشاور المستمر بين الرباط ودكار مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين الملك محمد السادس والرئيس السنغالي من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقة الثنائية غنية ودينامية على الدوام. الوزير المغربي أشار إلى أن اللقاء شكل مناسبة لتأكيد استمرار التنسيق بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالقارة الإفريقية، من بينها قضايا منطقة الساحل وإفريقيا الأطلسية، إلى جانب الملفات الإقليمية ومتعددة الأطراف. في السياق، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريز كاي كوامبا أن بلادها والمغرب يتقاسمان الالتزام الراسخ على الساحتين الإقليمية والدولية من أجل عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا وأيضا أكثر ازدهارا. من جهته أكد بوريتا أن العلاقة بين البلدين قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ، مشيرا إلى أن المغرب كان على الدوام إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها. دعا المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة اليوم الدول الإسلامية في المنطقة إلى وحدة الكلمة في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل بعد 6 أشهر من بدء الحرب في الشرق الأوسط. ولم يظهر مجتبى خامنئي علنا منذ انتخابه في مارس الماضي خلفا لوالده علي خامنئي الذي قتل في أولى الضربات الأمريكية الإسرائيلية على طهران. بدأ وفد أوروبي يضم ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط جولة في بلدة قسرة جنوبية

0: نابلس للاطلاع على أوضاع السكان وتقديم حجم المساعدات وتقديرها أيضا المساعدات الإنسانية المطلوبة للعائلات المحاصرة. قبل ذلك ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة. أعلنت روسيا أنها تعد لتنفيذ ضربات مكثفة تستهدف منشآت في قطاع الطاقة بأوكرانيا في ظل تصاعد الضربات المتبادلة بين البلدين منذ أشهر. وأفادت وزارة الدفاع الروسية عبر تيليجرام بأن القوات المسلحة الروسية باشرت الإعداد لتنفيذ ضربات مكثفة على منشآت طاقة في أوكرانيا ردا على ما وصفته بالهجمات المتواصلة لكييف على البنية التحتية المدنية وقطاعي النفط والطاقة الروسيين. أكدت رئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز اليوم أن بلادها ما زالت تحتفظ بملكية وسيادة مواردها النفطية رغم الاتفاق الجديد الذي يمنح الولايات المتحدة وصولا واسعا إلى احتياطات النفط الفنزويلية. في خبر آخر هذه المرة في المغرب، حيث أفاد بلغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه في 23 من شتنبر المقبل ستنطلق صبيحة الغد وتستمر إلى غاية منتصف نهار الأربعاء 9 من شتنبر. وفي سياق مرتبط بهذا الاستحقاق الانتخابي، أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها أحاطت الأحزاب السياسية بالقواعد والضوابط المؤطرة لمعالجة هذه المعطيات خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. نقطة نهاية الموجز، بعد فاصل تعودون وتلتقون محمد البدوي في ويكند الصيف عبر ميديا. إلى اللقاء.
1: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي ابتداء من الاثنين المقبل على ميديان.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، إلا كنتوا عاد التحقتوا بنا في الجزء الثاني من ويكند صيف هذا الصباح. قبل ما نتكلموا على الموضوع ديال واش الإنسان فعلا كيتبدل مع الوقت ولا غير كيبان على حقيقته، علاش شي ناس كنقولوا عليهم تبدلوا وشي ناس كنكتشفوا غير من بعد سنوات، يعني أننا ما كناش عارفينهم مزيان، واش الوقت كيبدل الإنسان ولا غير كيكشف جوانب اللي كانت مخبية من الشخصية ديالو. هذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام في هذه الفقرة هذه بعد ما نسمعوا لسميرة بن سعيد. مازال

مستمعينا الكرام، واحد من أكثر الأسئلة اللي كتجي في العلاقات سواء بين الأصدقاء داخل العائلة ولا حتى بين الأزواج هو داك السؤال اللي كنقولوا بعد شي موقف، اللي هو شنو وقع لهذا الشخص؟ راه تبدل بزاف. نقولوا شخص كان حنين ولا قاصح، وشخص كان كيسول عليك كل نهار ولا ما كيسولش، صديق كان حاضر في كل وقت ولا ما كيبانش إلا نادرا، ولا حتى شي شخص كان هادئ ومتفهم وبدينا كان يعني متفهم وبدينا كنكتشفوا فيه جانب ما عمرناش فناه من قبل. احيانا كنسمعوا واحد الجمله اللي كتجي بحال الحكم النهائي، الناس ولاو كيتبدلوا، وكان الوقت عندها قدره يعني سحريه اللي كتبدل الانسان من شخص لاخر يعني. ولكن واش فعلا الانسان كيتبدل مع الوقت، ولا الشخصيه ديالو كانت فيها هاد الجوانب من البدايه غير الظروف اللي ما كانش كتخليها انها تبان؟ لان الانسان ما كيتعاملش بنفس الطريقه وهو مرتاح وملي كيكون مضغوط، يعني ما كيتصرفش بنفس الشكل ملي كيكون محتاج وملي كيكون عنده الاختيار، ما كيبانش بنفس الصوره وهو في بدايه علاقه اولا في وقت اللي كيحاول انه يخلي واحد الانطباع زوين، وملي كيكون مازال ما عرفش الطرف الاخر مزيان. ولكن مع الوقت كتطيح بعض الأقنعة الحواجز وكتولي تصرفات كتكون أكثر عفوية. ويمكن ألات سبب هذا سنوات ديال العلاقة ما كتبتلش الإنسان فقط، ولكن كتكشف جوانب منه لما كناش حنا يعني عندنا الوقت أو الظروف باش أننا نشوفها. وفي نفس الوقت ما يمكنش ننكره أن الإنسان فعلا قادر أنه يتبدل. التجارب كتعلم، المسؤوليات كتبدل، الفشل كيأثر، النجاح كيأثر، الزواج والأبناء والخدمة وفقدان أشخاص مهمين في حياتنا كلها أحداث اللي يمكن تخلي الإنسان يعيد نظر في الطريقة ديال التفكير ديالو وحتى في التصرفات ديالو. إذن فين كاين الفرق بين الإنسان تبدل وإنسان اللي بان على حقيقته؟ واش كل تغيير في سلوك شخص كيعني أنه كان كيمثل من الأول، كان كيمثل علينا، ولا يمكن ببساطة أن الإنسان اللي عرفناه قبل سنوات ما بقاش هو نفس الإنسان اللي كنعرفوه اليوم؟ فملي كنقولوا تبدل، واش فعلا تبدل ولا غير تبدلات الظروف اللي دايرة به؟ أول حاجة خاصنا نفهموها هي أن الإنسان ما يعني ما كيعيش من في الفراغ، يعني ما كيعيش فقط في الفراغ. الشخصيه كتكون عندها بعض الملامح ثابته، ولكن السلوك ديالنا كيتاثر بزاف بالظروف، ويعني الظروف اللي كتكون دايره يعني بينا. واحد الانسان يمكن يكون صبور بزاف، ولكن ملي كيدوز من ضغط كبير في الخدمه او لا مشاكل اللي هي متراكمه عليه يمكن يولي سريع الغضب، بحال شخص مثلا اللي كان اجتماعي ولكن بعد سنوات ديال المسؤوليات يمكن يولي كتعجبو العزلة أكثر. وواحد كان مثلا كيصرف بسهولة ومن بعد واحد تجربة مالية اللي صعيبة شي شوية يمكن يولي حذر بزاف، ما كيخسرش بزاف الفلوس. واش نقدر نقوله أن هذا الإنسان تبدل؟ يمكن ربما،

ولكن ماشي بالضرورة أنه ولا شخص آخر، ربما الحياة خرجت منه واحد النسخة اللي هي مختلفة. ولكن فرق بين الشخصية والسلوك. الشخصية هي مجموعة من الميولات والصفات اللي كتكون مستقرة نسبيا، أما السلوك فهو الطريقة اللي كنعبروا بها على الصفات ديالنا في ديك الظروف المعينة. يمكن يكون الإنسان كريم ولكن ما كيبقاش قادر أنه يعطي بحال قبل بسبب الظروف دياله. يمكن يكون شخص اللي كيبغي عائلته بزاف ولكن ما عندوش نفس الوقت اللي كان عنده قبل، ويمكن يكون شخص اللي ظريف طيب ولكن التجارب خلاته يكون كيرد البال كتر. ومن هنا قبل ما نقولوا على شي واحد تبدل، يمكن خاصنا نسولو شنو اللي داز عليه، لأن الإنسان اللي كنشوفوه اليوم هو نتيجة ديال سنوات من تجارب اللي ربما ما عارفينش منها احنا غير واحد الجزء اللي هو صغير بزاف. الوقت كيبدل الأولويات ديالنا، فملي كنكونوا صغار ولا في بداية الحياة ديالنا المهنية يمكن تكون الأولوية هي الأصدقاء، الخروج، المغامرة، السهر، ولكن مع مرور الوقت كتدخل مسؤوليات جديدة، العمل، الزواج، الوليدات، الوالدين، المصاريف، المستقبل، وكيولي الوقت محدود. يمكن صديق قديم يقول فلان تبدل وما بقاش كيخرج معنا، ما بقاش كيجلس معنا، ولكن ربما الحقيقة هي أنه ما بقاش عنده نفس الحياة اللي كانت عنده هذه 10 سنين مثلا. وهنا خاصنا نفرقوا بين أن الشخص كيتخلى على الناس وبين الشخص اللي ولات عنده مثلا ولا كيعاود يرتب الأولويات ديالو، ناخدوها بهذه الطريقة هذه. وكاين تجارب صعبة اللي ممكن تخلي الإنسان يكون أكثر حذر. واحد الإنسان مثلا كان كيثق، يعني عنده الثقة بسرعة في الناس، كيثق بهم بالزربة، ومن بعد ما كيتعرض لواحد الخيانة أو للاستغلال ولا يعني كيسول أكثر ولا يعني كيعطي الثقة غير شوية بشوية، واش نقولوا هاد الشخص تبدل؟ أكيد سلوك ديالو تبدل، ولكن يمكن ماشي لأنه ولا إنسان خايب، ربما فقط لأنه تعلم أن الثقة خاصها شوية ديال الوقت. ونفس الشيء يمكن يعني يوقع مع العلاقات، شخص كان كيعطي فرص كثيرة ومن بعد تجارب مؤلمة ولا كيحط يعني حدود اللي هي واضحة. ومن الخارج يمكن الناس يقولوا هاد الشخص راه تبدل، ولكن من الداخل يمكن هو براسه يقول أنا تعلمت وفقط. وماشي كل تغيير خاصنا نشوفوه يعني بشكل سلبي، أحيانا التغيير الحقيقي كيكون إيجابي. يمكن الإنسان اللي كان عصبي واللي إنسان هادئ، الشخص اللي كان أناني واللي أكثر اهتمام بالآخرين، الشخص اللي كان متهور واللي كيراجع القرارات دياله، ولا اللي كان كيحاول أنه يرضي الجميع تعلم أنه يقول لا. يعني الإنسان يمكن فعلا يتبدل، والتغيير ماشي دائما دليل على فقدان الشخصية، أحيانا التغيير هو نتيجة ديال النضج. مستمعينا الكرام، غادي ندير واحد الفاصل موسيقي، غادي نسمعوا الموكا ماريا ونعاد نرجع لكم، خليكم معنا مستمعينا الكرام.

موكا ماريا في كان صيف مسامعنا الكرام على ميديا وقتاش كنكتشفوا أن الشخص ما تبدلش غير بان على حقيقته. هذا هو السؤال اللي غادي نطرحه مسامعنا الكرام بعد ما نسمعوا المهدي مزين ويا الغرام.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مسامعنا الكرام، وقتاش كنكتشفوا أن الشخص ما تبدلش غير بان على حقيقته؟ هنا كتبدا الزاوية اللي نقدروا نقولوا أكثر إثارة في الموضوع. كاين بعض التصرفات اللي ما كتكونش مجرد تغيير عابر، وإنما كتخلينا نكتشفوا أن الصورة اللي كانت عندنا على واحد الشخص ربما ما كانتش كاملة. مثلا شخص اللي كان ظريف بزاف معنا في بداية ديال العلاقة، ولكن ملي ضمن أننا يعني ولينا قراب منه بدا كيقلل من الاحترام. أو لا، شخص اللي كان كيبان متواضع مادام ما عندوش واحد السلطة، ولكن ملي حصل على واحد المنصب بدا كيعلم الناس بواحد الدنيا، ولا نقولوا واحد الفوقية. نقولوا هنا يمكن نقولوا أن السلطة ولا الأمان أو الانتهاء الحاجة إلى إرضاء الآخر مثلا كتكشف واحد الجانب اللي كان موجود أصلا في هذاك الشخص. فالإنسان كيبان أكثر من اللي ما كيبقاش محتاج يمثل.

بداية أي علاقة الناس غالبا كيقدموا أحسن نسخة من أنفسهم، كيختاروا كلمات، كيكونوا أكثر لطف، كيحاولوا يكونوا متفاهمين، وكيركزوا على الأشياء اللي كتجمع بعضياتهم. ولكن مع الوقت كتولي العلاقة أكثر راحة، وكتطيح بعض الأقنعة الاجتماعية، وهنا كتبدأ تبان تفاصيل أكثر. كيفاش كيتعامل الشخص من اللي كيتعصب؟ كيفاش كيتعامل مع الاختلاف؟ واش كيعتذر من اللي كيغلط؟ واش كيحترم الناس اللي ما عندهمش مصلحة عنده؟ وكيفاش كيتصرف من اللي ما كيحصلش على داكشي اللي خصو؟ ويمكن هاد المرحلة هي اللي كتخلينا نقوله دابا بلي فعلا هذاك الشخص شكون هو. طريقة الإنسان في التعامل مع الضعف ديال الآخرين كتقول عليهم بزاف. يمكن الإنسان يكون ضريف مع شي شخص اللي هو قوي، ولكن كيفاش كيتعامل مع شخص اللي هو أضعف منه؟ كيفاش كيهضر مع عامل، مع طفل، مع موظف، أو لا مع شي شخص اللي هو محتاج، أو لا مع شخص اللي ما يقدرش يجاوبه؟ هنا كتكون عندنا معلومة أكثر على الشخصية من أي هضرة اللي كتبان لنا زوينة. لأن الإنسان ملي ما كيكونش خايف من الخسارة ديال أنه يخسر ديك العلاقة، كيبان واش الاحترام عنده مبدأ ولا فقط مجرد وسيلة. الخلافات كتبين جوانب كبيرة اللي ما كتبانش لنا في الأيام العادية. يمكن يكون الشخص كيظن أنه كيعرف واحد الشخص آخر مزيان، ولكن أول خلاف حقيقي بيناتهم كيوريهم يعني واحد الجانب آخر. واش كيهضر باحترام، واش كيحاول يفهم، واش كيقبل أنه يكون غلط، ولا كيبدأ مباشرة بالإهانة، تهديد، تجاهل، أو لا كيقوم بأنه يقلب الحقائق. الخلاف ما كيخلقش بالضرورة شخصية جديدة. أحيانا الخلاف فقط كيبان على طريقة التعامل اللي كانت مخفية، ولا يعني الظروف اللي ما كانتش كتطلبها وكتبينها. ولكن خاصنا نكونوا كذلك حذرين من أننا نحكموا على الناس من موقف واحد، وهنا نقطة مهمة بزاف. يعني ماشي أي تصرف خايب يعني أن الإنسان بان على حقيقته. يمكن أي واحد فينا يغلط، ويمكن الإنسان يفقد الأعصاب ديالو واحد المرة، ويمكن يكون يقول واحد الكلمة اللي غيندم عليها، يمكن يدوز من واحد الفترة صعيبة. هادشي علاش ما خصناش ناخدو موقف واحد ونبنيو عليه حكم كامل على الشخصية ديال الإنسان. اللي كيكشف الشخصية أكثر هو النمط المتكرر. واش التصرف كيتعاود؟ واش الشخص كيرفض أنه يطلب السماحة ويعتذر؟ واش كيبرر الأداء دائما؟ واش نفس الطريقة كتبان أو لا يعني كتظهر مع أكثر من شخص في أي يعني مع أكثر من ظرف يعني مختلف؟ هنا كتولي الصورة دائما أوضح. ومزيان أننا يعني من واحد الزاوية نعالجوا هذا الموضوع هذا ونختموا به، لأن ربما ديما كنهضروا على الآخرين وكنقولوا فلان تبدل، ولكن السؤال هو واش حنا ما تبدلناش؟ يمكن شي صديق قديم يشوفنا اليوم ويقول ما بقيناش بحال قبل، ويمكن يكون عنده الحق. حتى احنا يعني كتبدل الأولويات ديالنا، المخاوف ديالنا، والطموحات ديالنا، والنظرة ديالنا للعلاقات، وطريقة تعاملنا ماشي بالضرورة شي حاجة خيبة. لأن النضج هو يعني مع الوقت، والإنسان يعني اللي كنا عليه قبل 10 سنوات مثلا يمكن يكون ما بقاش موجود بنفس الشكل. وهنا كذلك ماشي بالضرورة شي حاجة اللي هي خيبة، لأن النضج فيه واحد جزء كبير منه أننا نسمحوا لأنفسنا بالتغيير. المهم هو أننا نسولوا واش التغيير قربنا من النسخة اللي بغينا نكونوا عليها، ولا خلانا نكونوا أكثر قسوة، أكثر أنانية، وأكثر بعد على الناس. لأن السؤال ماشي فقط واش تبدلت، ولكن إلا تبدلت واش تبدلت الأحسن. هادشي اللي كانت منه كاع الناس اللي تبدلوا لما هو أحسن. مستمعينا الكرام ما تمشيو فين، غادي نرجعوا لكم بعد موجز الأخبار ديال 10:30 رفقة الدكتورة سهيلة كرمون، أخصائية في طب وجراحة العيون، باش تكلم لنا على الأهمية ديال أن نشوفوا نفحصوا النظر ديال الوليدات ديالنا قبل السنة الدراسية، لأنه يقدر يكون مهم بزاف المسار الطفل ديالنا في الدراسة. خليكم معنا مستمعينا.

0: Midi 1, Laayoune 101, Darla 96.4.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأياً فلنفهم، ابتداء من الاثنين المقبل على ميديا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مستمعينا الكرام ما تمشيو فين دابا شويه غادي تكون معنا الدكتوره سهيله كرمون اخصائيه في طب وجراحه العيون باش تكلم لنا على موضوع مهم مع اقتراب الدخول المدرسي. الدخول المدرسي كيبدا من العين، علاش خاص نهتموا بصحه نظر الاطفال ديالنا؟ هادشي اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا المنعم سليماني ضربه ضربه مع بدر عبي.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذن مع اقتراب ديال الدخول المدرسي كتبدأ بزاف ديال الأسر في أنها تفكر في اللوازم المدرسية، محفظات، دفاتر، أقلام، حوايج، الملابس اللي غيلبسوا الوليدات. ولكن كاينه واحد شي حاجة أخرى اللي مهمة بزاف وكتستحق من أنها تكون ضمن القائمة ديال الاستعدادات للمدرسة، العينين ديال الطفل. لأن الطفل يمكن يكون كيشوف السبورة بصعوبة، أو كيقرب الكتاب بزاف لعينيه، أو كيعاني من واحد الصداع وكيعيا بسرعة أثناء القراءة. وخا هكاك ما كيقدرش يقول لوالديه بأنه ما كيشوفش مزيان، لأنه ببساطة يقدر يعتقد أن داكشي اللي كيشوفه راه طبيعي. وهنا السؤال، كيفاش نقدروا نعرفوا أن الطفل ديالنا كيحتاج إلى فحص النظر؟ واش يمكن المشكلة بسيطة في النظر أنها تأثر على التركيز ديالو حتى على المستوى ديالو الدراسي؟ وباش نتكلموا أكثر على هذا الموضوع، فأنا فرحان بزاف اليوم أنني نرحب بالدكتورة سهيلة كرمون، أخصائية في طب وجراحة العيون بمدينة طنجة. أهلا بك دكتورة كرمون، وشكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكند الصيف.
1: أهلا بكم وأهلا بالمستمعين الكرام لإذاعة مليئة، شكرا جزيلا على الاستضافة، وشكرا للتطرق لهذا الموضوع المهم اللي كنغفلوا عليه ولا كيغفلوا عليه بعض الآباء كيف ما قلتي في الأول ديال العام. بونكو سعيده بالتكلم عليه ان شاء الله.
0: اهلا اهلا بك دكتوره، وحتى احنا سعداء بالتواجد ديالك معنا. فكما كتعرفي دكتوره، قبل بدايه الدراسه بزاف ديال الاباء كيهتموا بكل تفاصيل تقريبا الوليدات ديالهم، ولكن فحص العين احيانا ما كيكونش ضمن الاولويات. فدكتوره، علاش كتعتبر الفحص ديال نظر الطفل جزء من الاستعدادات للدخول المدرسي؟ ولا واش يمكن انها تكون مثلا كاينه شي مشكله في النظر بلا ما الطفل يقدر يقول لوالديه؟
1: نعم، ملي كنتكلموا على صحة نظر الطفل كنتكلموا بالأساس على واحد النمو اللي غير خصو يكون سليم، لأن إلا كان واحد النظر اللي هو ضعيف أو ناقص نوعا ما، يعني التطور ديال الطفل ولا النمو ديالو يكون حتى هو ناقص. ملي كنقولوا نظر مزيان كنتكلموا كذلك على واحد التعليم ولا واحد مستوى تعليمي اللي هو جيد، على واحد التطور اللي هو طبيعي، يعني الوليد التطور ديالو الطبيعي في المسار الدراسي أو في الاجتماعي حتى هو كيكون مزيان. بمعنى آخر، إذا الوليد كيعاني من واحد نقص في النظر يقدر هذا الشيء أثر عليه يعني بشكل كبير في التحصيل الدراسي ديالو، في النمو ديالو، في التدخلات الاجتماعية مع الأطفال الآخرين. يعني كاين بعض الأطفال اللي كنلقاوهم تلمو عندهم واحد نقص النظر وما قادرينش يعبروا عليه، بحال كينعزلوا على حتى المحيط ديالهم لأنهم بيدهم ما عارفينش كيفاش يعبروا مثلا الآباء ديالهم على المشكل اللي كيعانيو منه.
0: نعم،
1: دونك ملي كنقولوا صحة نظر سليم أو نظر سليم كنتكلموا كذلك على نمو سليم وعلى تعلم سليم وعلى تطور اجتماعي سليم.
0: نعم صحيح دكتورة، وتكلمت على واحد الحاجة اللي هي مهمة بزاف، اللي هي أن الطفل ما كيقولش بالضرورة أنه ما كيشوفش سبورة مزيان، ويقدر يعبر على المشكلة بطريقة أخرى، أو لا يقدر يكون قاع ما عارفش باللي راه عنده هذيك المشكلة. فبالنسبة للوالدين، شنو هي العلامات اللي يمكن أنهم يلاحظوها أو للأساتذة واللي تقدر تدل على أن هذا الطفل راه ما كيشوفش مسكين ما كيشوفش مزيان؟
1: نعم، في هذا الموضوع هذا ممكن أننا نطرق لجوج ديال المحاور. المحور الأول هو أن الوليد يمكن يكون عنده واحد نقص في النظر أو لو ضعف النظر اللي يكون كبير، ويقدر يكون من خلقي. هذا النوع النظر نقص النظر عفوا يكون يعني غلاكتمون باين، لأن الوليد بعض المرات تكون عنده مشاكل في الإبصار اللي هي كبيرة، أو مثلا شي حاجة خلقية لا قدر الله، شي مثلا جلالة خلقية أو مشاكل خلقية اللي يعني تولد بها. هذه المرحلة هذه في الغالب الأم هي اللي كترد البال لديك الطفل، يعني اللي كيكون بقي رضيع في غالب الأحيان. يعني فهذا المشكل هذا يعني كيكون في الغالب باين، الأم كترد البال، يعني في الأغلبية الأباء كيمشوا بكري عند طبيب العيون.
0: نعم،
1: هاد الحالات اللي كيكون نقص النظر جاء أو لا تصاب الوليد في واحد السن اللي هي كبيرة شي شوية، يعني في سنتين ثلاث سنين أو أربع سنين أو أكثر، هنا كنشيروا ضروري للدور ديال الأباء ديال الأمهات وكذلك ديال الأساتذة في المدرسة. كاين الوليد اللي كيكون صغير ولا ما كيشوف شي ولا عنده شوية النقص، ما كيعرفش كيفاش يعبر على ذيك النقص، لأنه بالنسبة له راه كيشوف ولا هذاك هو الشوف الطبيعي، لأنه ما عارفش الفرق بين النظر ناقص وبين النظر اللي هو يعني واضح أو رؤية واضحة. دونك هنايا كاين بعض العلامات اللي ممكن أنها تدلنا على أن الوليد يعني كيعاني من واحد نقص النظر. يعني إما الوليد مثلا كيبقى يقرب واحد مثلا الكتاب أو الدفاع

0: اكثر اولا خصو يقرب بزاف للطابلو باش يشوف حسن. يعني هو كيطلب بعض المرات بالنسبه للوليدات اللي كيكونوا يعني كيعبروا ولا كيكونوا اجتماعيين هما كيبقاو يطلبوا مثلا من الاستاذ يقربوا باش يشوفوا اكثر او خصو مثلا التليفون او التلفازه خصو يقرب اكثر باش يشوف لينا. بعض الاحيان كنقدروا نشوفوا الوليدات اللي كيحكوا عينهم بواحد الشكل اللي يعني مستمر او كيكونوا كيرمشوا عينهم مثلا كتلقى الوليد كيكون جالس كيرمش عينه. بعض الاباء كيقولوا يمكن غير يعني حنا كنشوفوا هاد يعني الاباء كيجيو عندنا كيقولوا بغاو يتاكدوا واش غير يعني الوليد شاف هاد القاعده شي واحد كيعملها في شي بلاصه وبغى يقلدها
1: صحيح
0: او فعلا يعني هو كيعاني من مشكل. كذلك الحاجه اللي كتكون يعني باينه واضحه هي يعني صعوبه في القراءه. يعني الوليد كتلقاه مثلا هو في مستوى ثاني او ثالث وباقي عنده صعوبه في الحروف مثلا او في يعني باش يقرا باش يكتب. بعض الاحيان الوليد ما كيكتبش ما كيسيرش في السطر مثلا كيبقى ينزل ويطلع على السطر او الكتابه مثلا كتكون كبيره على العادي لانه هو بالنسبه له كل ما كبر الكتابه عاد كتبان له اوضح.
1: صحيح.
0: دونك هاد المشاكل ديال خصوصا ديال القراءه في الغالب الاساتذه هما اللي يعني خصهم يردوا للبال. كذلك كاين بعض الاطفال كيميلوا راسهم باش يشوفوا الحاجه يعني خصو بحال كيميل شي شويه الرويطه ديالو باش يقدر يشوف احسن. كذلك كاين بعض الاطفال اللي كيكونوا يعني كيكونوا حشوميين او ما كيقدروش يعبروا ما كيقدروش يهضروا يفضلوا انهم ينقلوا من عند صحابهم او يشوفوا من عند شي حد جالس حداهم على انهم مثلا يعني ريكلامي ولا يقولوا راه انا مثلا ما شفتش مزيان ولا شنو ديك الحرف.
1: صحيح.
0: الاطفال كيف ما بنادم كبير كل واحد والشخصيه ديالو كل واحد وكيفاش كيتعامل كل واحد كيفاش كيعبر. دونك هنا كيبقى الدور ديال الاباء وديال الاساتذه وبالخصوص الاساتذه لانهم كيقضيو وقت كبير في المدرسه لان في المنزل يعني قليل بعض المرات الاباء اللي غيردوا البال. انا قلت لك كاين شي مشاكل اللي هي كبيره اللي يعني الوليد يعني مثلا الكتابه ديالو باينه كبيره او ما كيقدرش يتهجا او في هذه الحاله راه كيكون ديجا نقص النظر باين يعني كبير يعني ماشي واحد نقص النظر اللي هو خفيف.
1: نعم صح دكتوره. واحيانا هذا المشكل هذا نقدروا نربطوا بعض السلوكيات في هذه الناحيه هذه بالدراسه او لا بقله التركيز يعني بينما يقدر يكون السبب كيف ما قلتي هو مشكل بصري. فواش المشاكل ديال نقص النظر او لا المشاكل ديال النظر بصفه عامه يمكن انها تبان لنا كاباء او كاساتذه على شكل صداع او لا تعب اثناء القراءه او لا مثلا فقدان ديال التركيز او لا غير تراجع مثلا في المستوى الدراسي؟ وكيفاش نقدروا نفرقوا بين هاد المشاكل هذه ديال النظر ومشاكل اللي تقدر تكون ديال التركيز عاديه؟
0: نعم باش يمكننا اننا نعرفوا واش مشكل فعلا ديال التركيز مشكل في النظر ما كاينش يعني شي حل من غير اننا نشوفوا طبيب العيون لانه هو الوحيد اللي ممكن انه يحدد واش يعني هذا مشكل بصري. لان الصداع كذلك عند الاطفال ماشي دائما عنده علاقه بالعين. يمكن يكون الصداع عنده علاقه بالعين طبعا كما انه يمكن يكون عنده علاقه بشي مشكل اخر.
1: نعم.
0: في هذه الحاله هذه من الأحسن أن الآباء أو الأمهات إلى لاحظوا أن الوليد كيتشكى من واحد الصداع دونك يلتجؤوا لطبيب العيون اللي هو الوحيد اللي ممكن أنه يحدد يعني واش مشكل بصري يعني حتما أو مشاكل في التركيز. لأن حاليا ولينا كنشوفوا بزاف ديال الوليدات الصغار كيعانيوا من ضعف التركيز تشتت التركيز وهذا الشيء راجع لبزاف ديال العوامل يعني اللي اجتماعيه وفي المحيط ديال الوليد فحال استخدام الشاشات فحال يعني الوليدات فحال اللي رجعوا كما كنقولوا عقلهم غير مع اللعب خصهم غير فوقاش مثلا ديك الحصه الدراسيه تسالي. يعني رجعوا الوليدات حتى هما هاد يعني هاد العوامل هادو ما كيساعدوش الوليد انه يركز او انه مثلا يستفد من ديك الحصه الدراسيه كما يجب. وهاد التشتت التركيز اللي يعني كيعانيوا منه الوليدات من الاحسن اننا نشوفوا طبيب العيون باش نتاكدوا واش فعلا هو نقص يعني بسيط في التركيز الوليد اللي مع المده راه غادي يعني كما كنقولوا خصو يخدموا عليه باش الوليد يتعلم لان الوليد كيبقى دائما في طور التعلم. يعني دائما خصنا بحال اللي نعودوه بحال اللي نوريو له الحاجه اللي خصها تكون كيفاش خصها تكون وعلاش خصنا نعملوا هادي علاش خصنا نعملوا هادي. دونك من الاحسن ان طبيب العيون هو اللي ممكن انه يحدد المشكل بالضبط شنو.
1: نعم وتكلمتي على موضوع وحاجه زوينه بزاف واللي مهمه بزاف لان الوليدات الصغار ولاو كيدوزوا وقت طويل قدام الشاشات سواء الهواتف ولا اللوحات الالكترونيه ولا الحواسيب وهذا الشيء كيطرح واحد السؤال حول التاثير ديال هذا الشيء هذا.

0: على العين ديال الأطفال. كنعرفوا أن تأثير ديال الشاشات يعني كبير على العيون ديال الأطفال، فشنو هي العادات اللي خاص أننا نعلموها لوليداتنا باش يحميوا العينين ديالهم، خصوصا مع البداية ديال السنة الدراسية؟
1: نعم، بالنسبة للشاشات كاملين كنعرفوا أنهم كيأثروا يعني بصفة عامة على النظر، يعني سواء ديال الأطفال ولا ديال البالغين.
0: صحيح.
1: بالنسبة للأطفال علاش الموضوع كيكون أكثر خطورة؟ لأن الوليد أو البنية الصغار باقين في طور النمو، باقي ديك يعني البصر ديالهم باقي كينمو، باقي يعني ممكن توقع لنا مشاكل الإبصار في هذيك السن. دونك الشاشات ممكن أنهم يأثرون، يعني يعطيونا واحد الإجهاد في العين ديالهم، يمكن يبقوا يحرقوهم، يعني يبقوا يحماروا، يمكن يأثروا على على على الدموع ديال الوليدات، يمكن يعطيونا جفاف ديال العين، يمكن حتى هما يعطيونا صداع، يعني الوليدات من مورا هذاك الشيء كيخصو غير ينعس، يقول أنا راسي كيحرقني. ملي كنهضروا على الشاشات راه كنهضروا على التليفون، كنهضروا على التابلت، كنهضروا على التلفازة. دابا حاليا بعض المؤسسات كيعطيو يعني تمارين في هذا، يعني في التليفون كيصيفطوا مثلا تمارين.
0: صحيح.
1: ولا شي حاجه يعني ما يمكن تمشي تقول للوليد مستحيل انك تستخدم الشاشات، لان بزاف كما قلنا المؤسسات كيستعملوها لاغراض دراسيه.
0: نعم.
1: دونك باش نقدروا اننا نحميو شويه الوليدات ولا العيون ديالهم، ممكن اننا ننظموا لهم الوقت ديالهم، يعني ما غيكونش يعني الوليد كياخذ الشاشات من الصباح حتى العشيه. بالنسبه للاطفال اللي قل من سنتين ممنوع منعا باتا النظر الى الشاشات. ملي كنتكلموا على الشاشات كنتكلموا على التليفون وعلى التلفازه وعلى لي تابلت، يعني ماشي غنعطي الوليد التليفون ونقول اه لا ما كنعطيهش التلفازه او العكس. دونك هي في يعني في الـ في الـ في, الـ في الغالب كل ما كانت الاكرون صغيره كل ما التاثير ديالها كيكون اخطر على العينات ديال الطفل ديالنا. بمعنى الى الوليد تفرج في التلفازه راه اقل ضررا من انه تفرج في التليفون. ممكن كذلك اننا نحترموا القاعده يعني ديال ديال ديال ديال اراحه العين، يعني كل 30 دقيقه مثلا الوليد يرتاح واحد 5 دقائق او لا واحد 10 دقائق باش ما كيبقاش ديك التركيز يعني ديالو على ديك الشاشات يعني من حد. ممكن كذلك تحسين يعني شويه ديال الاضاءه، يعني ممكنش الوليد غنطفيو له الضوء ونخليوه كيتفرج مده طويله قدام الشاشه، لان التركيز ديالو كيبقى منكب على ديك ليكرون وعلى ديك الضوء اللي كيخرج منه. يعني وكما كنقولوا الوليدات الصغار دائما دائما احسن حاجه لهم انهم يخرجوا برا، يخرجوا للطبيعه، يرجعوا يلعبوا كيف ما كانوا شحال هادي. لان دابا حنا كنلاحظوا حتى فصل الصيف دابا اللي ما كايناش المدرسه الوليدات يعني ما بقاوش كيفضلوا انهم كاع يخرجوا للزنقه، بقاو كيبقاو غادي كيتفرجوا النهار كامل تليفون تلفازه بلاي ستيشن. يعني هاد العادات هادو راه كيتربوا من الصغر، ماشي حيت واحد كيلعب بلاي ستيشن انا خصني. دونك الوليدات كيف ما قلنا راهما باقين في طور النمو، باقي الوليدات باقي الاباء خصهم يوريهم الصح من الغلط. دونك الوليدات في طور النمو والاباء خصهم يعني يعلموهم شويه بشويه وبالتدريج.
0: نعم نعم. وبالنسبة للنصائح يعني نحاول نختموا دكتورة بالوقاية، لأن الهدف دائما ماشي أننا نكتشف المشكلة ولكن أيضا حماية العين على المدى الطويل بالنسبة للوليدات ديالنا. فشنو هي أهم النصائح اللي تقدري تقدميها للآباء قبل الدخول المدرسي باش يحافظوا على صحة النظر ديال الوليدات ديالهم طوال السنة؟ وإذا كان ممكن تكلمي لنا شوية على الأهمية ديال أنهم يقوموا بالفحص ديال الوليدات ديالهم، ما فيها بس يمشيوا ويشوفوا طبيب العيون قبل الدخول المدرسي باش يشوفوا وليداتهم وشوفوا الصحة ديال العينين ديالهم.
1: نعم، بالنسبة للنصائح اللي ممكن أننا نعطيه هو أول حاجة الكشف المبكر. الكشف المبكر يعني غالبا قبل المدرسة من الأحسن أن الأباء يشوفوا طبيب العيون باش يشوفوا واش ديك الوليد عنده شي مشاكل يعني في النظر ديالو أو لا. لا. أول فحص ممكن أننا نبداوه وخصو يكون ضروري بين سن ديال 6 أشهر وسنتين باش كنتأكدوا واش يعني الطفل عنده بصر عادي، واش ما عندوش مشاكل في القيه ديال البصر. من بعد يعني ملي كيبدا الوليد يكبر شي شويه، يعني في المرحله قبل الدراسيه، يعني كيف في الدول المتقدمه كاملين كيعملوا واحد الفحص كيتسمى لو بريسكولير، ان كونترول بريسكولير ديال العينات ديال الوليد، باش كنتأكدوا يعني انه ما عندوش مشاكل بصريه باش التحصيل الدراسي والدراسه ديالو تكون يعني نورمال طبيعيه ما فيها حتى شي مشكل. بالنسبه الا كان عنده مشكل في الابصار راه الطبيب هو اللي كيحدد يعني على شحال غادي يبقى يشوفه، واش 6 اشهر واش عام، يعني الطبيب هو الوحيد اللي كيحدد لي كونترول على حسب نوع المشكل اللي كيكون عند الوليد. كذلك خصنا نشجعوا النظر عن بعد، بمعنى الوليدات يخرجوا للطبيعه ماء

0: كان يلعبوا في الطبيعه ما امكن، ما يتحددش الوقت ديال الفراغ ديالهم دائما في الشاشات في التلفازه او لا في التليفون. كذلك ياخذوا وقت ديال الراحه كيف ما قلنا، وما يتعدوش دي ساعه او ساعتين على حسب العمر ديال الطفل في قدام الشاشات. كذلك ناكدوا دائما على الغذاء الصحي، الماكلة تكون صحية للوليدات ديالنا، نحاولوا ما أمكن نقصوا من المأكولات يعني الوجبات السريعة ولا المأكولات على برا. كذلك نمنعوا الطفل ما أمكن أنه يحك عينه بطريقة اللي يعني يبقى يشكي على عينه بلا قياس، لأن ديك الشيء كيأثر على العين وعلى نقص النظر. طبعا هادشي هذا كامل كنعملوه في حدود يعني الاستطاعه ديال كل اب وكل ام، وكيف ما كنقولوا كل ما عملنا الوقايه كل ما يعني كنحاولوا نحافظوا على العوينات ديال وليداتنا.
1: نعم، كيف ما قلت يا دكتوره، ففحص نظر الطفل ماشي مجرد يعني تفصيل اضافي قبل الدخول المدرسي، وانما جزء كبير من اننا نهيئه باش يتعلم بشكل افضل ويشوف العالم يعني اللي داير به بكل وضوح. فشكرا لك بزاف دكتوره سهيله كرمون، اخصائيه في طب وجراحه العيون، شكرا لك بزاف على كاع هاد المعلومات القيمه اللي قدمتي لنا هذا الصباح.
0: شكرا لكم على الاستضافه، ونتمنى ان الاباء كيف ما قلت يحطوا واحد الاولويه لهاد المشاكل ديال الابصار ديال وليداتهم. وباقي نحن كنعملوا يعني كنحاولوا ما امكن نعمل واحد التوعيه للاباء، لان مع الاسف باقي بعض الاباء يعني كيعتبروا النظارات او نقص النظر واحد المشكل يعني واحد العيب او لواحد لو طابو اللي ما كيرضاش مثلا الاب الا قلت له الوليد خصو النظارات. دونك حنا كنتمنوا ان الاباء يكون عندهم واحد الوعي اكثر، ان الوليد الا كان ما كيشوفش مزيان راه غيأثر بزاف على التعليم ديالو، على التطور دي كيف ما قلنا ديالو، على النمو ديالو كذلك.
1: نعم، واضحه دكتوره، هادشي اللي كنتمنوا دائما الصحه والسلامه للجميع. شكرا لك بزاف مره اخرى دكتوره كرمون، واكيد نتمنوا نتلاقاو معك في عدد اخر ان شاء الله باش نتكلموا على مواضيع اخرى.
0: ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا، ونتمنى انني نكون فيت شويه للناس بهذا التدخل هذا.
1: اكيد اكيد يا دكتوره، شكرا لك، نهارك مبروك.
0: شكرا لكم، نهارك مبروك. سلام.
1: شكرا لك مرة أخرى دكتورة كرمون، وكنتمنى لكل أطفالنا سنة دراسية ناجحة وبعيون سليمة ونظر واضح إن شاء الله. وهكذا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد ونهاية الرحلة ديالنا في ويكاند صيف. كان صيف زوين اللي دوزناه معكم في هذا الموعد، شاركنا فيه معكم أفكار نصائح حكايات ضحك ومواضيع مختلفة، والأجمل من هذا الشيء كله أنكم كنتوا ديما حاضرين معنا مستمعينا الكرام بالرسائل ديالكم وبالمتابعة ديالكم. شكرا بزاف لكل واحد فيكم اختار ميديا باش تكون رفيقة ديال الصباح ديالو. شكرا لكل الضيوف اللي كانوا معنا وكل أفراد فريق العمل اللي ساهموا في أن هذا البرنامج يوصل لكم كل ويكند بهذه الصورة هذه. واليوم كنقول لكم إلى اللقاء ماشي وداعا، حيث ابتداء من نهاية الأسبوع المقبل غادي نرجعوا نتلاقاو معكم من جديد في موعدكم ويكند الأسرة، بنفس القرب بنفس المحبة وبنفس الرغبة أننا نكونوا معكم في كل صباح ونشاركوا معكم لحظات ديالكم ونفتحوا معكم مواضيع اللي كتهم حياتنا اليومية من القلب. شكرا لكم بزاف على هذا الصيف اللي دوزناه مجموعين، وخليوا الذكريات زوينة ديما تبقى معكم، استمتعوا، خليوا أيامكم عامرة بالفرح وبالناس اللي كتبغيوهم وكيبغيوكم. ومني أنا محمد ومن مخرج هذا العدد توفيق الشهلي ومع من كامل فريق ميديا أن كنقول لكم الله معكم، ونتلقاو معكم نهاية الأسبوع المقبل مع ويكند الأسرة. إلى اللقاء، صباحكم ديما ميديا أن. إلى اللقاء.

0: Il suffit parfois d'une histoire pour traverser les siècles. Une voix, une mémoire, une civilisation qui continue de résonner à travers ses poètes, ses penseurs, ses bâtisseurs et ses œuvres. Histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une part de notre monde. Histoire du monde arabe avec Pierre Boussel, chaque samedi et dimanche à partir de 11h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: معكم نوى يوسف، أسعد الله صباحكم. إليكم أبرز عناوين عرض منتصف النهار. العلاقات المغربية السنغالية متينة وفريدة من نوعها في إفريقيا. وزير الخارجية السنغالي يؤكد من لواندا متانة علاقات الرباط داكار واستمرار التعاون بينهما في غياب أي خلاف. تشريعية 23 من شتنبر في المغرب، مرحلة إيداع التصريحات بالترشيح تنطلق غدا، وفئات عدة تنتظر الاستحقاق للاستجابة لتطلعاتها. في المنتصف عين على فئة المتقاعدين التي تنتظر تحسين المعاشات وإصلاحا يضمن استدامة منظومة التقاعد. الأوضاع في الضفة الغربية تتجه نحو الانفجار، تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في مختلف المحافظات مع استمرار حصار القصرى للأسبوع الثالث، تحذيرات إسرائيلية من تدهور أمني قد يخدم حسابات نتنياهو الانتخابية. بعد نصف عام من الحرب وحصار اقتصادي أمريكي خانق، المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لا زال متواريا على الأنظار يخاطب الشعب بالرسائل. خامنئي الابن دعا الإيرانيين إلى وحدة الكلمة واجتناب الفرقة وإذكاء النزاع. الطب يدخل عصر الروبوتات المستقلة، إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخص أول جهاز يسحب عينات الدم من المرضى دون تدخل مباشر من الإنسان. بطولة The Tour Championship للغولف في رياضة المنتصف، النرويجي فيكتور هوفلاند ينفرد بالصدارة قبل الجولة الحاسمة. ترقبوا مستمعينا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري. برنامج Une histoire du monde arabe مع بيير بوسيل يأتيكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
3: Spotlight. كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثرا.
4: أكثر أفلام في المغرب.
3: هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا مختلفة ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر ابتداء من الاثنين المقبل على ميديا.
5: Il était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples.

جاز روك شرقي مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. اون فيزيون مع محمد البدوي ابتداء من الاثنين المقبل على ميديان.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
1: في المغرب سماء مشمسة في أغلب الأوقات على منطقة الرباط وكذلك بين تيزنيت بوجدور، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي مناطق البلاد. درجات الحرارة 26 درجة مرتقبة بأكادير، 27 درجة في الرباط السافي، 28 درجة في الدار البيضاء، 29 درجة في النظور، 31 بياسويرة، 32 بطنجة العيون، 33 بوجدة، 40 بمراكش، 41 درجة على المقاييس تسجل بالراشيدية. في الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأوقات على الساحل الشمالي، بينما ستكون الأجواء صافية في باقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة 29 بالجزائر العاصمة، 31 ببجاية، 32 بعنابة، 36 بشلف، 37 بتيارت، 44 ببسكرة، 46 درجة على المقاييس تسجل بأدرار. في تونس أجواء مشمسة في مختلف مناطق البلاد مع ظهور غيوم متفرقة في منطقة تبرقة، بينما ستظل السماء مشمسة في باقي المناطق. درجات الحرارة 32 درجة مرتقبة بتبرقة، 36 ببنزرت، 37 بتونس العاصمة، 39 بجربة، 43 بقفصة، 46 درجة على المقاييس تسجل بمدنين.
0: الثانية عشر زوالا باستديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلا بك نهى.
2: أهلا ومرحبا محمد. إلى عناوين المنتصف: العلاقات المغربية السنغالية متينة وفريدة من نوعها في إفريقيا. وزير الخارجية السنغالي يؤكد من لواندا متانة علاقات الرباط داكار واستمرار التعاون بينهما في غياب أي خلاف. تشريعية 23 من شتنبر في المغرب، مرحلة إيداع تصريحات بالترشيح تنطلق غدا، وفئات عدة تنتظر الاستحقاق للاستجابة لتطلعاتها. بعد قليل نسلط الضوء على فئة المتقاعدين المنتظرة تحسين المعاشات وإصلاحا يضمن استدامة منظومة التقاعد. الأوضاع في الضفة الغربية تتجه نحو الانفجار، تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في مختلف المحافظات مع استمرار حصار القصرى للأسبوع الثالث، تحذيرات إسرائيلية من تدهور أمني قد يخدم حسابات نتنياهو الانتخابية. بعد نصف عام من الحرب وحصار اقتصادي أمريكي خانق، المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لا زال متواريا عن الأنظار يخاطب الشعب بالرسائل. خامنئي الابن دعا الإيرانيين إلى وحدة الكلمة والصف واجتناب الفرقة. الطب يدخل عصر الروبوتات المستقلة، إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخص أول جهاز يسحب عينات الدم من المرضى دون تدخل مباشر من الإنسان. بطولة The Tour Championship للغولف في رياضة المنتصف، النرويجي فيكتور هوفلاند ينفرد بالصدارة قبل الجولة الحاسمة. أهلا بكم. حل اليوم رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بالعاصمة الأنغولية لواندا لتمثيل العاهل المغربي الملك محمد السادس في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز البنية الإفريقية للسلم والأمن، والتي ستبحث سبل تطوير آليات القارة للوقاية من النزاعات وتسويتها. عشية هذه القمة احتضنت لواندا الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. تم على هامشها تأكيد متبادل من السنغال والمغرب على خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين ومتانتها. وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالي الشيخ نيانغ وصف هذه العلاقات بكونها فريدة في إفريقيا، مؤكدا في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع نظيره المغربي ناصر بوريطة على عدم وجود أي خلاف بين داكار والرباط. المزيد من التفاصيل في تقرير عثمان الطاهري.
3: من لواندا، تتجدد رسائل التقارب بين الرباط ودكار في لقاء دبلوماسي حمل تأكيدا مشتركا على متانة العلاقة المغربية السنغالية وعلى الرغبة في الدفع بها نحو مزيد من التعاون والتنسيق، خصوصا في القضايا التي تهم القارة الإفريقية. فخلال مباحثة جمعته بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أكد وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج الشيخ نيانغ أن العلاقات بين المغرب والسنغال تكتسي طابعا فريدا في إفريقيا، مشددا على أنها علاقة متينة وغنية ومتواصلة تتطور بما ينسجم مع تطلعات قائدي البلدين. اللقاء الذي جرى على هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي شكل مناسبة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانب السنغالي وجود توافق بين البلدين بشأن مختلف الملفات التي تمت مناقشتها، مع التجديد على مواصلة العمل بنفس الدينامية والارتقاء بالتعاون إلى آفاق أوسع. من جانبه أكد ناصر بوريتا أن اللقاء الذي يندرج ضمن تقاليد التشاور المستمر بين الرباط ودكار مكن من التطرق للتوجيهات الواضحة لقائدي البلدين الملك محمد السادس والرئيس السنغالي، من أجل أن تكون أجندة هذه العلاقات الثنائية غنية ودينامية على الدوام. الوزير المغربي أشار إلى أن اللقاء شكل مناسبة لتأكيد استمرار التنسيق بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالقارة الإفريقية، من بينها قضايا منطقة الساحل وإفريقيا الأطلسية، إلى جانب الملفات الإقليمية ومتعددة الأطراف.
2: نبقى في لواندا دائما في سياق العلاقات المغربية الإفريقية. أكدت وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس أن بلادها تتقاسم مع المغرب التزاما راسخا من أجل عالم أكثر سلاما وعدلا واندماجا وازدهارا، مشيدة بالعلاقات النموذجية التي تجمع البلدين منذ عقود. كما أعربت المسؤولة عقب مباحثتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة عن ارتياحها لكون الصداقة التي تجمع البلدين تقوم على مبادئ وقيم مشتركة ومتبادلة وتشبث راسخ بالوحدة الترابية ووحدة أراضي البلدين واستقلالهما وسيادتهما. الآن نواصل من المغرب. يوم غد 31 من غشت تنطلق مرحلة جديدة من المسار الانتخابي تمهيدا لتشريعيات 23 من شتنبر، وهي مرحلة إيداع التصريحات بالترشيحات، والتي ستنتهي بحسب بلاغ لوزارة الداخلية يوم الأربعاء 9 شتنبر. ومع اقتراب الاستحقاق تتجه أنظار المتقاعدين إلى ما ستقدمه الأحزاب والمرشحون من التزامات بشأن أوضاعهم المعيشية ومستقبل منظومة التقاعد. ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية إلى جانب أعباء الصحة والحماية الاجتماعية تجعل تحسين المعاشات مطلبا آنيا، فيما يظل إصلاح أنظمة التقاعد بما يضمن استدامتها دون تحميل المتقاعدين كلفة الاختلالات رهانا مؤجلا ولكن أكثر إلحاحا. لنتابع هذا التقرير من توقيع زهير تومي.
4: إصلاح منظومة التقاعد وتعميم حق التقاعد على المحرومين منه من بين الالتزامات التي عجزت الحكومة على الوفاء بها، وهي على بعد بضعة أسابيع من انتهاء ولايتها، ويبقى الأمل معقودا على الانتخابات التشريعية المقبلة لتتمخض عنها حكومة قادرة على تنفيذ هذه الإصلاحات. جلال القسمي متقاعد من مدينة الدار البيضاء.
5: في 1995 طرحت هذا المشكل ديال إصلاح أنظمة التقاعد، وحسب راه ولا عمر ديال راجل، وأنا كنت عضو في اللجنة ديال نزاع الشغل، حطوني في هاد أنظمة التقاعد، ولكن راه ما كاينش كلام في كلام.
4: بين الإصلاح الهيكلي لمنظومة التقاعد وتطلعات بتحسين وضعية المتقاعدين تتلخص مطالب هذه الفئة، ونحن على مشارف الاستحقاق الانتخابي.
6: لا بد من المشاركة السياسية ديال المتقاعدين والأرامل باش يكون عندهم اللي تمثلهم داخل قبة البرلمان، باش تكون عندهم واحد الكلمة اللي غادي تنصفهم حول هذا التهميش اللي طال المطالب ديالنا، وهي إصلاح صندوق التقاعد والزيادة في الأجور اللي هي هزيلة لبعض المتقاعدين.
7: المتقاعد يتمتع مسائل اجتماعية، صالة النقل، واحد الثمن رمزي، تكون نوادي للمتقاعد فين يمارس هواية ديالو رياضة أو ما شابه ذلك. المتقاعد كيسالم شكل كيمشي يسالم الحيط، كيلعب يلعب الدام ولا الكارت، هادشي اللي كاين.
4: مطالب قد تجد صداها في برامج الأحزاب المتنافسة في انتظار بلورتها إلى سياسات وقوانين ملزمة تصب في مصلحة المتقاعدين.
2: الوجهة الأولى في صفحة النبأ الدولي: الضفة الغربية المحتلة، وهي تبعا لتقارير إسرائيلية ودولية على شفير الانفجار. وكالة الأنباء الفلسطينية توثق اليوم اعتداءات في مختلف المحافظات في رام الله وجنين ونابلس والخليل وغيرها،

0: وقد واصل المستوطنون محميين من قوات الاحتلال اعتداءاتهم، بينما تدخل قرية القصرى جنوب نابلس يومها 22 تحت الحصار. تفاصيل أوفى في روبورتاج مراسلنا من رام الله مجد سعيد.
1: لا يزال التصعيد من الجيش والمستوطنين يسيطر على الأوضاع في الضفة، ففي الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي مداهماته واعتقالاته التي طالت 13 فلسطينيا، فقد أوقعت هذه الاقتحامات وهجمات المستوطنين عددا من الإصابات في صفوف الفلسطينيين. أبرز هذه الهجمات ما جرى في بلدتي قصرى وجلود المتلاصقتين والواقعتين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، حيث نفذ العشرات من المستوطنين هجوما على الفلسطينيين هناك، ما أدى إلى إصابة 9 فلسطينيين وصحفيين أجنبيين، كما يوضح أحد المصابين في هجوم المستوطنين محمود الطباسي.
2: اجوا عندنا صحفي عملوا تقرير شو اللي صار معنا، قاعدين بيصوروا بيعملوا في تقرير، واعتبرنا ان سياره مستوطنين اجوا من الثمين بهالعصوب بلشوا فينا ضرب بدون اي سابق انذار.
1: هجمات المستوطنين التي اصيب فيها ايضا 7 فلسطينيين اخرين تهدف الى ارساء واقع جديد في الضفه الغربيه يقوم على فكرة التهجير، كما يقول الباحث السياسي سامر عنبتاوي.
3: الهجوم المكرر على قصرى وعلى مناطق أخرى في الضفة الغربية يثبت أمر هام جدا أن المستوطنون الآن يحاولون تثبيت أمر على أرض الواقع، وهذا يوضح أن البرنامج مخطط باتجاهات مختلفة للسيطرة على مواقع وتهجير هؤلاء باتجاه المدن.
1: هذا التهجير تجاهر به حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل باعتباره شكلا مهما من أشكال حسم الصراع مع الفلسطينيين. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
0: وبينما ندد أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استنكار نادر بأعمال عنف نفذها المستوطنون في القصرى وجالود، تتحدث مصادر عسكرية إسرائيلية عن مخاوف من دفع الضفة نحو تدهور أمني موجه في وقت تستعد فيه إسرائيل لانتخابات مرتقبة بعد نحو شهرين. بالتوازي مع هذه التطورات، زار اليوم وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي قرية القصرى واطلع على أوضاع العائلات التي يحاصرها المستوطنون في منطقة رأس العين. نواصل أنباء المنطقة من إيران. بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب، لا زال المرشد الأعلى مجتبى خامنئي ورغم كل الضربات التي تلقاها اقتصاد بلاده في الآونة الأخيرة متواريا عن الأنظار. المرشد الذي لم يره الإيرانيون منذ خلافته والده الذي قضى في ضربة أمريكية إسرائيلية يواصل مخاطبتهم عبر الرسائل، آخرها اليوم بمناسبة المولد النبوي وما يعرف في إيران بأسبوع الوحدة. مجتبى خامنئي دعا الإيرانيين إلى توحيد الصف في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، كما دعا الداخل الإيراني إلى تنحية الخلافات جانبا بالتوازي مع تعزيز الإنتاج وتقليص الاعتماد على الدولار. الدعوة إلى الوحدة في هذه المرحلة التي تعاني فيها إيران داخليا كان ملفتا، فهل يستشف من الرسالة مجتبى خامنئي أنها محاولة لرأب الصدع وأن هناك تصدعات في الصف الداخلي الإيراني؟ السؤال نقله نور الدين إيجاجان لعبد الحكيم القرالة الكاتب والمحلل السياسي من عمان لنستمع لإجابته.
4: تأكيد هنالك تدخلات في القرارات السياسية خصوصا ما يتعلق بالمفاوضات. الواضح أن التعنت الإيراني في بعض مراحل التفاوض كانت يعني مرتبطة بربما صلف الحرس الثوري وتدخلاته، هذا يعني ربما التقطناه من خلال ماراثون المفاوضات وذهاب المفاوضين، هل يملكون قرارا، هل يملكون صلاحيات كبيرة في التفاوض مع الجانب الأمريكي عبر الوسطاء. طبعا نلاحظ أن يعني في النظام السياسي الإيراني هنالك تعدد بمراكز القوى، ربما غياب المرشد وعدم حضوره يعني فعليا في المشهد الإيراني ربما أحدث الكثير من التجاذبات وأحدث الكثير من تالي التباينات التي يعني انعكست يعني بشكل كبير على القرار الإيراني. فنجد أن هنالك يعني ربما حالة من التردد أو التخبط بمعنى أدق في اتخاذ القرارات على الصعيدين، سواء على الصعيد العسكري والعمليات العسكرية أو حتى على الصعيد السياسي المرتبط بالعملية التفاوضية. الواضح يعني لم تأتي هذه الدعوة من فراغ، ربما نستشف منها أو نلتقط إشارات أن هنالك العديد من الخلافات، وبالتالي تفتت في الداخل الإيراني يدعو المرشد إلى توحيد الصف وتوحيد الكلمة في ظل الظروف التي تعانيها إيران في ظل هذه الحرب وارتداداتها وتداعياتها السلبية على الداخل الإيراني، خصوصا ما يتعلق بالمشهد الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية الصعبة بعد الحصار الأمريكي.
0: صفحة للتطورات العلمية في المنتصف تأخذنا إلى الولايات المتحدة. لم تعد الروبوتات في المجال الطبي تقتصر على مساعدة الأطباء في غرف العمليات، بل بدأت تتولى إجراءات روتينية بشكل مستقل. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منحت ترخيص

0: لجهاز أليتال مطور من طرف شركة بيتسترو ليصبح أول جهاز روبوتي مستقل قادر على سحب عينات الدم من المرضى دون تدخل مباشر من المشغل في الولايات المتحدة. ويستخدم الجهاز أو يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير بالأشعة تحت الحمراء والموجات فوق الصوتية لتحديد الوريد وإدخال الإبرة وجمع العينات في خطوة تفتح النقاش حول مستقبل الرعاية الصحية وتطبيقات الروبوتات والذكاء الاصطناعي المتعلقة بها. عن أهمية هذا الاختراع واستعداد القطاع الصحي عالميا لاستقباله يحدثنا الدكتور محمد الهزيل المدير العام لمنظمة أطباء حول العالم، تحدث من الخرطوم لنور الدين إيجاجان.
1: هذا الاختراع وإن كان البعض يرى أنه أتى في توقيت مناسب من حيث انتشار برامج وتقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وأهمية مواكبتها للتطور العلمي خاصة في المجالات الطبية، لكن يبدو أن عهد الابتكار والتطور والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي قد يصعب أن أقول أنه من الممكن أن يرى النور قريبا، وذلك لعدة أسباب، منها أنه ليس هناك استعداد كافي من قبل المشغلين الطبيين والمؤسسات الطبية في العالم لاستقبال هذه الاختراعات وهذه الاكتشافات وأن تحل محل التدخل البشري المباشر، منها أيضا عدم التأكد والموثوقية حتى الآن من أن هذه الاكتشافات والروبوتات من الممكن أن تقوم بدور مباشر، لأن أيضا الخطأ الطبي ممكن أن يكلفنا كثيرا، ونسبة الخطأ الطبي حتى وإن وصلت إلى 2 أو 3% من الممكن أن تكلف كثيرا، تكلفة مادية وتكلفة بشرية تتمثل في حياة المريض بشكل كامل.
0: ومن المختبرات إلى الفضاء، وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تستعد اليوم لإطلاق تلسكوب الفضائي رومان في مهمة طموحة لرسم خريطة واسعة وغير مسبوقة للكون وملاحقة أسراره. التلسكوب رومان يتميز بمجال رؤية يفوق رؤية هابل بأكثر من 100 مرة، وسيعمل على رصد آلاف الكواكب الخارجية وعشرات الآلاف من المستعرات العظمى، أي النجوم الضخمة التي تكون في مرحلة نهاية حياتها، فضلا عن دراسة المادة والطاقة المظلمتين اللتين يعتقد أنهما تشكلان نحو 95% من الكون. نعود إلى كوكب الأرض، تحديدا إلى ولاية أتلانتا الأمريكية ومسالك الجولف إيست ليك بجورجيا. في منافسة المحطة الأخيرة من الفيدكس كاب انتزع النرويجي فيكتور هوفلاند صدارة تور تشامبيونشيب منفردا بعد جولة ثالثة أنهى فيها المسار برصيد 15 ضربة تحت المعدل. وتفاصيل معك يوسف الشاطر.
2: بعد جولة ثالثة مثيرة في إستلايك حافظ النرويجي فيكتور هوفلاند على صدارة بطولة تور تشامبيونشيب، واجه ضغطا كبيرا في الحفر الأخيرة خصوصا بعد تقلص الفارق إلى 3 ضربات، لكنه رد بقوة في اللحظة الحاسمة فسجل ضربة بيردي في الحفرتين 17 و18، بذلك وسع الفارق إلى 5 ضربات أمام روري ماكيروي. قال بعد اليوم الثالث:
3: من الصعب أن تحافظ على مستوى ثابت في ضربة الباتينج، قد تكون ممتازا في يوم وفي اليوم التالي لا تسير الأمور كما تريد، لذلك أنا سعيد جدا لأنني تمكنت هذا الأسبوع من تقديم أداء جيد لثلاثة أيام متتالية، ورغم أن أرضية الملعب هنا مختلفة تماما عما اعتدت عليه في النرويج أشعر براحة كبيرة. لسبب ما أجد نفسي أقرأ مسار الكرة بشكل جيد جدا، وبمجرد أن أحدد الاتجاه الصحيح أشعر بثقة وراحة كبيرة، وهذا أمر رائع.
2: هوفلاند يعيش أسبوعا مميزا، رفع رصيده إلى 19 ضربة بيردي منذ بداية البطولة، الآن يملك ضربة واحدة أمام الأمريكي رايان جيرار قبل الجولة الأخيرة الحاسمة الأحد. أما ماكيروي فأشعل المنافسة ببطاقة رائعة من 63 ضربة، سجل 9 ضربات بيردي وتقدم 16 مركزا، أصبح على بعد 5 ضربات من هوفلاند بعد دخوله الجولة متأخرة بفارق 7 ضربات عن القمة. خلفهما يأتي سكوتي شيفلر الذي يتحين الفرصة، المصنف الأول عالميا سجل 66 ضربة ويبتعد ب3 ضربات عن الصدر. الجولة الأخيرة تبدو مفتوحة، لكن هوفلاند يملك أفضلية واضحة، الآن عليه الحفاظ على هدوئه حتى النهاية من أجل التتويج بجائزة 10 ملايين دولار.
0: شكرا لك يوسف، معك ننهي النشرة الإخبارية، لكن رحلتنا الإخبارية تتواصل الآن بمحطة ضيف

منتصف. تتصاعد حدة التوتر في الضفة الغربية المحتلة على وقع حصار مستمر لقرية قصرى لليوم الثاني والعشرين توالياً واعتداءات استيطانية

0: إخفاقات السابع من أكتوبر. معي لمناقشة هذا الملف مباشرة من رام الله واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. أهلا بك سيدي ضيفا على منتصف ميديا.
1: أهلا وسهلا.
0: بداية سيد واصل، هل رسمت لنا صورة موجزة من فضلك عما يجري اليوم في الضفة الغربية المحتلة من اعتداءات ممنهجة؟
1: بالطبع كما جاء في نشرتكم الموقرة واضح تماما أنه هناك تصعيد احتلالي كبير على صعيد المدن والقرى والمقيمات الفلسطينية، سياسة حصار وسياسة استعمار استيطاني واعتداءات المستوطنين المستعمرين بشكل يومي. هذا الأمر يعني هو منهج من قبل حكومة الاحتلال وبدعم وأسناد وحماية جيش الاحتلال، وأيضا أطلاق العنان لقطعان العصابات المستوطنية اعتداء على أبناء شعبنا الفلسطيني. عندما نتحدث عن 1000 حاجز عسكري وترابي وغوات حديدية تقطع وسائل التواصل بين المدن والقرى والمقاطعة الفلسطينية، هذا يأتي في ظل الحصار. وكما أشرت في التقرير، عندما يتم حصار على سبيل المثال بلدات مثل بلدة قصرة لفترات طويلة ومن قبل المستعمرين وبحماية جيش الاحتلال أيضا، هذا الأمر ينظر لمخاطر كبيرة. أن هناك قرارات شرعية دولية وقانون دولي ترفض حكومة الاحتلال الانصياع لتنفيذها، وخاصة قرارات 2334 الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية الذين يعتبروا كل الاستعمار الاستيطاني غير شرعي وغير قانوني، ويأتي في سياق محاولة فرض واقع على الأرض تحول، يعتقد الناس تحول بمقام الدولة الفلسطينية مستقلة وعاصمة القدس وعقل عودة اللاجئين ثوابت الشعب الفلسطيني.
0: نعم سيد واصل، معلوم أن ما يجري في الضفة وتحديدا القصر الآن هو سياسة لتهجير الأهالي قسرا والاستيلاء على مناطقهم، هذا إلى جانب مشاريع استيطانية ضخمة من آخرها مشروع أي واحد شرق القدس المحتل الذي يهدف إلى كسر التواصل الجغرافي للضفة. كيف يرد الجانب الفلسطيني على هذه المخططات؟
1: يعني أنا بعتقد أنه المهم في الموضوع هو اعتقاد الاحتلال أنه يمكن أن ينفذ سياسة كسر إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود والوحدة في إطار وجودها على الأرض الفلسطينية. ما أشرت إليه خطير جدا، وهو موضوع التهجير الذي يعتقد الاحتلال أنه يمكن أن يحقق معربه في تهجير الشعب الفلسطيني. نحن نقول أنه كل ما يقوم به الاحتلال هو إجراءات احتلالية عدوانية إجرامية تتطلب وقف جدي وحقيقي من قبل المجتمع الدولي لفرض ما يمكن أن يشير إلى مقاطعة شاملة للاحتلال، لعزل هذه الحكومات اليمنية المطرفة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه المصاعدة ضد الشعب الفلسطيني. لأنه نحن ندرك تماما أنه دون أن يكون هناك سياسة عقاب لما يقوم به من جرائم متصاعدة سواء المستعمرين أو المستوطنين أو جيش الاحتلال أو حتى المنظومة المتكاملة في حكومة الاحتلال، هذا الأمر يعتقد الاحتلال أنه يمكن أن يستمر في ذلك من خلال ضوء أخضر وإسناد المستوى الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك جدية فيما يتعلق بوضع آليات محددة لحماية الشعب الفلسطيني لرفض كل لما تعقوب به عصابات المستعمرين المستوطنين ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، رفض كل لما يتعلق بالتهجير، والأساس في السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب الوصول إلى حقوق الشعب الفلسطيني المستندة إلى قرارات شرعية دولية وقانون دولي بما يضمن دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.
0: نعم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تنديد نادر سيد واصل، إن لم يكن هو الأول طبعا، استنكر أمس عنف المستوطنين في القصرى وجلود. ما قراءتكم لهذا التصريح ولمن هو موجه فعلا؟
1: يعني أنا بعتقد أنه يعني يستطيع منظومة حكومة الاحتلال سواء الوزارة أو نجم الوزراء الطرفين مثل بن جفير وغيره من أجل وضع حد لاعتداءات جرائم المستوطنين. عندما يتم الحد من قبل العديد من دول العالم حول رفض كل يتعلق بعصابات المستوطنين وما تقوم به من قطع الأشجار اعتداءات على البيوت، كما أشرت في محاصرة بلدات مثل سبق أن تم محاصرة أحد البيوت في جالود وتم ترحيل صح أصحاب البيت واستيلاء المستوطنين عليه، والآن يجري نفس السيناريو في بلدة قصرى ويمكن أن يتكرر في مشاهد أخرى على مستوى ذلك. دعيني أشير لمسألة هامة، أنه يعني نحن رصدنا أكثر من 24 شهيد منذ بداية العام فقط تم إطلاق الرصاص عليهم واستشهدوا نتاج ما يقوم به المستعمرون بأبناء شعبنا الفلسطيني، في ظل أيضا حملة جيش الاحتلال إطلاق الرصاص الحي على أبناء شعبنا منذ 7 من أكتوبر حتى اليوم. هناك 1167 شهيد في أراضي فلسطين المحتلة تم إعدامهم ميدانيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا الأمر الذي يتطلب يعني ليس فقط أن يكون هناك بيانات شجب واستنكار ما والمطالب ولكن أن يكون هناك آليات عملية لقطع الطريق على مواصلة هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
0: سيد واصل وسائل

0: الإعلام الإسرائيلية تتحدث في الساعات الأخيرة عن توتر بين نتنياهو ورئيس أركانه، وتقول أيضا إن هناك أنباء عن توجيه قوات من قطاع غزة ولبنان إلى الضفة، ما ينذر بأن الوضع قد ينفجر أكثر مما هو عليه الآن. وقراءات أخرى تقول إن كل هذا من تخطيط نتنياهو عشية الانتخابات لتحويل انتباه الرأي العام الإسرائيلي عن فشله في ملف غزة. ما مدى صحة هذا الطرف برأيكم، وهل يمكن أن يكون فقط جزءا من صورة أوسع؟
1: أنا بعتقد أنه ما يتم الحديث عن خلافات داخلية لدى الاحتلال هو محض يعني بروباغندا يحاول توجيه الأنظار عن ما يقوم به جيش الاحتلال. هناك مسارين رئيسيين فيما يقوم به الاحتلال وحكومته اليمنية المتطرفة برئاسة نتنياهو، وهو الذي يمضي قدما باتجاه تصعيد عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني. لم تتوقف لحظة واحدة في سياق القتل والتدمير والحصار الذي يجري في قطاع غزة، أيضا ما يجري في الضفة الفلسطينية والقدس لا أقل عن ذلك، من خلال ما يقوم به كما قلنا قبل قليل جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في إطار عمل ممنهج. يعتقد الاحتلال أنه يمكن أن يرسم وقع احتلالية على الأرض ويهجر الشعب الفلسطيني. أمر الآخر كما أشرت بالضبط، يعني هناك انتخابات تستجري لدى داخل الاحتلال في 27 من شهر أكتوبر القادم، وبالتالي نحن ندرك مدى التصعيد والدم الفلسطيني يكون وقود لهذه الانتخابات من أجل حصد أصوات اليمين واليمين المتطرف من خلال الأحزاب اليمينية المتطرفة، وهذا ما يجري من خلال سياسة الحصار والقتل والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر يمضي قدما أمام أنظار العالم أجمع. أنا أعتقد اليوم مطلوب أكثر من مضى أمام ما يجري، والعالم يعرف تماما أن هذا التصعيد يحاول الاستفادة منه في سياق حملاته الانتخابية وفي سياق أيضا الأعمال الممنهج لكسر إرادة الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب أن يكون جدية فيما يتعلق بالمواقف، ليس على صعيد كما قلنا الاستنكار والشجب والمطالبة، ولكن على صعيد آليات عملية تفضي إلى قطع الطريق على مصالحة هذه الجرائم.
0: نعم، سيد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كنت معي مباشرة من رام الله، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
1: شكرا.
0: الشكر موصول لكم مستمعينا، ابقوا معنا، أعود إليكم بعد لحظات قصيرة.

0: Il est 13h sur Medi1. Dans quelques secondes, une nouvelle synthèse d'actualité qui vous sera présentée par Abdelali Ezahar. Bonjour Abdelali.
1: Marhaban Alicia. نستهل الموجز من ليبيا حيث وقع الأطراف المشاركون في جلسة الاجتماع المصغر بالعاصمة طرابلس على وثيقة الاتفاق الذي تستضيفه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويعد مسارا بديلا بعد تعثر توصل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى توافق بشأن تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وتنص الأحكام الختامية وفق الوثيقة المتداولة على أن تحل بنود الاتفاق محل أي أحكام مخالفة لها في الإطار الدستوري قانون الانتخابات، مع اعتماد الحوار المباشر وبحسن نية لمعالجة

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: موجز الثانية معكم عبدالعلي الصهر. نسأل الموجز من ليبيا، حيث شهدت العاصمة الليبية طرابلس توقيع اتفاق مشترك بين لجنة 4+4 الممثلة لسلطات الشرق والغرب، يوصي بإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة الخلافات حول القوانين الانتخابية. وتتحدث أهمية هذا المسار البديل في نص وثيقته على إلغاء أي أحكام سابقة مخالفة له في الإطار الدستوري بعدما وقعت مسودته بالأحرف في الأولى بتونس في 20 من غشت الجاري. من جانبها أكدت رئيسة البعثة الأممية هانتا تيتي أن الاتفاق يشكل خطوة حاسمة لإجراء الاستحقاق الرئاسي والبرلماني وتفعيل المؤسسات، موازاة مع ترحيب الاتحاد الأوروبي بالخطوة ودعوته مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى التعاطي الإيجابي مع مخرجات الاجتماع ودعم المسار السياسي دون تأخير. حل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل العاهل المغربي الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أكثر من 10 رؤساء دول في القمة المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وفي لواندا دائما وعلى هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، جدد المغرب والسنغال التأكيد على متانة علاقتهما الثنائية على الساحة الافريقية، موازاة مع التشديد على مواصلة الارتقاء بالتعاون بين الرباط ودكار الى افاق اوسع. جاء ذلك خلال مباحثات اجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع نظيره السنغالي الشيخ نيان غامس بلواندا. وكذا رئيس الدبلوماسية السنغالية عقب اللقاء تطابق رؤى البلدين بشأن مختلف الملفات القارية وانعدام أي خلافات بين الجانبين. وجدنا الآن الشرق الأوسط، حيث تتصاعد في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي في ظل تواصل لحصار قرية قصرة ليوم 22، موازاة مع تحذيرات إسرائيلية من خروج الوضع عن السيطرة. في غضون ذلك، دان نادي الأسير الفلسطيني بث وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير مقطع فيديو يوثق زيارته لسجن الدامون وتفاخره بخفض ظروف احتجاز المعتقلات إلى الحد الأدنى. رفض الأيسلنديون استئناف مفاوضات انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي وفق نتائج نهائية للاستفتاء. وظهرت النتائج المعلنة عقب فرز كافة الأصوات تصويت 52.8% ضد استئناف المفاوضات مع بريكسل، مقابل 44.8% أيدوا العودة لطاولة التفاوض. ويأتي هذا الحسم لينهي مسارا بدأ بتقديم طلب الانضمام عام 2009 في عقب الأزمة المالية قبل تعليقه عام 2013. في أخبار الرياضة، تواصل المنافسات الأوروبية إطارتها اليوم، ففي الدوري الإنجليزي الممتاز يستضيف تشيلسي فريق برايتون ويواجه ليدز يونايتد برينفورد وساندرلاند فولهام، وتتجه الأنظار نحو أبرز المواجهات بين مانشستر يونايتد وإبسويتش تاون. وفي الدوري الإسباني يبحث ريال مدريد عن مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز أمام مالاغا ضمن منافسة الجولة الثالثة. وتكتمل مواجهات الليغا بلقاء ديبورتيفو لا كورونيا وفالنسيا وسيلتا فيغو أمام أتلتيكو بلباو. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
3: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري ابتداء من الاثنين المقبل على ميديان.
4: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة.

0: في نقطة تحول
1: ميديا نقطة تحول خديجة الفحيصي.
0: نقطة تحول اليوم حين تصبح القمة قراراً لا وجهة. يقولون إن بعض النساء يختارن الطريق السهل، لكن ضيفتي اليوم يختار الطريقين لا يعرف السهل عنوانهما: ريادة الأعمال وتسلق الجبال. في عالم البيزنس القمة تعني أرقاماً وشركات، وعلى الجبال القمة تعني نقص أكسجين وخطراً حقيقياً. فما الذي يجعل امرأة واحدة تصر على خوض التحديين معاً؟ أهلاً بكم معنا في نقطة تحول. ضيفتي اليوم السيدة والبطلة هند زمامة، سيدة حولت كل مستحيل إلى محطة وصول. سنبحث معها اليوم عن نقطة التحول التي جعلت من الخطر أسلوب حياة ومن القمة مجرد بداية. نورتيني ومرحبا سيدة هند زمامة.
2: شكرا لك لخديجة على الاستضافة، شكرا لإذاعة ميديا على الاستضافة، وفخورة أنني كنت واجدة معكم اليوم للتحدث عن هواية وشغف اللي هو تسلق الجبال.
0: مرحبا نورتيني. طيب للهند، كل قصة نجاح تبدأ بلحظة قرار. متى كانت لحظة نقطة التحول الأولى في حياتك؟ هل كانت على طاولة اجتماعات بما أنك رائدة أعمال، أم على سفح الجبل وأنت ترين القمة؟
2: نقدر نقول لك أنه حكايتي حكاية بسيطة، يعني بدأت مشاهدة برنامج كيتحدث على تسلق الجبال. كنت تفرج على مرأة متسلقة يعني، وكانت فخورة بنفسها وهي متواجدة على القمة. فكان سؤال واحد: علاش حتى أنا لا؟ غادي نجرب. بحيث أنه تسلق الجبال يمكن نقدر نقول لك ما كانش بعيد على الحياة ديالي، لأنه إحنا كان حاضروا من مناطق جنوبية، فكان دائما في الصغر ديالنا كانوا العطل الصيفية كنمشيو كنلعبوا في تحت الجبال أنا والإخوان. فربما كان هذا كذلك هو اشتياق الحنين. فطرحت سؤال: علاش أنا ما نجربش؟ كنت بديت طبقال، إحنا مغاربة والجبل الرائع ديالنا طبقال، بديت منه. فلأول مرة غنحاول أنه نمشي نصعد جبل طبقال، لأول مرة كان مسدود في تاريخ جبل طبقال، يعني هذا هو الباب المسدود الأول.
0: تمام،
2: كيفاش غادي نحاول أنا نمشي نسلق جبل طبقال غلقاه مسدود؟ هذا ما منعنيش أنه نرجع الأسبوع اللي موراه باش نحاول تسلق هذا الجبل الرائع. كانت نجاح، تذوقت حلوة تسلق الجبال. اللي غادي نبغي نشير له هو أنه الرياضة كانت دائما متواجدة وحاضرة في الحياة ديالي. يعني كان هذا من العوامل اللي يمكن قدروا ساعدتني، لأنه ما غاديش نجي وتسلق جبل، لا، كان هناك دائما رياضة واستعدادات بدنية. فحبيت هذه الرياضة، لقيت فيها الشغف ديالي، لقيت فيها الروح ديالي. فبديت نبحث، بحيث أنه ما كانش عندي تجربة يعني من حيث اللباس، من حيث المعدات ولا شيء. فكان بديت نسأل فين هو الجبل الموالي. فكان بطبيعة الحال هو جبل كليمنجارو في تنزانيا، اللي كان هو كذلك فشل، حيث أنه مشيت المرة لكليمنجارو وبقات لي 150 متر على باش نوصل القمة ورجعت ما قديتش.
0: واش كان تعب؟ تعبتي؟
2: تعبت ويعني وصافي، قلت غادي نرجع صافي بلا ما نكمل. فملي رجعت بدا الندم. انا علاش هند وقفتي؟ علاش هند كان يمكن لك ترتاحي واحد نص ساعه او ربع ساعه وتكملي المشوار الى القمه؟ فهنا قطعت وعد على نفسي انه غنحول من ذلك الفشل الى نجاح. بالصمود، الإصرار، متابرة، بالرياضة.
0: تمام.
2: يعني حولت هذاك الفشل ديالي إلى قصة. يمكن الناس كتشوفها نجاح كبيرة، أنا كنقولهم أنا دائما أنا باقية مبتدئة في تسلق الجبال.
0: سأتي معك للهند على هذه نقاط التحول في مسارك المهني وأيضا حتى تسلق الجبال. يعني ريادة الأعمال وتسلق

0: تخلق الجبال عالمان يبدوان متناقضين. ما هو القاسم المشترك الذي وجدته بين إدارة المخاطر في الصفقات وإدارة المخاطر على ارتفاع مثلا 5000 متر؟
1: نقدر نقول لك أنه الريادة وتسلق الجبال هما رحلة نحو المجهول. ريادة الأعمال وتسلق الجبال هما يبدوان عالمان مختلفان، ولكن راهما يعني الرياضه كترتبط بعالم الاعمال والمؤسسات. تسلق الجبال هو مغامره وتحدي، ولكن كلاهما ليس مجرد نشاط، بل هما رحله مليئه بالتحديات بالمخاطر، واللي خصها تكون عندك سمات نفسيه مهارات للوصول الى القمه. فمثلا في تسلق الجبال كيحتاج الى دراسه الطقس، معدات، المسارات. في الرياضه كيحتاج الى دراسه السوق وتحديد خطة لمواجهة المخاطر. يعني في تسلق الجبال كان هناك جو متقلب، عواصف. في الرياضة كان أزمات سوق، قرارات مصارية. فكنظن أنه القائد المتمكن هو من يمتلك القدرة على تغيير الخطة لمواجهة الظروف الطارئة. وكذلك أنه القائد الحقيقي هو أن يفهم أنه النجاح كيكون مع الفريق وكيستمع الفريق. يعني فهنا القوة ديال الفريق أكبر من قوة الفرد.
0: صح.
1: يعني كنظن أنه عندهم نقاط مشتركة ولو أنهما مختلفان في المكان.
0: تمام. سيدة هند، وصلنا لنقطة التحول، الاختيار. سؤال الاختيار المصيري. هند، لو وضعتي أمام خيارين لا ثالث لهما، الوصول إلى قمة إيفرست لمرة واحدة في العمر أو تسلق جبل تبقال 100 مرة، فأي الخيارين تختارين ولماذا؟
1: سؤال لخديجة. نقدر نقول لك وبكل ثقة أنا أختار 100 مرة جبل تبقال، لأنه القيمة عندي ليست شهرة القمة. يمكن نقدر نوصل لإيفرست مرة وكما تنقولوا انتهينا، لكن عندي التجربة المتكررة، القدرة على مشاركة الشغف مع الآخرين هي اللي كتخليك ذاك النجاح. وأنا دائما تنقول أنه النجاح مع الآخرين هو اللي كيعطي طعم للتجربة. فالمرأة اللي بدأت تسلق الجبال فهي ما تسلقاتش غير الجبل، هي تسلقات نظرة المجتمع، تسلقات كما تنقول دائما ذاك الليميت، نظرة الآخر، نظرة المجتمع. فهي فتحت باب كان يمكن نقدر نقول حكر على الرجال. فكنظن أنه 100 مرة أفضل من مرة.
0: من نقطة تحول الاختيار إلى مشهد الخطر، أريدك أن تعودي بذاكرتك إلى أخطر لحظة واجهتيها في الجبال. أطلب منك أن تغمضي عينيك للحظة الآن، صفي لي وللمستمعين أول صوت سمعتيه في تلك اللحظة، وما هي أول فكرة خطرت ببالك لحظة خطر؟
1: ما نمشيش بعيد، يعني هذه اللحظة عشتها في التجربة ديالي الأخيرة، في الرحلة ديالي الأخيرة لألاسكا. فجبت الهاتف ديالي باش نصور في واحد اللحظة، وكان فعلا خطر. فالصوت ديال المرشد ديال ليكيد يعني بدا كيغوت، لأنه وضعت الحياة ديالي في خطر وحياة الآخرين في خطر، لأن احنا مربوطين غير بحبل. فكان هذه من بعض الدروس اللي تعلمتها، يعني ديغنييغمون. جبل يجب أن يحترم. الجبل كيقول لك أنه هناك مسارات وممرات، مناظر رائعة، ولكن بعض المرات كيف ما تنقول التسكو، وتيقول لك هنا قوتي هي التي تتحكم. فكان هذه آخر تجربة وآخر درس خديته من رحلة الأخيرة ديالي في ألاسكا. وكل جبل كيعلمك درس، وكل جبل كيعلمك خطأ كترتكبه باش تعلم منه للرحلة الموالية
0: وتفادى. طيب الآن نتصور معك مشهد الوصول إلى القمة، اللحظة التي تضعين فيها قدمك على القمة، ربما الكثيرون قد يصرخون يصورون. أنت هند، ماذا تفعلين في الثواني العشر الأولى؟ هل تتحدثين أم ربما قد تلتزمين الصمت أم تبكين من الفرح؟

0: يعني كيف وصلتي؟
1: دائما بدون شعور كانت بتلحمت، لأنه قبل ما كتوصل الجبل راه كتمر من مراحل، مراحل صعيبة، مراحل بكاء، مراحل شكوك، مراحل سؤالات، مراحل تعب، بحيث أنه في هذه الرحلة ديالي أنا وصلت للجبل والأصابع ديال رجلي ما كنحش بهم، الأظافر ديال رجلي ما كنحش بهم، يعني بكاء الحمد لله سبحانه وتعالى،
0: الحمد لله.
1: وشكر لعظمة الخالق اللي سمح لي أنه نتسلق أعلى القمم ونوصل لها بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى. فكنظن
0: الحمد
1: هذه
0: لله.
1: لحظة شكر وامتنان وفخر واعتزاز كامرأة.
0: طيب، ما هو الشيء الهند، الشيء الوحيد الذي لا يمكن البدء برحلة، رحلة تسلق دون هذا الشيء؟ ربما لا علاقة له بالمعدات أو الأدوات. هل ممكن يكون صورة، رسالة، أم ذكرى مثلا؟ شنو أول شيء اللي يمكن نوجده معك في الحقيبة من غير المعدات، من غير الأدوات المستعملة؟
1: دائما دائما ملي كتكون كتوجد هذه الرحلة ديالك فلا بد كتبدا بعالم المغربي ديالنا. هذا لا يعني كتهز معك بلادك، كتهز معك صورة سيدنا العائلة الملكية، كتهز معك صورة العائلة ديالك، صورة وليداتك، يعني كتهز معك كل الأحاسيس اللي أنت كتخلي في بلادك تشتاق لها في مكان الرحلة. فكنظن هذا الشيء اللي كيكون ضمن المعدات ديالي للاستعدادات للرحلة.
0: نقطة التحول الآن الاعتذار، يعني ربما الاعتذار في حياتنا يغير المسار، فيه نقط تحول كثيرة عندما نعتذر. هل حدث أن وقفتي على قمة جبل وشعرتي برغبة في الاعتذار لأحد مثلا؟ أحسست في تلك اللحظة أنك وجب عليك أن تعتذري لشخص ربما من غير قصد؟ ماذا كان هذا الاعتذار ولمن؟
1: نقدر نقول لك أنه الاعتذار دائما أنا تنحسبه نقطة قوة، هو ليست يعني القدرة على الاعتذار من شخص ولا من شيء ما، هو قوة ليس ضعف. فأنه أنا قبل ما كنمشي الجبل فدائما كنحاول وبكل صراحة أنه ما نخليش حد مطلق عليا أو لا يعني واخد من خاطره عليا، فدائما كنحاول أنه نمشي الجبل بكل خاطر، يعني
0: عن طيب خاطر. نعم،
1: عن طيب خاطر، وليس هناك عليا اعتذار لشخص ما، لأنه إحنا ملي تنمشيو الرحلة ديال الجبل تناخذ التذكره ولكن ما تنعرفوش راسنا واش راجعين. بكل صراحه لانه الجبل، كل جبل هو مميت، كل جبل انت مواجهه الخطر،
0: مواجهه
1: الموت، المخاطر، مواجهه الموت.
0: موت.
1: بكل صراحه يعني انا قلت لك، يعني انت تاخذ تذكره ديال الطياره ديالك، انت مودعه في يد الله، يعني تسلق الجبال عنده ثمن وعنده كذلك مخاطر. فكنظن أنه دائما كنحاول نعتذر من أي شخص قبل ما كنمشي للرحلة.
0: رائع، أحييك على ثقافة الاعتذار للهند. نقطة التحول الموالية تتعلق بالخبرة. على الجبل الخطوة الخاطئة قد تكون الأخيرة، في البيزنس القرار الخاطئ قد يكلف ملايين. للهند، كيف تدبرين عقلك على اتخاذ القرار تحت الضغط حين لا يكون هناك مجال للتراجع؟
1: نقدر نقول لك أنه الجبل كيعلمك التركيز.
0: ممتاز.
1: أول درس كتاخده في الجبل هو التركيز، القدرة الذهنية على أخذ القرارات السريعة وبكل حكمة. فكنظن أنه القائد هو اللي كيقدر ياخذ قدرة التراجع في الوقت الصحيح، هو اللي كيقدر ياخذ القرار امتى يكمل. يعني القائد الصحيح هو اللي كيكون واعي بالنتيجه وكيفيه الوصول. فكنظن انه تجبل علمني دروس اللي قدرت نتعلم منها في الحياه العمليه ديالي.
0: تمام. نقطة التحول الأخرى، هل أنت جاهزة؟ جاهزة؟
1: أكيد معك لا خديجة، بكل فرحة ودائما تنقولها لا خديجة.

0: رجال الحديث معك هو استمتاع يعني الحديث معك أنا تنظر معك من القلب باش كيوصل القلب.
1: شكرا على هذه الثقة.
0: أظن أنه كذا فأنت من الصحفيات وكذلك نشكر الصحافة لأنه هي اللي كتشجعنا وكتعطينا واحد

0: كتكون، ولكن حاول دائما نكون محيطه بالناس الايجابيين اللي غادي دائما يدفعوني للقدام ويامنوا بيا، ويعني بدون حكم، بدون كما تنقول دائما سون جوجمون.
1: أكيد ما بعد القمة هو التحول، الأثر والمسؤولية. وصلت إلى قمم لم تصلها كثيرات، اليوم ما هي القمة التي تسعين إليها ولم تصليها بعد؟ هل تقدر تكون قمة مهنية، مجتمعية أو شخصية؟
0: نقدر نقول لك يعني الخطوة ديالي القمة اللي بين عيني الآن هي إتمام القمم السبع.
1: نعم.
0: فهذا مشروع حطيته مشروع 3 سنوات، لأنه كنت حطيته مشروع 2 سنين، فكان هذا صعب لأنه عندي مسؤولية بيت، مسؤولية زوج، مسؤولية عمل، مسؤولية ديال الأولاد، وكذلك مسؤولية أحفاد، لأنه
1: ما شاء الله
0: نقول دائما الله يخلي لي الأحفاد، أمين، الله يخلي لي الأحفاد ديالي. فكان هذا صعيب عليا، لأنه كذلك تحضيرات لتسلق الجبال كتطلب وقت للرياضة كثير، يعني كان صعيب، وكذلك ملي كتمشي الجبل كياخذ وقت كثير. فمددت للرحلة إلى 3 سنوات، فإن شاء الله يا ربي إلا بغى الله سبحانه وتعالى القمة الأخيرة ديال 7 القمم هي اللي بين عيني الآن، كنظن يا ربي إلا بغى الله سبحانه وتعالى يوفقني فيها
1: يا رب. سيدة هند، وصلنا لسؤال الصعب في نقطة التحول، قد يكون صعبا، يعني سؤال الناس ترى فيك صورة المرأة الخارقة، ناجحة في البزنس، ما شاء الله بطلة في الرياضة، لكن بصراحة ما هو الثمن الذي دفعته هند زمامة الإنسانة كي تصبح هند زمامة الأيقونة؟ يعني هل هناك قمة قدرت تكون شخصية أو عائلية اضطررت للتخلي عنها لتصلي إلى كل هذه القمم؟ سيدة هند، ده سؤال صعب صراحة.
0: بكل صراحة لست بالمرأة الخارقة ولست بالمرأة الحديدية كما ينعس. حاولت، ومن اللي بديت تسلق الجبال وعدت نفسي أنه تسلق الجبال ما غيأثرش على حياتي الشخصية وما غيأثرش على حياتي المهنية. شغفي أكيد، ولكن حاولت بقدر ما أمكن أنه نوازن بين هالثلاثة كأم وامرأة عاملة وزوجة وشغفي. لكن هناك وشكر لأنه المحيط ديالي كيساعدني أكيد، فبلا المحيط ديالي ما كنتش غنقدر نوازن ما بين هاد الأشياء كاملة. فكنظن نصيحة اللي كنقول دائما ما كنهملش جانب على حساب جانب آخر. فبتوفيق الله سبحانه وتعالى قدرت أنه نقدر تسلق الجبال مع يد المهنية مع يد الأم، قدرت نمشي في نفس الطريق بكل موازنة الحمد لله. فما كانش ثمن أديته على جانب، فكنظن أنني قدرت بكل حمد نوفق ما بين هاد الجوانب باش قدرت كذلك أنه ننجح. ويمكن كما قلتي في نظرك أيقونة ديال تسلق الجبال، فأنا كنحاول نفتح الأبواب للنساء أخرين. فالمرأة الواعية التي هي التي لا تنافس هي التي تلهم، أنا في نظري، ونجاح الآخرين لا ينقص من نجاحي. فكنظن أنه هذه الرسالة اللي كنبغي دائما نوصل.
1: وهنا نصل إلى قمة حلقتنا اليوم من نقطة التحول. كما أن لكل جبل قمة فإن لكل حلم قمة، لكل تحدي قمة. شكرا لضيفتنا البطلة والأيقونة هند زمامة التي تحدثنا عن تسلق الجبال فقط، بل علمتنا كيف نتسلق كل مخاوفنا، علمتنا حقيقة أن الطريق إلى القمة لا يكون مفروشا بالورود بل بالصخور.
0: أكيد الفشل هو أنا دائما تنقول هذاك اللي ما جربش غادي يندم، بحيث اللي جرب وفشل كنظن أنه كسب. لا تخشى البقاء في الأرض، إنما لا تخشى السقوط كذلك، اخشى البقاء في الأرض. يعني النجاح بعد السقوط هو مدرسة، فدائما تنقول حاول. فالمحاولة لا تكلف شيء.
1: لالا هند زمامة، شكرا لأنك أثبتت لنا أن المرأة المغربية قادرة أن ترفع علم بلادها ليس في المحافل فقط بل على أعلى القمم. شكرا اليوم.

0: لأنك جعلتي من المستحيل مجرد صخرة أخرى قد نتجاوزها بكل يسر وسهولة. شكرا، نورتيني في نقطة تحول.
1: شكرا لك لخديجة، وشكرا لإذاعة ميديا على الاستضافة، وكما قلت لك في الأول جد فرحة أنه بهذا النقاش وهذا الحديث معك ما كنت خوش به دائما. شكرا لك وتبارك الله لك لخديجة. شكرا
0: ممتنة.
1: شكرا، فأنتم كذلك صحفيات الكبار مثال للمرأة المغربية، وشعاري كما قلت في أعلى قمة هذه المرة فكل النساء المغربيات بطلات. فكنظن هذا كان شعاري ورسالة كنت هديتها لجميع النساء المغربيات من أعلى قمة ألاسكا.
0: شكرا جزيلا، كل شكر لك، ممتنة على هذه الثقة التي وضعتها في نقطة حول على ميديا. شكرا جزيلا. مستمعينا، رسالتنا لكم ما بعد هذه الحلقة: كل واحد منا أمامه جبل، قد يكون مرضا، حلما مؤجلا، خوفا أو ذكرى موجعة. لا تنظروا إلى القمة ترهبكم المسافة، لا، بل انظروا إلى الخطوة التالية فقط وصعدوا، لأن الحياة كما قالت هند لا تقاس بعدد الأنفاس التي نلتقطها بل باللحظات التي تحبس أنفاسنا. من نقطة تحول كانت معكم خديجة الفحيصي، وإلى قمة جديدة، تحول جديد ألقاكم.

0: أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
1: ميديا كارت بوستال أسماء بشري.
0: بطاقة اليوم تأخذكم إلى قلب جبال بن زناسن على علو يفتح للعين مساحات من الخضرة والهواء النقي. تستقبلنا تافوغالت بهدوئها الخاص، تختصر في تفاصيلها حكاية مكان ظل مرتبطا بالطبيعة وبالذاكرة المنطقة وببساطة الحياة. هذه الجهة وهذه المنطقة وخصوصيتها ومميزاتها يحدثنا عنها الزميل محمد الغول المهتم بالشأن الثقافي.
2: منطقة فوغالت هي منطقة تتواجد قرب مدينة بركان على بعد حوالي 18 إلى 20 كيلومتر من مدينة بركان، وحوالي 55 كيلومتر شمال غرب مدينة وجدة، يعني في الوسط ما بين المدينتين، يعني في الجهة الشرقية للمملكة. هي منطقة جبلية وغابوية كذلك، ارتفاعها يتجاوز 800 إلى حوالي 850 متر ارتفاعها عن سطح البحر، تميز بغطاء غابوي جميل جدا، والأجمل كذلك وتوفرها على كثير من المنابع، منابع المياه، ما يجعلها منطقة يعني غابوية جبلية جميلة، تشكل منتزها ومتنفسا طبيعيا للمنطقة لجهة الشرقية، رغم أن زوارها من كامل التراب الوطني. كما تتميز هذه المنطقة بالزيارة في فترة الصيف، تكون متنزها لأفراد الجالية المغربية في الخارج، يقبلون عليها بشكل كبير جدا خلال فترة الصيف باعتبارها متنفسا لمدينة بركان الأقرب إليها، باعتبار أن المدينة مدينة بركان لا توفر على شواطئ، فالمتنزه متنزه تافوغالت يبقى الأقرب، وتوفره على عيون مائية جارية، شلالات، الغطاء الغابوي يسمح ب يعني متنفس يتناسب فترة الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير جدا. لكن تميز هذه المنطقة يتجاوز ذلك بطبيعة الحال، باعتبارها موقع يجذب الكثير من فرق الاستكشاف الأركيولوجيين، كذلك يجذب المتنزهين ذوي الاختصاص في الدراجات الجبلية سواء النارية أو العادية، كذلك يجذب محبي الجولات الجبلية مشيا على الأقدام، كما يجذب الكثيرين من الباحثين في التاريخ، باعتبار أن المنطقة تشكل يعني رمزا كبيرا في التاريخ المغربي الحديث والمعاصر، فقد كانت موقعا للمقاومة، لنظرا لأن موقعها استراتيجي كان يسمح بتمركز المقاومين في مواجهة التوغل الفرنسي من جهة الجزائر.
0: بهذه الجهة لا تحتاج الطبيعة إلى كثير من التقديم، الغابات، الجبال، المسالك التي تتخللها الأشجار، كلها تمنح تافوغالت ملامحها الخاصة وتجعل منها وجهة للباحثين عن الهدوء وعن لحظة ابتعاد عن صخب المدن التي لا مثيل لها.
2: بكل تأكيد تافوغالت هو موقع متميز في التاريخ المغربي، المؤرخون والباحثون في التاريخ المعاصر للمملكة خصصوا لهذه المنطقة الكثير من الدراسات التاريخية باعتبارها قلب منطقة قبائل بني زناسن، ونعلم الأدوار التي قامت بها هذه القبائل، قبائل بني زناسن، في مواجهة التوغل الفرنسي من جهة الجزائر والمقاومة الشديدة التي واجهوا بها القوات الفرنسية. وهذا الموقع الجبلي المرتفع والذي يتميز بخنادق وغطاء غابوي متميز كان يسمح للمقاومة والمقاومين بالتمركز والاحتماء في مواجهة القوات الفرنسية الأكثر عددا وكذلك الأكثر تسليحا باعتبار أنها كانت مسلحة بأحدث ما يتوفر للجيوش والحروف تلك الفترة، خاصة الطيران وكذلك المدفعية البعيدة. فمقاوم بني زناسن استغلوا هذا الموقع الجغرافي المتميز لتافوغالت ليكمنوا للقوات الفرنسية ويقطعوا الطريق عليها أمام تقدمها. فالموقع الجغرافي المتميز والاستراتيجي لتافوغالت، فبدون المرور من تلك المنطقة لا يمكن التوغل داخل التراب الوطني. وكذلك الموقع الغطاء الغابوي، الجبال، المرتفعات، الخنادق، كان يسمح للمقاومين بالاختفاء والاحتماء وفرض يعني معركتهم إن صح التعبير. لهذا المنطقة متميزة في التاريخ المغربي المعاصر، خاصة فترة المقاومة، هناك دراسات كثيرة تثبت ذلك.
0: لكن تافوغالت ليست طبيعة فقط، هي ذاكرة تسكن المكان. في كل زاوية هناك أثر من تاريخ المنطقة، وكل حكاية يتناقلها أهلها تضيف صفحة جديدة إلى قصة الجهة.
2: هذا بالنسبة للتاريخ المعاصر، لكن الموقع كذلك هو بالنسبة للتاريخ العام للإنسانية هو مشتل للأركيولوجيين. فقد قامت مجموعات من العلماء الأركيولوجيين بالتنقيب في المنطقة، هناك من قدموا من جامعات دولية مرموقة، جامعة أكسفورد، حيث أن هذه المنطقة يمكن أن نعتبرها موقع متميز للبحث في التاريخ والآثار التاريخية المتميزة المتعلقة بالأركيولوجيا، باعتبار أن المنطقة تتوفر على مغارات طبيعية يمكن البحث فيها تسهل عملية البحث. هناك مغارتين معروفتين جدا، مغارة الحمام ومغارة الجمل، ما يشكل به هذا الموقع، موقع تافوغالت، موقعا مهما لدراسة الحضارات ما قبل التاريخ، مثل الحضارة الإيبرو موريزية القديمة، حيث تم العثور على مجموعة من اللقا وكذلك مجموعة من الآثار التي تدل على الحيوانات التي عاشت في المنطقة، وكذلك حتى آثار الإنسان القديم بالمنطقة. فهناك حديث عن العثور عن أصداف على شكل حلي معلقة في المنطقة. في الخلاصة المنطقة، موقع تافوغالت، هو متميز على مختلف المستويات، المستوى الحضاري التاريخي، وكذلك متميز على المستوى السياحي الجمالي الطبيعي.
0: ويبقى الإنسان هو أجمل ما يمنح المكان روحه، وفي تافوغالت تلتقي بساطة السكان بكرم الضيافة، وتظل العادات والتقاليد جزءا من هوية محلية تحرص على أن تبقى حاضرة رغم تغير الزمن.
2: هو موقع سياحي متميز باعتبار أنه متعدد الجوانب، الطبيعة وكذلك التاريخ والجو اللطيف صيفا، وتوفر الموارد المائية، المغارات والينابع المائية والشلالات، بمعنى أنه يمكن اعتباره موقع سياحي متكامل. كانت هناك مشكلة صغيرة، هو الوصول إلى المنطقة كان صعب اعتبار أن المنافذ الطرقية، لكن الآن مع إصلاح المنافذ الطرقية أصبح الموقع موقع سياحي متميز، يستضيف الآلاف خاصة في فترة الصيف، رغم أن الزيارة هي مفتوحة للمنطقة في كل فترة السنة، لكن في فترة الصيف تكون أكثر جاذبية باعتبار كما قلت الهواء اللطيف والغطاء الغابوي. الغطاء الغابوي في المنطقة هو كثيف، ولكنه متميز بأنه غالبيته من أشجار العرعار، ونعلم بأن هذه الأشجار عطرية تمنح

يعني الموقع جمالية كبيرة. كما قلت هناك هذه المغارات والكثيرون يزورونها رغم أنها ليست مغارات عميقة جدا، لكنها مغارات تعطي جمالية للمنطقة، كما العيون والمياه الجارية والشلالات. ينقص المنطقة التجهيز على المستوى الاستقبال. صحيح هناك ساكنة المنطقة التي تبذل المجهود في هذا الإطار، لكن يجب مساعدتها للسماح لتوفير فرص استقبال جيدة لهؤلاء الآلاف. هناك مطاعم شعبية حاليا، هناك بعض الساكنة تستغل منازلها لاستضافة هؤلاء السياح، لكن توفير يعني منظومة استقبال حديثة توفر الراحة للزوار قد يسمح بتحويل هذا الموقع السياحي إلى يعني موقع اقتصادي كذلك بالنسبة لساكنة المنطقة، مورد رزق وزيادة بتعريف فيه. فهو رغم أنه معروف ومشهور، لكن تعريب به عالميا قد يزيد من شهرته ويسمح باستثمارات أكبر في المنطقة على المستوى السياحي. كما قلت هناك حتى وفود أركيولوجية من علماء زاروا المنطقة من جامعة أكسفورد لأنهم يعلمون الغنى الأركيولوجي للمنطقة وقاموا بإجراء أبحاث هناك، إضافة إلى الباحثين المغاربة بطبيعة الحال والذين يكونون حاضرين سواء ب مجموعات خاصة بحثية أو مجموعات مشتركة مع هذه الجامعات الأجنبية التي تزور المنطقة وتعمل على كشف أسرارها. رغم كل ذلك تبقى المنطقة غنية بالأسرار التي لم تكشف عنها بعد، لأن هذه العمليات البحث لا زالت حديثة ولم يمر عليها وقت كبير. لهذا يمكن العمل على إغناء هذه الجوانب كلها وربما جعل المنطقة واحدة من أجمل مناطق الاستقطاب السياحي في المملكة. بعد الحال المناطق المغربية هناك مناطق كثيرة جميلة، لكن تبقى هي مناطق موسمية. هناك مناطق يمكن زيارتها صيفا، هناك مناطق يمكن زيارتها شتاء. جبال الأطلس مثلا يفضل في العادة زيارتها في فصل الربيع باستثناء طبيعة الحال من يعشق الرياضات المرتبطة بتساقط الثلوج والتسلق. كل سائح عاشق لمجال طبيعي معين ومحدد. ما يميز هذه المنطقة منطقة تافوالت أنها منطقة جبلية غابوية، لكنها تحتفظ بطقس لطيف طيلة السنة. لا يختلف كثيرا الطقس في فصل الصيف عن فصل الشتاء من حيث درجات الحرارة. الفارق يعني ما بين أقصى درجة وأعلى وأخفض درجة يبقى فارق بسيط، يعني تحتفظ بطقس جميل لطيف طيلة فترات السنة، بمعنى أنه يمكن زيارتها في أي فترة من فترة السنة. صح أن حاليا الإقبال عليها يكون فترة الصيف أكثر، لكن ذلك كما قلت مرتبط بأنها تشكل متنفس في غياب أو بعد الشواطئ. فالشاطئ الذي يزوره ساكنة المنطقة الشرقية غالبا هو شاطئ سعيدية، فهو يبقى أبعد بالنسبة للساكنة من هذا المتنزه الذي يبقى أقرب والذي يوفر حتى مجالات للسباحة باعتبار توفر موارد المياه وفرة في المنطقة من العيون الجارية والشلالات. كما قلت أن الغطاء الغابوي متميز في المنطقة. الآن مع إصلاح المسارات الطرق أصبح الولوج سهلا. والذي يميز منطقة تافوغالت كذلك هو أنه إذا كنت تحب السياحة التاريخية يمكنك زيارة المنطقة، إذا كنت تحب السياحة الطبيعية يمكنك زيارة المنطقة، يمكنك فقط تحب متنفس طبيعي يمكنك زيارة المنطقة. يعني كل ما قد تحبه قد تجده في هذه المنطقة منطقة تافوغالت، تجمع كل هذه المتميزات. يمكن أشير إلى أنه هذه المنطقة تحدثنا عن تميزها التاريخي كذلك. الاستعمار الفرنسي عندما تمكن من تجاوز المقاومة بعد مقاومة شرسة باعتبارا لأهمية الموقع على الاستراتيجي وعلمه بأنه من الصعب التحكم في المنطقة دون أن يكون له موقع في هذا في قدم في هذا الموقع الطبيعي التاريخي، أقام
يعني قاعدة له أو ثكنة عسكرية في هذه المنطقة، حتى هي لازالت مزارا تاريخيا في موقع تفوغلت. هناك ثكنة تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي، هي جزء من التاريخ كذلك. يعني كل الأشياء التي قد تراها مناسبة لتقوم بجولة في منطقة ما قد تجدها في منطقة تافوغالت. كذلك هناك جزء آخر محبي

0: الإنتاجات الفلاحية الطبيعية. المنطقة توفر كثير من الإنتاجات الفلاحية الطبيعية خاصة على مستوى الفواكه. المنطقة شهيرة بنوع من الفاكهة المزاحة التي تعرف بحلاوتها الشديدة. في المنطقة يسمى مزاح زقزل. هذه المنطقة القريبة من تافوغرت والمحادية والتي تدخل ضمن المسار الطبيعي لهذا الموقع توفر كذلك هذه أشياء يمكن اللعب على وترها كذلك لزيادة عملية الجذب للمنطقة من الناحية السياحية. كما قلت المنطقة توفر كل ما يمكن أن يرغب فيه سائح لزيارة منطقة ما. الكثير من المناطق المغربية بطبيعة الحال هي متميزة وتوفر على كثير من المواقع التاريخية المواقع الطبيعية. هناك الشواطئ، هناك الجبال، هناك الرمال، هناك لكن كما قلت لمنتزه تافوغرت يعني خصوصية تسمح بأن يكون موقعا متميزا وموقعا للزيارة السياحية والاستقطاب السياحي طيلة فترات السنة. هي الجهة الشرقية معروفة بقساوة المناخ. إذا تحدثنا عن المناخ فدرجات الحرارة تنخفض كثيرا في فترات الشتاء وترتفع كثيرا في فترات الصيف. لكن هذا الموقع موقع تافوغرت الذي يتواجد وسط هذه المنطقة المنطقة الشرقية للمملكة متميز عن باقي هذه الأجواء القاسية أو القارية كما توصف في المناخ فتحتفظ بطقس لطيف طيلة السنة ما يسمح كما قلت بزيارتها طيلة فترات السنة ربما لأنها مرتفعة منطقة جبلية لكن ليست مرتفعة كثيرا فهي متوسطة الارتفاع 850 متر. كذلك ربما الغطاء الغابوي الكثيف المتوفر في المنطقة يسمح بتخفيف قساوة المناخ ويجعل المنطقة تحتفظ بهذا المناخ اللطيف طيلة فترات السنة.
1: بين ذاكرة الأمس وتطلعات اليوم تواصل هذه الجهة رسم طريقها الخاص تراهن على مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وعلى جاذبيتها كفضاء للراحة والاكتشاف لتظل حاضرة في ذاكرة كل من زارها.
0: ذكرنا التميز التاريخي الأركيولوجي للمنطقة فقلنا بأنه هو موقع متميز الباحثين في خصوصيات الحضارة الإيبوريسية أو الموريزية كما تسمى. فقد أثبتت نتائج التاريخ والبحث في المنطقة أن هذه الحضارة الإيبوريسية لديها آثار في هذا الموقع موقع تافوغرت في زمن قديم إلى حدود أزيد من 22,000 سنة أو ما بين 22,000 سنة و 11,000 سنة. هذه الفترة التاريخية التي يتم البحث فيها في المنطقة. فقد تم العثور بهذا الموقع عن مجموعة من اللقى هياكل عظمية لإنسان القديم أدوات حجرية كان يستعملها عظمية كذلك حتى حلي قديمة بقايا عظام حيوانات. وفي المغرب هناك موقع معروف قرب الدار البيضاء يقال بأنه تم اكتشافه في أقدم يعني هيكل إنساني عاقل في هذه المنطقة. كذلك تافوغرت هناك عثر على إنسان قديم يسمى إنسان الباحثون يسمونه إنسان تافوغرت وقد اكتشفوا فريق من الباحثين في المنطقة وبجواره عثروا على مجموعات من الحلي التي تعتبر الأقدم كذلك في العالم. وموقع تافوغرت يؤكد ما يعرفه الباحثون في مجال الأركيولوجيا بأن المغرب هو مهد الحضارة الإنسان حتى على الأقل حتى الآن ما عثر عليه من لقى ومن آثار حتى الآن في علم الأركيولوجيا تؤكد بأن المغرب هو مهد الحضارات الإنسانية.
1: كانت هذه إذن محطة من محطات كارت بوستال، هذه المرة عن تفوغالت، حيث للجبل حكاية وللغابة ذاكرة وللمكان دائما ما يستحق أن يكتشف منه. شكرا جزيلا للزميل محمد الغول المهتم بالشأن الثقافي، شكرا لكم أيضا مستمعينا على مرافقتنا في هذه الرحلة، وإلى اللقاء.

0: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2. أنتم في الاستماع لميدي 1، موجة ثالثة.
1: موجز الثالثة، معكم عبد العالي صهار. نسير الموجز من ليبيا، حيث شهدت العاصمة الليبية طرابلس توقيع اتفاق مشترك بين لجنة 4+4 الممثلة لسلطات الشرق والغرب، يوصي بإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة الخلافات حول القوانين الانتخابية. وتتحدث أهمية هذا المسار البديل في نص وثيقته على إلغاء أي أحكام سابقة مخالفة له في الإطار الدستوري بعدما وقعت مسودته بالأحرف الأولى في تونس في 20 من غشتر الجاري. من جانبها، أكدت رئيسة البعثة الأممية هانا تيتي أن الاتفاق يشكل خطوة حاسمة لإجراء الاستحقاق الرئاسي والبرلماني وتفعيل المؤسسات، موازاة مع ترحيب الاتحاد الأوروبي بالخطوة الليبية. حل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش اليوم بلواندا لتمثيل العاهل المغربي الملك محمد السادس في أشغال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الأنغولية. ومن المرتقب أن يشارك أكثر من 10 رؤساء دول في القمة المخصصة لتعزيز الآليات القارية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها. وجهتنا الآن الشرق الأوسط، حيث تتصاعد في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي في ظل تواصل حصار قرية قصرة لليوم 22، موازاة مع تحذيرات إسرائيلية من خروج الوضع عن السيطرة. في غضون ذلك، أدان نادي الأسير الفلسطيني بث وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير مقطع

0: عفيديو يوثق زيارته لسجن دامون قرب حيفا، واصفا تصريحاته التي تفخر فيها بتشديد ظروف احتجاز المعتقلات الفلسطينيات وجعلها أكثر سوءا بالاعتداء الصارخ على الكرامة الإنسانية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة قتل الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 73,454 قتيلا عقب تشييل 5 قتلى و14 مصابا استقبلتهم المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. تستضيف مدينة إسطنبول يوم غد الاجتماع الوزاري الأول للتكتل الدفاعي الإقليمي المتشكل حديثا بين تركيا والسعودية وباكستان بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث لإنشاء لجنة سياسية ودفاعية استراتيجية. ويأتي هذا الاجتماع تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة في 7 غشتى الجاري، والتي تنص على التزام بالدفاع المتبادل في حال تعرض أي من الدول الثلاث لأي هجوم. أسفر انقلاب مركبنا اليوم قبالة سواحل جمهورية الشمال قبرص التركية بعد إبحاره من مرفأ كيرينيا عن مصرع 6 أشخاص على الأقل بحسب حصيلة أولية صدرت عن السلطات المحلية. رفض الأيسلنديون استئناف مفاوضات انضمام بلادهم الاتحاد الأوروبي وفق النتائج النهائية للاستفتاء، وأظهرت النتائج المعلنة عقب فرز كافة الأصوات تصويت 52.8% ضد استئناف المفاوضات مع بروكسل، مقابل 44.8% أيدوا العودة لطاولة التفاوض. في أخبار الفضاء، أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اليوم تلسكوبها روما إلى الفضاء في مهمة تهدف إلى رسم خريطة جديدة للكون وتوفير إجابات لبعض أبرز الألغاز في علم الفيزياء، بينها تلك المتعلقة بالمادة المظلمة والطاقة المظلمة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله. جاز روك شرقي مغربي، حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. اون فيزيون مع محمد البدوي ابتداء من الاثنين المقبل على ميديا.
1: Summer Tracks Weekend.
2: Summer Tracks. Summer Tracks. Ou les vacances en musique avec Jawad sur Media.

0: الصف الاستماعي لميدي أن موجز الرابعة.
1: موجز الرابعة معكم عبد العالي الزهار، نسهل الموجز حيث من لوغاندا في الأنغولا، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم في لواندا أن المغرب جعل من السلم والأمن والاستقرار في أفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. وأوضح خنوش خلال تمثيله العاهل المغربي الملك محمد السادس في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الأنغولية حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في أفريقيا أن الرؤية الملكية تضع المواطن الأفريقي في صلب الأولويات عبر التعاون جنوب جنوب. وشدد رئيس الحكومة على أنه يتعين على القارة الأفريقية الانتقال تدريجيا من منطق تدبير النزاعات إلى منطق بناء شروط

0: السلام والوقاية منها قبل اندلاعها، معتبرا أن مسؤولية إفريقيا عن أمنها واستقرارها ومستقبلها تقتضي أيضا تعزيز قدرتها على الاعتماد على إمكاناتها الذاتية. في منطقتنا المغاربية في ليبيا، شهدت العاصمة الليبية طرابلس توقيع اتفاق مشترك بين لجنة 4+4 الممثلة لسلطات الشرق والغرب، يوصي بإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة الخلافات حول القوانين الانتخابية. من جانبها، أكدت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا هانا تيتيه أن الاتفاق يشكل خطوة حاسمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتفعيل المؤسسات، موازاة مع ترحيب الاتحاد الأوروبي بالخطوة الليبية. وجهتنا الآن الشرق الأوسط، حيث تتصاعد في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي في ظل تواصل حصار قرية قصرى لليوم 22، موازاة مع تحذيرات إسرائيلية من خروج الوضع عن السيطرة. في غضون ذلك، أدان نادر الأسير الفلسطيني بث وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير مقطع فيديو يوثق زيارته لسجن دامون قرب حيفا، واصفا تصريحاته التي تفاخر فيها بتشديد ظروف احتجاز المعتقلات الفلسطينيات وجعلها أكثر سوءا بالاعتداء الصارخ على الكرامة الإنسانية. تستضيف مدينة إسطنبول يوم غد الاجتماع الوزاري الأول للتكتل الدفاعي الإقليمي المتشكل حديثا بين تركيا والسعودية وباكستان، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث لإنشاء لجنة سياسية ودفاعية استراتيجية. ويأتي هذا الاجتماع تفعيل اتفاق مكة للدفاع المشترك الموقع في 7 غشت الجاري، والذي ينص على التزام بالدفاع هذه الدول بالدفاع المتبادل في حال تعرض أي من هذه الدول إلى هجوم. أسفر القلاب مركب اليوم قبالة سواحل جمهورية شمال قبرص التركية بعد إبحاره من مرفأ كارينيا عن مصرع 6 أشخاص على الأقل بحسب حصيلة أولية صدرت عن السلطات المحلية. رفض الأيسلنديون استئناف مفاوضات انضمام بلادهم للاتحاد الأوروبي وفق النتائج النهائية للاستفتاء، وأظهرت النتائج المعلنة عقب فرز كافة الأصوات تصويت 52.8% ضد استئناف المفاوضات مع بروكسل، مقابل 44.8% أيدوا العودة للطاولة التفاوض. في الرياضة، انتقل لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط إلى نادي أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي لكرة القدم 36 مرة بعقد يمتد حتى عام 2028 عقب إنهاء عقده مع فنربخشة التركي بالتراضي. وأوضح النادي الهولندي في بيان رسمي أن الدولة المغربي صاحب 30 عاما ينضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما لعب لريال بيتيس بالإعارة الموسم الماضي. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموجز. لحظات تقول مع برنامج Summer Tracks Weekend مع جواد، في أمل الله.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا في

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: موجز الخامسة معكم عبد العالي صهار. نسهل الموجز من لواندا حيث استقبل رئيس جمهورية أنغولا جواو لورينسو اليوم في لواندا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش على هامش القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المعقدة بالعاصمة الأنغولية. ونقل أخنوش للرئيس الأنغولي تحية الأخوية للعاهل المغربي الملك محمد السادس وتمنياته له بالنجاح وللشعب الأنغولي الصديق. وخلال الاستقبال أنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم المتميز للقمة القارية مؤكدا استعداد المغرب للعمل على تعميق علاقات التعاون.

0: والشراكة بين البلدين. وفي لواندا أكد رئيس الحكومة عز خنوشة اليوم خلال تبتيله العائلة المغربية الملك محمد السادس في القمة الاستثنائية الاتحاد الإفريقي أن المغرب جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. وأوضح خنوش خلال القمة التي انعقدت تحت شعار تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات أن الرؤية الملكية تضع المواطن الإفريقي في صلب الأولويات عبر التعاون جنوب جنوب. وشدد رئيس الحكومة على أنه يتعين على القارة الانتقال تدريجيا من منطقة تدبير النزاعات إلى منطقة بناء شروط السلام والوقاية منها قبل اندلاعها. في منطقة المغاربية في ليبيا شهدت العاصمة الليبية طرابلس توقيع اتفاق مشترك بين لجنة 4+4 الممثلة لسلطات الشرق والغرب يوصي بإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة الخلافات حول القوانين الانتخابية. وتتحدد أهمية هذا المسار البديل في نص وثيقته على إلغاء أي أحكام سابقة مخالفة له في الإطار الدستوري. من جانبها أكدت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا هانا تيتي أن الاتفاق يشكل خطوة حاسمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتفعيل المؤسسات موازاة مع ترحيب الاتحاد الأوروبي بالخطوة الليبية. وجهتنا الآن شرق الأوسط، حيث تصاعد في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش في ظل تواصل حصار قرية قصرة لليوم 22 موازاة مع تحذيرات إسرائيلية من خروج الوضع عن السيطرة. في غضون ذلك أدان نادي الأسير الفلسطيني بث وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو يوثق زيارته لسجن دامون قرب حيفا، واصفا تصريحاته التي تفاخر فيها بتشديد ظروف احتجاز المعتقلات الفلسطينيات وجعلها أكثر سوءا بالاعتداء الصارخ على الكرامة الإنسانية. تستضيف مدينة إسطنبول يوم غد الاجتماع الوزاري الأول للتكتل الدفاعي الإقليمي المتشكل حديثا بين تركيا والسعودية وباكستان بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث. ويأتي هذا الاجتماع تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة في 7 غشت الجاري، والتي تنص على التزام بالدفاع المتبادل في حال تعرض أي من الدول الثلاث لهجومه. أسفر انقلاب مركب اليوم قبالة سواحل جمهورية شمال قبرص التركية بعد إبحاره من مرفأ كارينيا عن مصرع 6 أشخاص على الأقل بحسب حصيلة أولية صدرت عن السلطات المحلية. رفض الأيسلنديون استئناف مفاوضات انضمام بلادهم للاتحاد الأوروبي وفق نتائج الاستفتاء. وأظهرت النتائج المعلنة عقب فرز كافة الأصوات تصويت 52.8% ضد استئناف المفاوضات مع بروكسل مقابل 44.8% أيدوا العودة لطاولة التفاوض. ويأتي هذا الحسم ينهي مسارا بدأ بتقديم طلب الانضمام عام 2009 في عقب الأزمة المالية قبل تعليقه عام 2013. نبقى في المغرب. انتقل لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط إلى نادي أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي لكرة القدم 36 مرة بعقد يمتد حتى عام 2028 عقب إنهاء عقده مع فنربكشة التركي بالتراضي. وأوضح النادي الهولندي في بيان رسمي أن الدولي المغربي صاحب 30 عاما ينضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما لعب لريال بيتيس بالإعارة الموسم الماضي. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. ابتداء من الاثنين المقبل على ميديا.

0: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعه غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه؟ مع التيب كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر، حيت كنا عارفينها
1: من نقاوه نقاوه التيد.
2: تخفيضات ايكيا حتى 70% راها بدات من 17 غشت حتى 13 شتنبر. جدوا داركم باقل اسعار مع تخفيضات ايكيا على مجموعه كبيره من الاثاث والاكسسوارات. احسن العروض راها محدوده وكتسالي بالزربه، استفدوا منها دابا في متاجرنا وعلى موقع ايكيا.ما. ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: أصوات نعرفها
1: ونشرة مرافقة
0: وحكايات تبدأ من جديد
2: تختلف الأتابع وأهوى.
0: موعدنا الاثنين المقبل على ميديا.

0: راديو 1 حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في حصاد 30 من غشت عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، جولة إخبارية شاملة تمتد على مدى ساعتين القادمتين وتتابعون فيها. استعدادات متواصلة للدخول المدرسي الجديد في المغرب، ورابطة الكتبيين تتعبأ من أجل توفير الكتب والاستجابة للطلب على المستلزمات المدرسية. رئيس الرابطة ضيف الحصاد مباشرة بعد النشرة المغاربية. الاتحاد الإفريقي يتحرك لمواجهة تفشي

0: فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية ودعم المرافق الصحية في ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية من استمرار انتقال الفيروس. التفاصيل في ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من أديس أبابا. في الحصاد المزيد من الأخبار والفقرات المتنوعة، وقبل أول موعد إخباري مفصل إليكم طقس الفلاح مع مولاي هشام العلوي.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني. الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالبي صفا في النواحي اللي في شرق الخط، تطوان ميدلت، بحال حتى في السواحل الغربيه ما بين الرباط واسفي وما بين سيدي فني والعيون، وكذلك حتى في السوس والاطلس الكبير. اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي شي شد الشتاء في الاطلس الكبير ويمكن حتى في الاطلس المتوسط. الريح مازال غادي يصوت شرقي في السواحل الغربيه، في الريف، درعا وتافيلات والمنطقة الشرقية، وكذلك في السواحل الصحراوية. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة قل من 40% في عامة المناطق، ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال النهار اللي ودعناه، ما بين 26 28 درجة في ناحية الريف، ما بين 26 37 درجة في ناحية السوس، ما بين 26 43 درجة في واد الذهب، ما بين 28 36 درجة في اللوكوس، ما بين 29 34 درجة في دكالة والمنطقة الشرقية، ما بين 29 38 درجة في ناحية عبدة، ما بين 32 36 درجة في الشاوية، ما بين 32 39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34 40 درجة في الحوز والساقية الحمراء، 36 درجة في ناحية سايس، 37 درجة في الغرب، ما بين 38 42 درجة في تادلة وناحية التافيلات، وما بين 39 41 درجة في ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس وما حد الحال شوية على الموسم الفلاحي الجاي إن شاء الله يكون مزيان. إلى الإخوان الفلاح اللي ناويين يفلحوا الزراعات الكبار بحال زراعة الحبوب والقطنيات ولا الشمندر ولا حتى زراعة الفوراج، باش ينوضوا ياخذوا العينات ديال التربه ديالهم وحتى الماء باش تيسقيو، ويديروا لهم التحليلات في شي مختبر باش يمكن الفنيين والمهندسين ينصحوهم لاحسن تركيبه ديال الاسمده اللي غادي خصهم ياخذوها ويشتتوها من هنا قريب في البلاد باش يحطوها ويدفنوا هاد الاسمده تخمر في الارض وتوجد الوقت يحتاجوها العروق ديال الزراعات، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: تمام الساعة 6:00 موعد النشرة المغاربية. قمة لواندا إلى اتفاقية طرابلس تتعدد مواد نشرة المغاربية، ويقدمها الزميل أمين عزيماني. مساء الخير أمين.
2: مساء الخير اعتماد، مساء الخير لكل مستمعينا. نستهل هذه النشرة بالحديث عن العلاقات المغربية السنغالية التي يسعى البلدان لتعزيز ديناميتها في السياق وعلى هامش الدورة الاستثنائية 26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الأنغولية لواندا. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا مباحثات مع نظيره السنغالي الشيخ نيانغ. رئيس الدبلوماسية السنغالية أكد في تصريح للصحافة عقب المباحثات أن العلاقات بين البلدين تتميز بمتانتها وغناها واستمراريتها وتحمل طابعا فريدا على المستوى الإفريقي. وأشار نيانغ إلى وجود توافق بين البلدين بشأن مختلف الملفات التي جرى تناولها، مؤكدا أنه لا توجد خلافات بين الجانبين. اللقاء بين بوريتا ونيانغ يعكس عمق العلاقات البينية بين داكار والرباط، كما يشرح عبد الأحد الرشيد الكاتب والمحلل السياسي متحدثا من داكار لنورديني جاجان.
3: لقاء يعكس عمق العلاقات، والجانبان أكد خلال اللقاء على التعاون المستمر لتعديد العلاقات الثنائية بين داكار والرباط لتشمل جميع المجالات الحيوية. فللمغرب يعني شركات كثيرة جدا في السنغال تعمل في مختلف المجالات، فهناك بنوك مغربية هنا في السنغال، وهناك شركات مغربية تعمل في مجال الطاقة وتعمل في مجال المناجم وغير ذلك. وممكن أن نقول أيضا بأن عمق هذه العلاقة يتجلى

0: أو في الاجتماع المشترك الذي انعقد مؤخرا بين العلاقة التعاونية بين السنغال والمغرب، علاقة نموذجية على الصعيد الإفريقي وعلى الصعيد العالمي، وبالتالي جهود البلدين مشكورة للحفاظ على عمق هذه العلاقة، لأن هذه العلاقة تخدم البلدين، والسنغاليون في المغرب يشهدون أن ظروف إقامتهم في المغرب ظروف جيدة. وزير الخارجية السنغالي أكد عدة مرات بأن السنغاليون في المغرب بخير ويتمتعون بكامل حقوقهم للإقامة في المغرب. وكذلك يعني هناك جاليات مغربية كثيرة جدا هنا في السنغال، أيضا هم يعملون في السنغال في ظروف جيدة.
1: وبلواندا استقبل اليوم رئيس الحكومة المغربية عزيز خنوش من طرف رئيس جمهورية أنغولا جواو لورينسو، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي تنعقد بالعاصمة الأنغولية. خنوش الذي يمثل العاهل المغربي الملك محمد السادس بالقمة أكد في كلمته أن العاهل المغربي جعل من الأمن والاستقرار مشروعا استراتيجيا للقارة الإفريقية. الموضوع نعود لمعالجة في نشرة السابعة. شهدت العاصمة الليبية طرابلس توقيع اتفاق مشترك بين لجنة 4+4 الممثلة لسلطات الشرق والغرب، يوصي بإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة الخلافات حول القوانين الانتخابية. وتتحدد أهمية هذا المسار البديل في نص وثيقته على إلغاء أي أحكام سابقة مخالفة له في الإطار الدستوري، بعدما وقعت مسودته بالأحرف الأولى بتونس في 20 من غشت الجنة. من جانبها أكدت رئيسة البعثة الأممية بطرابلس هانا تيتيان الاتفاق يشكل خطوة حاسمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون 24 شهرا، موازاة مع ترحيب الاتحاد الأوروبي بالخطوة الليبية. المزيد ضمن مراسلة رأفت بالخير من طرابلس.
2: اتفاق بين أعضاء لجنة الحوار المصغر 4+4 المشكلة من ممثلين لحكومة الوحدة الليبية والقيادة العامة الجيش في شرق ليبيا على خارطة طريق للوصول إلى حل سياسي تبدأ بإعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات وتوحيد الحكومة ومراجعة القوانين الانتخابية وإجراء تعديلات عليها وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 24 شهرا. عضو لجنة 4+4 وليد اللافي:
3: في مدة لا تتجاوز 24 شهرا تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، وفي حال تعذر ذلك يعمل الطرفان مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إيجاد الآلية المثلى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
2: واعتبر مراقبون أن هذا الاتفاق لن يحقق إنجازا كبيرا بسبب استمرار الجهات المسيطرة على أرض الواقع في سيطرتها على المشهد وقيامها بإقصاء الأحزاب السياسية الليبية من النقاشات المتعلقة بمستقبل البلاد. فتح الشبلي رئيس تجمع الأحزاب الليبية:
4: مخرجات 4+4 هذا الأمر لا يعني شيء، وستبقى هذه المخرجات عبارة عن حبر على ورق، لأنه من الواضح أن القصد منها هو مرحلة انتقالية لمدة سنتين.
2: وتظاهر عشرات الأشخاص أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإعلان عن رفضهم لهذا الاتفاق، فيما أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي عدم مشاركته في حفل التوقيع حتى تتبين تفاصيل خارطة الطريق الجديدة. لميديا رأفت بالخير طرابلس.
1: وفي طرابلس دائما بدأ اليوم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة رسمية هي الأولى من نوعها للبلاد لبحث تعزيز التعاون بين البلدين والإجراءات المتعلقة بافتتاح السفارة السورية في العاصمة الليبية بعد 14 عاما من إغلاقها. إلى تونس الآن، حيث دعا 56 نائبا بمجلس النواب إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. وبحسب بيان صادر عن النواب أصحاب المبادرة، ستخصص الجلسة المقترحة لمساءلة السلطات التنفيذية حول أسباب ما وصفوه بتدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات. من جهة أخرى، طلبت أحزاب تونسية معارضة بفتح بفتح تحقيقات جدية ومستقلة حول أسباب الأزمات التي تعيشها تونس مؤخرا ووضع حد لسياسة

0: سياسات الإنكار والاتهامات الجاهزة، مشددة على أن تحميل المسؤولية للمتآمرين والمخربين لا يمكن أن يحجب عن التونسيين حقيقة المتسببين فيها. عن هذه الدعوة نتابع تعليق سهام بادي الوزيرة السابقة والحقوقية التونسية، متحدثة من باريس لنور الدين جاجان.
1: ما يحدث لم يعد مجرد أزمات ظرفية أو مشاكل تقنية معزولة. التونسي اليوم يعاني من انقطاع الماء وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية ونقص بعض المواد الأساسية، وفي المقابل هناك صمت رسمي يثير أكثر من سؤال، وكأن معاناة المواطن أصبحت أمراً عادياً. اليوم هناك أحزاب سياسية ومنظمات ومستقلون وشباب يتحركون في الشارع في كل الجهات، وهناك أصوات ترتفع للمطالبة بحقوق أساسية جدا مثل الماء الكهرباء، وهذا الحراك لا يجب أن ينظر إليه فقط كصراع سياسي، المسألة أعمق من ذلك. المواطن اليوم يريد دولة تعمل، يريد مؤسسات تتحمل مسؤولياتها، يريد مسؤولين يخرجون إلى الناس ويشرحون لهم ما يحدث وما هي الحلول ومتى ستنتهي هذه الأزمات خاصة. وإذا كان البرلمان يدعو اليوم إلى لقاء مع أعضاء الحكومة، هذا في حد ذاته اعتراف بأن الوضع لم يعد يحتمل الصمت والتأجيل. لا يمكن أن تستمر الدولة في الصمت أمام أزمات تمس الحياة اليومية لملايين التونسيين. من اليوم يتحمل السلطة؟ يجب أن يتحمل المسؤولية أيضا. نحن لا نريد الفوضى ولا نريد العنف، نريد دولة مسؤولة، مؤسسات حقيقية شفافية ومحاسبة. هذا ما يطالب به اليوم أغلب الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيين.
0: في رياضة النشرة المغاربية كرة القدم، وجديد الدوليين المغاربة قبل إغلاق الميركاتو الصيفي، سفيان مرابط يلتحق رسميا بأياكس أمستردام الهولندي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين. وتفاصيل معك الحسن جابري.
2: من هولندا بدأت حكاية سفيان مرابط في مساره الاحترافي مع كرة القدم، وإليها يعود من جديد. الدولي المغربي صاحب 30 عاما اختار أياكس أمستردام في محطة جديدة من مسيرته بعدما أنهى عقده مع فينرباتشا التركي. أمرابط وقع عقدا يمتد حتى يونيو من العام 28 و2000 في صفقة انتقال حر ليعود إلى الدوري الذي عرف فيه أولى خطواته الاحترافية مع أوتريخت في العام 14 و2000، قبل أن يحمل قميص فاينورد ثم يخوض تجارب في كل من بلجيكا، إيطاليا، إنجلترا، تركيا وإسبانيا. أياكس لم يتردد في الرهان عليه. المدير الفني لأياكس جوردي كريف وصفه باللاعب القوي بدنيا وصاحب المهارات الفنية والخبرة الدولية، مؤكدا أن معرفة بالدوري الهولندي ستساعده على الاندماج سريعا. أما أمرابط فتحدث بعد توقيعه مع أياكس عن دوره الجديد في الفريق.
3: سأبذل قصارى جهدي لأكون عند حسن ظن النادي وأرد له الثقة التي وضعها فيها. أعرف أن الجماهير تنتظر مني الكثير، خصوصا من لاعب يشغل مركز الرقم 6 الذي يجب أن يساهم في صلابة وتماسك الفريق، كما يجب عليه أن يساعد زملائه على اللعب بشكل أفضل وأن يتيح لهم الوصول إلى أفضل مستوياتهم. معرفة متى يجب تسريع اللعب ومتى يجب إبطاؤه والحفاظ على التوازن، هذه من أهم صفات اللاعب رقم 6، وسأحاول القيام بهذا الدور على أفضل وجه ممكن.
2: أمرابط الذي خاض 78 مباراة دولية بقميص الأسود سيبحث مع أياكس عن استعادة موقعه أساسيا بعد موسم قضاه مع ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة.
0: شكرا لك الحسن. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغربية. بعد فاصل قصير تعود إليكم من جديد اعتماد سلامة لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
4: Médias signe une nouvelle saison. Les discussions, des infos fiables, des voix qui osent, des débats qui vont plus loin. De la politique à la société, du sport aux arts, des histoires, des visages, des sujets autrement. Un contenu plus proche de vous, au plus près de ce qui vous intéresse. Médias, nouvelle saison, nouvelle voix, avec vous.
5: Médias, حصاد اليوم. اعتماد سلام.
6: أهلا بكم من جديد مستمعينا. تتواصل الاستعدادات للدخول المدرسي 2026-2027 على مختلف المستويات ضمانا لانطلاقة جيدة. في هذا الإطار عملت رابطة الكتبيين على تعبئة كافة إمكانياتها من أجل مواكبة الدخول المدرسي وتلبية الطلب المتزايد للأسر على شراء المستلزمات المدرسية، رغم بعض المشاكل التي تسجلها الرابطة والتي قد تحول

0: أحيانا دون الاستجابة لطلبات أولياء الأمور. التفاصيل في نقاش الحصاد مع زميل عادل الزبيري.
1: ضيفنا في هذا الحوار الأستاذ الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين في المغرب منذ العام 2002. هي أكبر جمعية للكتبيين، أي باعت الكتب المدرسية وكل مستلزمات الدخول المدرسي في المغرب. هذه الشبكة تضم أكثر من 500 من المكتبات عبر المغرب. سي الحسن المعتصم، مرحبا بك في إذاعة ميديا.
2: مرحبا وشكرا على الدعوة.
1: كيف هو الدخول المدرسي هذه السنة في المغرب؟ كيف هي الأجواء؟ كيف هي الاستعدادات؟ وكيف هو تعاملكم ونحن نقترب من عودة التلاميذ إلى المدارس العمومية والخاصة في المغرب؟
2: في الحقيقة هذه السنة عندنا الدخول المدرسي صعيب بزاف، هناك عدد ديال الإكراهات، منهم الزيادة في بعض العناوين ديال الكتب، خصوصا كتاب مدرسة الرائدة اللي هو اليوم كيدير، كان كيدير 4 دراهم ولا دابا كيدير 9 دراهم. في المادة الأخرى ديال اللغة العربية كان 11 درهم أونص، اليوم كيدير 20 درهما. والكتب مدرسة المدرسة الخصوصية حتى هما كان زيادة ديال 5-8 دراهم، حتى 10 لبعض العناوين فيهم حتى 20 درهم في الزيادة. في الحقيقة كل شيء هذا الشيء كيجعل الكتبي باش يجاوب الزبناء. أما بالنسبة
1: أنتم سي المعتصين في مواجهة مع الزبون، في مواجهة مع الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ، كيف يتعامل معكم المشترون عندما تخبرونهم أن الأسعار قد زادت؟ ما هي ردة فعلهم الأولى ونحن في دخول مدرسي آخر؟ يقول بعض الآباء بعض الأمهات إن غلاء الأسعار يضرب بقوة في المغرب.
2: نعم، العدد ديال الإنسان كيتشكاو بأن كاين الزيادة في بعض الأسعار، ولكن المشكل الكبير اليوم وهو الكتب المفقود في المكتبات أو عند الناشرين. للأسف اليوم احنا كمكتبات واحد العدد ما لقيناش المطابيع والمقررات اللي غنعطيو للزبناء. اليوم اللي خفنا باش يخرج هذا المقرر، خصوصا ديال مدرسة الرائدة، يخرج للسوق السوداء، يتباع بكثر من الثمن اللي هو الثمن ديالو في المكتبات.
1: انتما كجهة جمعوية بلغتوا الجهات الرسمية، بلغتوا الحكومة، بلغتوا القطاع الوصي، شنو قمتوا به كإجراءات لحل هذا المشكل، خصوصا أن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن الرائدة تتجاوز سقف 80% من التغطية على مستوى المدارس المغربية؟
2: نعم، احنا كرابطة الكتبيين في المغرب رسلنا وزير التربية الوطنية وتكلمنا معهم فيما يتعلق بالكتاب المدرسي، خصوصا كتاب الرائدة اللي هو دائما كيكون فيه المشكل. شفتوا العام اللي فات كان فيه المشكل كبير، الكتاب كيتباع بكثر من الثمن ديالو اللي 50 درهم أو 60 درهم أو 80 درهم. هذا الشيء خفنا باش يوقع هذه السنة، وقلنا لوزارة التربية الوطنية خص يدخلوا مع الناشرين باش هذا الكتاب يتوفر في المكتبات باش ما يخرج للسوق السوداء. ولكن للأسف كاين واحد العدد ديال الناشرين ما بغوش يلتزموا. راه اليوم الكتاب مدرسة الرائدة ما توفرش في السوق، الجميع الكتبيين كيقلبوا عليه وما كاينش في السوق، والناشرين كيقولوا بان راه الكتاب وزعوه، شكون اللي شراه والله اعلم. بالنسبه للمراسله اخرى، رسلنا السيد وزير الداخليه فيما يتعلق بالبيع العشوائي او ما يتعلق بهذا البيع ديال السوق السوداء باش وزاره الداخليه.
1: في معتصم تشرح لنا هذه النقطه، ما معنى سوق سوداء في بيع الكتاب المدرسي؟ نعلم بوجود المكتبات، ممكن يكونوا بعض الفراشة في الأسواق الأسبوعية أو الشعبية، ماذا تقصد بالسوق السوداء في بيع الكتاب في المغرب؟
2: بالنسبة للسوق السوداء هناك واحد العدد ديال الناس كيمشيو ياخذوا عند الموزعين أو عند الناشرين مباشرة واحد العدد كبير ديال كتير ديال الكتب المدرسية، خصوصا كتب الرائدة، وكيديوهم وكيبيعوهم بكثر من الثمن ديالو، كيتباع داك الشيء غير مباشر، ما كيبانش في السوق، وكيتباع في السوق العشوائية، وكيتباع تقريبا الكتاب كما قلت، كتاب دابا اليوم اللي كيدير 9 دراهم ممكن.

0: يبيعوا ب 20 درهم او 30 درهم او 50 درهم، وهذا كل شيء كيوقع في كما قلنا في السوق السوداء الاسواق العشوائيه. اما بالنسبه للمكتبات هما كيطبقوا القانون، كتاب مكتوب فيه 9 درهم كيتباع ب 9 درهم او 20 درهم كيتباع ب 20 درهم، ما يمكنش الكتبي الحقيقي او الكتبي الكتبي المنظم باش يبيع الكتاب بالثمن اكثر من الثمن ديالو.
1: عموما كيف هي حال السوق؟ واش نقدروا نقولوا ان الكتاب ديال التعليم العمومي أو الخصوصي المغربي أو المستورد متوافر؟ واش يمكن نطمئنوا الأمهات والآباء على هذا الدخول المدرسي في هذه السنة الدراسية 2026-2027؟
0: في الحقيقة ما نقدرش نقولوا بأن راه هذا الكتاب متوفر، لأن عنده العلاقة مع الموزع أو المستورد ديال هذا الكتاب، خصوصا ما يتعلق بالتعليم الخصوصي هذوك الكتب كيجيو من برا. للأسف حنا كنتواصلوا مع بعض الناشرين أو بعض الموزعين كنسولوا واش هذا الكتاب كاين أو لا ما كاينش في السوق، ولكن اليوم باقي عندنا فيما يتعلق بالكتاب التعليم الخصوصي أكثر من 30% ديال الخصاص.
1: إذا السي المعتصم، هل من تنسيق يجري بينكم وبين وزارة التربية الوطنية وباقي القطاعات الحكومية لكي يمر هذا الدخول المدرسي الذي تمثلون فيه ركنا أساسيا في ظروف جيدة وتكون الأمور طيبة عند الآباء والأمهات وأولياء الأمور؟
0: بالنسبة للتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة التربية الوطنية ليس هناك تنسيق رسمي. احنا قبل الدخول المدرسي رسلنا السيد وزير التربية الوطنية، طلبنا منهم اللقاء باش الاستعداد للدخول المدرسي والطريقة باش غنشتغلوا. للأسف الوزارة ما استمعوش لنا. هناك الاتصال مع السيد مدير المناهج تقريبا واحد جوج المرات أو ثلاثة، قال بأن راه غنجتمعوا في أقرب وقت، ولكن للأسف هذا الاجتماع ما كاينش. وحنا كرابطة الكتبين بالمغرب علقنا الحوار رسميا مع وزارة التربية الوطنية. كاين تنسيق غير مباشر مع السيد مدير المناهج فيما يخص لبعض الاخطاء اللي كيوقعوا في السوق. ملي كنسمعوا بان الكتاب راه كاين شي مشكل ولا شي حاجه كنتصلوا به كنقولوا ليه شنو كاين شنو كاين باش يحلوا المشكل. اما بالنسبه للتنسيق الرسمي هادشي ما كاينش.
1: متى تتوقعون ان يكون الاقبال كبيرا من طرف العائلات على شراء كل ما يتعلق بالدخول المدرسي لاولادهم، كتب، دفاتر، مقلمات وغيرها من المعدات الدراسية؟
0: بالنسبة لنا احنا كمكتبات الدخول المدرسي كيبدأ دائما في 20 شهر 8 كيبدأوا الناس كياخذوا الأدوات ديالهم، ولكن هاد السنة كاين شي شوية الروتار، ربما الناس مازال ما تخلصوش، ربما باقي الناس في الكونجي، ولكن البداية ديال الدخول المدرسي عند المكتبات كيكون دائما في واحد في الشهر 9، لأن الأغلبية كيدخلوا في النهار واحد أو جوج أو ثلاثة فيما يتعلق بالتعليم الخصوصي، لأن احنا في الأغلبية المكتبات كنسبقوا هما التعليم الخصوصي هما الأولين، عاد كيجيو التعليم العمومي من بعد.
1: هل يمكن أن نقول أن هامش الربح عند المكتبات مع التعليم الخصوصي ماليا أكبر مقارنة مع التعليم العمومي؟ إذا كانت فعلا هذه المعلومة صحيحة.
0: نعم نعم، الهامش الربح فيما يتعلق بالتعليم الخصوصي هو كبر من التعليم العمومي، لأن التعليم الخصوصي المستوى كتبدأ من 800 درهم 1000 درهم 1500 درهم الفوق، وهذا كيطلع شي شوية ديال الهامش الربح. أما بالنسبة للتعليم العمومي كيوصلوا معاك 300 درهم 400 درهم ما كيوصلوا حتى 500 درهم، والكتب ديال التعليم العمومي هما الثمن ديالهم راكم عارفين رخاص، الكتب 9 دراهم 15 درهم 20 درهم، ما كاينش شي حاجه زعما اللي الثمن ديالها طالع باش يكون الهامش الربح طالع.
1: من خلال تتبعك للعائلات اللي كتجي عندك على مستوى المكتبة، هل يمكن القول أن المجتمع المغربي 50% 50% بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي، أم أن أحدهما انتصر على الآخر؟ كيف هي الصورة اليوم من خلال خبرتك وتتبعك لهذا الموضوع؟
0: بالنسبة لنا احنا في المكان اللي موجودة فيها المكتبة عندنا التعليم الخصوصي أكثر، كاين عندنا تقريبا أكثر من 5 مؤسسات التعليم الخصوصي وعندنا 2 مؤسسات التعليم الابتدائي، إذا التعليم الخصوصي عندنا أكثر حتى المؤسسات التعليم العمومي اللي كاينين هنايا. المؤسسة وحدة فيها 150 تلميذ وحدة فيها 270 تلميذ، والمؤسسة التعليم الخصوصي كلهم فيهم أكثر من 1000 تلميذ، إذا الأغلبية هما التعليم الخصوصي فيما يتعلق بالمدينة أو المكان اللي فيه أنايا.
1: قطاع الكتبيين معروف أن اللحظة التجارية المهمة هو الدخول المدرسي، كيف تتعاملون مع باقي السنة؟ كيف تدبرون؟

0: والأدوات المدرسية. للأسف كيف يعقل هذا واحد الإنسان كيدير المواد الغذائية والمواد التنظيفة والعطارة والخضار في الدخول المدرسي كيدير الأدوات ويدير الكتب المدرسية؟ هذا غير مقبول، خاص كل واحد يدير المهنة ديالو، لأن المهنة الكتاب ماشي بحال الجميع المهن. مهنة الكتاب كتبغي الناس اللي كيتقنوا هذه المهنة والناس اللي كيعرفوا في الكتب المدرسية، الناس اللي عندهم تجربة وعندهم الخبرة. ما يمكنش أي واحد يجي يدير هذه المهنة. نفس الشيء فيما يتعلق بمؤسسة التعليم الخصوصي. مؤسسة التعليم الخصوصي هي مؤسسة تربوية عندها الرخصة مزاولة المهنة بأن مؤسسة التعليم وليست مؤسسة تجارية. إلا بغات المؤسسة التعليم الخصوصي دير تبيع الكتب وتشريهم، خص دير ريجيست كوميرس ولا باتونت وتخلص الضرائب ديال سميتو ديال البيع والشراء. وكاين هناك خرق ديال القانون ديال التعليم المدرسي للمادة 51 من القانون الإطار اللي كتمنع وكت لا يلزم على المؤسسة التعليم الخصوصي أن لا يلزم الآباء بشراء الأدوات والكتب داخل المؤسسة أو توجيههم إلى مكتبة معينة. إذن هذا كيخرق القانون. الحمد لله هذه السنة كنا درنا المراسلة للسيد وزير التربية الوطنية، درناها للمديرين الأكاديمية، كاينين المراسلات مشاو للمؤسسات. كاينين بعض المؤسسات اللي احترموا القانون حيدوا هذا البيع ما كيبيعوش، ولكن كاينين بعض المؤسسات للأسف باقين كيخرقوا القانون. وهنا كنقولوا لوزير التربية الوطنية خص تكون لجنة وخص تكون الوزارة تخرج تقلب على هذه المؤسسات وتفعل القانون ديال المؤسسات التعليم الخصوصي ديال المنع الكتب.
1: هل كل هذه الظروف تجعلكم السي الحسن المعتصم مهنة مهددة، مهنة الكتب هي اللي هي اليوم في المغرب مهددة بالاستمرار؟
0: نعم، هذه المهنة مهددة منذ تقريبا التعدد ديال العدد ديال العناوين وفيما يتعلق بالكتب لا الحكومي ولا الكتب المستوردة. للأسف اليوم المكتبة صعيب الإنسان يديرها، لأن علاش؟ فيها بزاف ديال الإكراهات، فيها التعب للكتبي. أنا كنقول لو كنت ما كنتش كنحب هذه المهنة راه ما نبقاش فيها حتى أنا نغيرها ندير شي حاجة أخرى، ولكن احنا كنحبوا هذه المهنة وكندفعوا ليها، ما يمكنش نتخلوا عليها. هذا هو هذا اللي جعلنا باش نبقاو في هذه المهنة.
1: هنا في مكتبتك ألاحظ وجود مجموعة من الشباب، هل هؤلاء كتبيين صاعدين تعلمهم أسرار الصنعة؟ خصوصا أن الكتاب المدرسي له أيضا تفاصيله وقصصه وحكاياته.
0: نعم، هذا الشيء علاش قلت لك قبيله المهنه ديال الكتاب ماشي اي واحد غيجي يديرها. حنا هاد الشباب اللي كيخدموا معنا كلهم كيقراو في السنه الاولى بكالوريا او السنه الثانيه بكالوريا، او الاغلبيه ديالهم كيقراو في الجامعه، وهادو كلهم كيجيو كيدوزوا معنا الدخول المدرسي شهرين او ثلاث شهور ديال الدخول المدرسي، كيتعلموا كيعرفوا الطريقه باش يشتغلوا، كيعرفوا الكتب، عندهم اصلا عندهم العلاقه بالكتاب لان كيقراو في المدرسه وكيعرفوا هذوك الكتب، عندهم العلاقه بالكتاب. داكشي علاش حنا، وحتى واحد القضيه اخرى، هاد المهنه دائما كنعتبروها كنعاونوا هاد الشباب لان كيقراو في الدخول المدرسي ملي كيساليو خص ياخذوا واحد زعما باش يشريوا الحوايج ديالهم، باش يشريوا الادوات ديالهم. هذا هو السبب علاش كنجيبوا هاد الشباب دائما في الدخول المدرسي.
1: سي المعتصم، اريد ان اسمع رايك في ظاهره وان كانت محدوده في المجتمع المغربي بلجوء بعض العائلات إلى شراء الكتب المدرسية المستعملة أو المتقادمة. كيف تعلق على هذه الظاهرة، وهل هي تؤثر على النشاط الاقتصادي والتجاري لقطاع الكتبيين في المغرب؟
0: هاد الظاهرة كانت موجودة شحال هادي ملي كان الكتاب الموحد، وكان الكتاب كتكون عنده تقريبا 10 سنين أو أكثر من 10 سنين في العمر ديالو. اليوم الكتاب المدرسي لبعض المرات 3 سنين 4 سنين 5 سنين ما كيفوتهاش. إذن هاد الظاهرة ديال البيع الكتاب القديم ما بقاتش كيما كانت، هذه مشات كتنقرض إلى يوم دابا. اليوم راه ما بقاوش هادو اللي باقين كيبيعوا الكتاب، لأن حنا اليوم كمكتبات اللي كنجيبوا الكتاب المدرسي كديروا المؤسسه هاد العام، العام الجاي تنلقاو فيه نوفو بروغرام. اذا هاد الكتاب ما بقاش صالح، ولينا حنا كنبيعوا واحد المقرر اللي عنده نهايه الصلاحيه ربما عام او عامين او ثلاث سنين.
1: ثم تصميم تشتغل لسنوات طويلة في هذا القطاع بين البدايات وال

0: of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: ميدي 1 حصاد اليوم اعتماد سلام. أهلا بكل من انضم إلينا اللحظة، تستمعون لحصاد اليوم ويتواصل إلى حدود الساعة 8 بتوقيت المغرب. سنتحدث الآن عن صوت مغربي طبع المشهد الفني والغنائي على مدى عقود. صاحبته انطلقت رحلتها الفنية الاستثنائية من أزقة درب السلطان بالدار البيضاء، هي الحاجة الحمداوية التي ولدت عام 1930 وتوفيت عام 2021. نشأت الحاجة الحمداوية في كنف أب عاشق لفن العيطة، وكانت بداية مسارها الفني في المسرح قبل أن تصبح أيقونة فن العيطة في المغرب. قصة الفنانة الراحلة الحاجة الحمداوية ترويها الزميلة وفاء توزري.
2: منين أنا ومنين أنت يا وين، وأنا حوز المغرب أم خوامة عين.
3: لم تكن بداياتها في كنف العيطة مباشرة، بل كانت فوق خشبة المسرح مع فرقة الفنان مشعيب البيضاوي. آنذاك انتبه البيضاوي إلى تلك البحة الاستثنائية في صوتها، فواكبها ودفع بها نحو فن العيطة لتصنع لنفسها مجدا ومسارا متفردا امتد لسبعة عقود.
2: وانا قلتي يتجي وما جيتي.
3: هي الحاجة الحمداوية نسبة إلى حمداوة بمنطقة الشاوية. الفن عندها لم يكن ترفاً، بل كان سلاحاً للمقاومة والتصدي للاستعمار. في الخمسينيات زلزلت الحاجة الحمداوية بصوتها وكلماتها أركان المستعمر والخونة بأغنيتها الشهيرة أجبك لنحت بليتنا الشيباني، التي هجت فيها الملقب بالسلطان الدمية بن عرفة. هذا الموقف الوطني كلفها الاعتقال والتعذيب ثم الهروب إلى باريس، حيث ظلت هناك حتى عودة الملك محمد الخامس من المنفى.
4: نهار تشدينا الاستقلال راني في الحرب في فرنسا. ايوا اجا سيدنا وربي سهل عليا تاع الاقوى ديال بزاف تاع الحفقه وقرا ما سوقت لي تصدق اجا مداويا.
3: بعد الاستقلال أدت الحاجة الحمداوية فن العيطة في مناسبات مختلفة أمام ثلاثة ملوك، محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس، وما ميز أداءها هو قدرتها على تحديث فن العيطة ليتماشى مع متطلبات العصر، فقد أخرجت العيطة من نمطها التقليدي المعتمد على الوتار والتعريجة لتدمجه في أوركسترا عصرية، ما جعل هذا الفن يلامس الوجدان المغربي العام بمختلف أجياله وأطيافه، كما يقول الدكتور حسن نجمي الباحث المختص في فن العيطة.
5: المتميز في تجربتها الفنية أنها لم تكن شيخة بالمعنى التقليدي لهذه الكلمة، وإنما انتقلت بالوضع الاعتباري من الشيخة التقليدية إلى مغنية شعبية بالمعنى العصري للكلمة، واستمدت من مخزون العيطة المرصاوية عدد من المختارات الشعرية الشفوية، وأيضا من خلال توزيع موسيقي جديد واستثمار الإمكانيات اللي كتوفر عليها الأوركسترا وخاصة الجوق الوطني.
3: في سنواتها الأخيرة لم تكتفي الحاجة الحمداوية بحماية تراث العيطة، بل حرصت على نقله إلى الشباب، فاحتضنت الكثيرين ومنحتهم من وقتها وجهدها وخبرتها، راجية منهم الحفاظ على فن متوارث يحمل في كنفه قصصا نضال وتضحية. وفي لحظة تاريخية في غشت 2020 أعلنت الحاجة الحمداوية اعتزالها، لكنها لم ترحل قبل أن تودع أمانة العيطة لدى جيل جديد.
4: انت مش شباب خليهم تيقولوا لي أغنوا أغنيتك، خليهم راهم شباب صغار، غير هما واحد الحاجة نبغي نقول لهم لبغي يرضوا كلمتي، غير الحاجة اللي اسمها قديمة يزيدوا على التحسينات ويسجلوها ويديروها. على أنا داك الشيء كل شيء ديالي، أنا خديت كلمة العيطة الزمان ودرت الأوركست الوطني، السوق الوطني والسوق المعطي البيضاوي وقت الفيضة وقت
3: رح رحلت الحاجة الحمداوية في 5 أبريل 2021 عن عمر يناهز 91 عاماً، لكن صوتها وكلماتها بقيت خالدة في الذاكرة المغربية، يتذكرها الأجيال كلما دق البندير ورفرف العلامة.
6: ميدي 1 دانجي 95.3 نادور 99.9.

0: أوقات مفيدة وممتعة نتمناها لكم مستمعينا رفقة حصاد اليوم عبر ميديا. وقبل نشرة أخبار السابعة، هذه إطلالة جديدة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. في المغرب ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة في الغالب في عموم المملكة، مع احتمال تساقط أمطار في مناطق الريف وسيس والأطلس المتوسط. درجات الحرارة المتوقعة غدا 26 في أكادير، حيث تشهد السماء تجمع السحب، 27 في العاصمة الرباط مع جو غائم جزئيا، 28 في كل من الدار البيضاء والناظور، 30 درجة ستسجل في الصويرة مع طقس مشمس، 32 في طنجة، و33 في وجدة والعيون، 35 في فاس حيث الأجواء في الغالب غائمة، و39 درجة متوقعة في مراكش مع شمس ساطعة. ثاني وثلاثون درجة في نواكشوط مع طقس مشمس، وخمس وثلاثون في طرابلس وكذلك في القاهرة حيث الأجواء مشمسة. الساعة تشير إلى السابعة، موعد النشرة الإخبارية المفصلة يقدمها الزميل أمين عزماني. مرحبا بك مجددا أمين.
1: مرحبا بك اعتماد، مرحبا بكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. في كلمته كممثل للعاهل المغربي، الملك محمد السادس في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بلواندا، رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد اليوم أن المغرب جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا. ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وغربها يوقعون اليوم اتفاقا في طرابلس برعاية الأمم المتحدة، ينص على ترتيبات لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهرا. مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، اللوبي المؤيد لإسرائيل وفي مقدمته أيباكا يواصل ضخ ملايين الدولارات للتأثير في السباق الانتخابي في ظل تغير في المزاج السياسي الأمريكي. في ظل استمرار التصعيد بين البلدين منذ أشهر، روسيا تعلن اليوم أنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا رداً على هجمات كييف على البنى التحتية وقطاع النفط والطاقة الروسية. الأيسلنديون يرفضون استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وفقاً للنتائج النهائية للاستفتاء التي نشرت اليوم في انتكاسة للاتحاد الذي كان يرغب بانضمام هذه الجزيرة الغنية إلى دولها. نستهل نشرتنا من العاصمة الأنغولية لواندا، حيث أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم خلال تمثيله العاهل المغربي الملك محمد السادس في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي أن المغرب جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. أوضح أخنوش خلال القمة التي انعقدت تحت شعار تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا أن الرؤية الملكية تضع المواطن الإفريقي في صلب الأولويات عبر التعاون جنوب جنوب. المزيد من التفاصيل في تقرير عبد العالي الزهر.
2: الرؤية المغربية لإرساء السلام في القارة الإفريقية تستند إلى قناعة راسخة بأنه لا تنمية دون استقرار مستدام، موقف جدد تأكيد عليه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش خلال مشاركته ممثلا للملك محمد السادس في أعمال القمة. وفي كلمته أمام المشاركين أوضح رئيس الحكومة أن الوقاية المستدامة من النزاعات تتطلب الانتقال تدريجيا من منطق تدبير الأزمات بعد اندلاعها إلى بناء شروط السلام الوقائي، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب العميقة للاضطرابات عبر الاستجابة لتطلعات الشباب وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي ومواجهة التحديات الناشئة كالتغير المناخي والإرهاب والتدخلات الخارجية. كما أبرز حرص المغرب وفق التوجيهات الملكية على دعم تعاون جنوب جنوب فعال وملموس يضع المواطن الإفريقي في صلب الأولويات ويعزز ثقة القارة في قدراتها الذاتية. القمة التي تنعقد تحت تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن، يشارك فيها أزيد من 12 رئيس دولة وتسعة رؤساء وزراء لتبني خطة عمل لترسيخ خارطة طريق قارية تضع أطرا عملية كفيلة بإنهاء النزاعات المسلحة في إفريقيا وتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية في التنمية والاستقرار.
1: وفي لواندا دائما استقبل رئيس جمهورية أنغولا جواو لورينسو اليوم رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش على هامش القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. ونقل أخنوش للرئيس الأنغولي التحيات الأخوية للعاهل المغربي الملك محمد السادس ومتمنياته له بالنجاح وللشعب الأنغولي بالمزيد من التقدم والازدهار. شهدت العاصمة الليبية طرابلس توقيع اتفاق مشترك بين لجنة 4+4 الممثلة لسلطات الشرق والغرب يوصي بإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة الخلافات حول القوانين الانتخابية. وتتحدد أهمية هذا المسار البديل في نص وثيقته على إلغاء أي أحكام سابقة مخالفة له في الإطار الدستوري بعدما وقعت مسودته بالأحرف الأولى بتونس في 20 من غشت الجاري. من جانبها أكدت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا هانا تيتيان الاتفاق يشكل خطوة حاسمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون 24 شهرا موازاة مع ترحيب الاتحاد الأوروبي بالخطوة الليبية. المزيد ضمن مراسلة رأفت بالخير من طرابلس.
3: اتفاق بين أعضاء لجنة الحوار المصغر 4+4 المشكلة من ممثلين لحكومة الوحدة الليبية والقيادة العامة للجيش في شرق ليبيا على خارطة طريق للوصول إلى حل سياسي تبدأ بإعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات وتوحيد الحكومة ومراجعة القوانين الانتخابية وإجراء تعديلات عليها وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 24 شهرا. عضو لجنة 4+4 وليد اللافي:
4: في مدة لا تتجاوز 24 شهرا تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، وفي حال تعذر ذلك يعمل الطرفان مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إيجاد الآلية المثلى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
3: واعتبر مراقبون أن هذا الاتفاق لن يحقق إنجازا كبيرا بسبب استمرار الجهات المسيطرة على أرض الواقع في سيطرتها على المشهد وقيامها بإقصاء الأحزاب السياسية الليبية من النقاشات المتعلقة بمستقبل البلاد. فتح الشبلي رئيس تجمع الأحزاب الليبية:
5: مخرجات 4+4 هذا الأمر لا يعني شيء، وستبقى هذه المخرجات عبارة عن حبر على ورق، لأنه من الواضح أن القصد منها هو مرحلة انتقالية لمدة سنتين.
3: وتظاهر عشرات الأشخاص أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإعلان عن رفضهم لهذا الاتفاق، فيما أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي عدم مشاركته في حفل التوقيع حتى تتبين تفاصيل خارطة الطريق الجديدة. لميديا رأفت بالخير طرابلس.
1: وفي طرابلس دائما بدأ اليوم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لليبيا لبحث تعزيز التعاون بين البلدين والإجراءات المتعلقة بافتتاح السفارة السورية في طرابلس بعد 14 عاما من إغلاقها. نواصل نشرتنا من الولايات المتحدة، ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي يواصل اللوبي المؤيد لإسرائيل وفي مقدمته أيباك ضخ ملايين الدولارات للتأثير في السباق الانتخابي في محاولة لدعم مرشحين يتبنون مواقف مؤيدة لإسرائيل وإقصاء منتقدي المساعدات العسكرية الأمريكية لحكومة بنيامين نتنياهو، غير أن هذا النفوذ المالي المتنامي يواجه في المقابل تحولا لافتا في المزاج السياسي والشعبي الأمريكي بعدما بات ارتباط بعض المرشحين بإيباك مصدر حرج انتخابي

0: في ظل تصاعد الانتقادات للحرب الإسرائيلية على غزة ولدور جماعات الضغط النافذة في توجيه دفة السياسة الخارجية الأمريكية. فكيف يبدو المشهد السياسي الأمريكي في ظل هذا التغير؟ عن ذلك يحدثنا حسين الديك، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشأن الإسرائيلي الأمريكي، متحدثا من حيفا.
1: في السابق هذه اللوبيات كانت تقدم دعم للمرشحين المؤيدين لإسرائيل، وكان هؤلاء يصلون إلى الكونغرس الأمريكي. اليوم أصبح انتقاد إسرائيل والابتعاد عن إيباك وعن اللوبيات الداعمة لإسرائيل هو الوسيلة للوصول للكونغرس الأمريكي. المشهدية الآن في الشارع الأمريكي واضحة، هناك انتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي وانتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري. من يحصل على دعم من اللوبيات المؤيدة لإسرائيل يفشل في هذه الانتخابات، من لا يحصل على دعم من إيباك والمؤسسات المؤيدة لإسرائيل يفوز في هذه الانتخابات. لذلك نرى اليوم أن هناك انتصارات كبيرة في عدد من الولايات الوازنة في الولايات المتحدة الأمريكية، على رأسها فلوريدا، نيويورك، واشنطن، إلينوي، تكساس، ميشيغان. يفوز في هذه الانتخابات التمهيدية مرشحين من الحزب الديمقراطي معارضين لإسرائيل ومرشحين من الحزب الجمهوري مؤيدين لحركة ماجا وتيار ماجا ورافضين للدعم المطلق لإسرائيل. هذا يعبر عن تحول بنيوي في المجتمع الأمريكي وفي الحزب الجمهوري، انطلاقا من شعار أمريكا أولا، المصلحة الأمريكية أولا، ومن ثم تأتي مصالح الحلفاء.
0: تتصاعد في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال مع تواصل حصار بلدة قصرى لليوم 22 على التوالي، بالتزامن مع تحذيرات إسرائيلية من خروج الوضع عن السيطرة. وفي قطاع غزة قتل 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. نواصل نشرتنا بمستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت روسيا اليوم أنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا في ظل تصعيد البلدين لضرباتهما المتبادلة منذ أشهر. وأفادت وزارة الدفاع الروسية عبر تيليجرام أن قواتها باشرت الإعداد لضربات مكثفة على منشآت الطاقة في أوكرانيا ردا على الهجمات المتواصلة لنظام كييف على البنى التحتية المدنية وقطاع النفط والطاقة الروسية بحسب المصدر ذاته، في مؤشر على رفض موسكو لمقترح خفض التصعيد الذي اقترحته كييف. عن ذلك نتابع قراءة عبد الرحمن عقلة، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، متحدثا من كييف لنورديني جاجان.
2: جاء الرفض الروسي للمقترح الأوكراني بتخفيض التصعيد من باب أن بوتين يظهر أمام الجميع أنه لا تزال الجبهة الروسية متماسكة، وأن الضربات الأوكرانية التي يعني أصبحت أكثر قوة وأصبحت أكثر تركيز لن تؤثر عليه لإجبار وعلى العودة إلى طاولة المفاوضات. طبعا الأمر لم يكن مفاجئ، والجميع يعلم أننا بانتظار شتاء قاسي على الطرفين. النقطة الأساسية هنا هي أن الطرف الأوكراني أيضا يعني كما أن روسيا تحضر لضربات متزايدة على الطرف الأوكراني، فالطرف الأوكراني أيضا أعلن أنه هو حاليا يعني يقوم بضرب حوالي 300 درون باليوم، ويستهدف زيادة الرقم إلى 1000 درون باليوم. فعندما سوف تزيد أوكرانيا عدد الدرونات إلى 1000 درون باليوم، هذا الأمر يعني أن البنية التحتية الروسية هي أيضا مهددة، ومهددة بخطر شديد جدا، خاصة أن العمليات الأوكرانية مركزة ويعني تستفيد من المعلومات من الاستخبارات الغربية التي تزودها بمعلومات دقيقة جدا عن مواضع الضعف الروسي. كما يبدو أن بوتين لا يهتم كثيرا بمدى الخسائر التي يخسره لا على أرض المعركة ولا في الضربات التي هي ردود على الضربات الروسية. نحن أمام شتاء قاسي جدا للطرفين، هذا هو المتوقع.
0: رفض الأيسلنديون استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وفقا للنتائج النهائية للاستفتاء التي نشرت اليوم، في انتكاسة للاتحاد الذي كان يرغب بانضمام هذه الجزيرة الغنية الواقعة شمال المحيط الأطلسي إلى دولها. وأظهرت النتائج الرسمية النهائية التي أعلنتها هيئة الإذاعة العامة الأيسلندية بعد فرز كل الأصوات أن 52.8% من الأيسلنديين صوتوا ضد استئناف مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي. عن أسباب هذا الرفض نتابع قراءة محمد رجائي بركات، المحلل السياسي المختص في الشؤون الأوروبية، متحدثا من بروكسل.
3: السبب رفض الشعب الأيسلندي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعود إلى أن الشعب الأيسلندي يعتمد اقتصاديا على صيد الأسماك. هناك ثروات سمكية كبيرة في داخل البحار المحيطة بأيسلندا، وهناك تخوف من أن يؤدي انضمام الاتحاد الأوروبي إلى أيسلندا بقدوم سفن صيد كبيرة أوروبية وأن يتم السماح لها بالصيد في المناطق. وأيضا من الناحية السياسية، أيسلندا حتى الآن لا تشارك كثيرا في المشاكل ولا ليست متأثرة بالمشاكل الاقتصادية الناجمة عن السياسات التي تتبنها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. هذا الأمر جعل الشعب الأيسلندي غير راضي عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أيضا ما عدا الثروات السمكية الموجودة في أيسلندا والناحية الاقتصادية لا يوجد تأثير كبير لأيسلندا. وأيضا من الناحية العسكرية والسياسية، أيسلندا ليس لها هذا الدور الكبير وليست لديها الإمكانيات العسكرية الهامة كي تضفي إمكانيات أخرى على الاتحاد الأوروبي من الناحية العسكرية.
0: بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرة السابعة، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. أما لحظة أترككم من جديد مباشرة معك اعتماد.
4: شكرا لك أمين. قبل أن تغادر لدي سؤال لك، لا شك أنك أيضا من قراء دوستويفسكي.
0: قرأت لدوستويفسكي لكن منذ فترة بعيدة، وأعتقد أن آخر ما قرأت له كانت رواية الإخوة كرامازوف،
4: وهو عمل طبعا مهم وشهير أيضا. ودوستويفسكي هو أديب خالد ودائما تقرأ أعماله
0: وسوداوي أيضا
4: إلى حد ما، لكن كما قال زميلنا نور الدين الحوتي هو عابر للزمن وعابر للأذواق، وعنه يتحدث في رسالة الرباط هذا الأسبوع.
5: تحية طيبة وبعد. كانت وفاته عام 81,800 كلا لم يمت. تيودور دوستويفسكي عظيم أدباء العالم دون منازعة، يقرأه الناس اليوم كما كان يقرأه الأسلاف بلهفة وإصغاء وإعجاب، يقرؤونه ولا يفارقهم سؤال لماذا بالضبط يظل هذا النحيف الروسي متربعا على عروش قلوب القراء. لم يبل ما أنتج وحبر ولا نقصت قيمة حرف مما سطر. الاسم وحده إجابة، دوستويفسكي يقال وهو كاف يغني. تحت عنوان دوستويفسكي وبين دفتي أعماله عبقرية الكتابة الروائية كاملة الأوصاف، تعددت قراءات من اعتنى بمشروعه الروائي وهي على تشعباتها تتقاطع مجمعة على أن الرجل في تاريخ الأدب باب لوحده مستقل. أقرأ في يدور دوستويفسكي كغير من عشاقه لأنه الغواص الأعظم في أعماق النفس الإنسانية، المفكك بدقة متناهية لمختلف تلوينات صراعاتنا الداخلية الدائرة بين ثنائيات الخير والشر، الإيمان واللا إيمان، والحرية والمسؤولية. قراءته رحلة معرفية وعلاجية تفضح مخاوفنا، تصارحنا بتعقيداتنا النفسية وبهشاشتنا الأخلاقية. كل من جاء بعد دوستويفسكي عالة عليه في الأدب كما في علوم إنسانية أخرى كثيرة على غرار الفلسفة والتحليل السيكولوجي، وهو قبل ذلك وبعده وخلاله صاحب موهبة خاصة في طرح الأسئلة الفلسفية العميقة، أسئلة ما فوق الزمان والمكان. ناقش بجرأة خاصة قضايا الدين والمعتقد، شاغب فكريا على حدود الحرية والأخلاق، واخترقت أعماله تنويرات حول ضرورة الفكرة الصحيحة، تلك الفكرة التي إن وجدت عند الفرد وعمت عند الجماعة تمكنت من خلق القدرة الفردية والجماعية على فرض الذات والوجود. إن المدهش في كل ذلك أن كاتبنا لا يدعي معرفة كما لا يتكلف نصيحة أو توجيها بل هوصايا، احتفظ بحذق بارع بتلك المسافة اللازمة بينه وبين القارئ، تلك المسافة التي جعلت عيون كتاباته موردا للجميع والجميع عطشا. ظل عاصيا عن التصنيف والخندقة ضمن الخانات السياسية المعروفة من اليسار إلى اليمين وما بينهما، يقرأ عشاقه مقاطع من كتاباته يسطرون تحتها، يميزونها بألوان خاصة، ينقلونها إلى مذكرات تقميش يحفظونها شواهد عن ظهر قلب باستمتاع. شخصيات دوستويفسكي باتت من كثرة استدعائها على الألسن نماذج

0: إنسانية أكثر واقعية من شخصيات حقيقية تفوق في حقيقتها شخصيات وجدت وعبرت فيما سطر لها من مسارها من الوجود الإنساني دون أثر يذكر. دوستويفسكي لا يضارع في تصوير الشخصيات المتناقضة، يتعذر على قارئه تصنيف هذه الشخصيات ضمن ثنائيات الشر المطلق أو الخير المطلق. هي شخصيات واقعية للغاية، واقعيتها تفرض دون اختيار آخر التعاطف معها من قبل من يعايشها قراءة حتى في أخطائها وتناقضاتها. في زمن روسيا القيصرية أبدع دوستويفسكي ما أبدع، وإبداع يقرأ كثيرا بنيويا في تغافل عن مختبر التفاعلات التي صاغته، مختبر بمحطات طويلة عريضة من التجارب والمعاناة والحرمان. من أوجه ذلك أن المبدع العظيم عانى من نوبات صرع طول حياته، حكم عليه بالإعدام شنقا لنشاط ضمن جماعة سياسية سرية، نفي إلى سيبيريا لعشر سنوات. وفوق ما ذكر عانى دوستويفسكي جراء إدمانه القمار، فنفى نفسه اختيارا هربا من الدائنين. هذه الديون للمفارقة هي التي فرضت عليه أن يكتب عددا من أهم نصوصه مسلسلة في الصحف حتى يؤمن أقساط سدادها. هذا الرجل المريض النحيف المنفي المعدم بالمعنيين والمدين هو مبدع النصوص الخالدة، الجريمة والعقاب، الإخوة كارامازوف، الشياطين وبقية العقد الفريد. في زمن سوق الأدب الكاسد المائع المسرف، في زمن أدب الذكاء الاصطناعي، شكرا للقدر على عبقرية دوستويفسكي، شكرا للديون، والسلام.
1: وشكرا لك الزميل نور الدين الحوتي على تذكيرنا بعبقرية دوستويفسكي. نواصل الحصاد مستمعينا بآخر الأخبار الرياضية في مساء الرياضة. رافقنا في مساء الرياضة هذا المساء الزميل الحسن جابري. مساء الخير الحسن.
2: مساء النور اعتماد، مساءكم سعيد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى مساء الرياضة. محطته الأولى حديث عن كرة القدم المغربية وبالذات جديد الدوليين المغاربة قبل إغلاق الميركاتو الصيفي. الدولي المغربي نور الدين مرابط يعود إلى الدوري الهولندي عبر بوابة فريق أياكس أمستردام بعقد يمتد حتى 30 من يونيو من العام 28 و2000 في صفقة انتقال حر. لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 30 عاما وقع عقدا يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري بعدما أنهى تعاقده مع فينربتشا التركي، ويعود أمرابط إلى الدوري الذي عرف فيه أولى خطواته الاحترافية مع أوتريخت في العام 14 و2000، قبل أن يحمل بعدها قميص فاينورد ثم يخوض تجارب في بلجيكا، إيطاليا، إنجلترا، تركيا وإسبانيا. أياكس لم يتردد في الرهان على الدولي المغربي. المدير الفني للفريق الهولندي جوردي كريف وصف اللاعب بالقوي بدنيا وبصاحب المهارات الفنية والخبرة الدولية، مؤكدا أن معرفته بالدوري الهولندي ستساعده على الاندماج سريعا. وعن توقيعه مع أياكس ودوره في الفريق تحدث سفيان أمرابط.
3: سأبذل قصارى جهدي لأكون عند حسن ظن النادي وأرد له الثقة التي وضعها فيها. أعرف أن الجماهير تنتظر مني الكثير، خصوصا من لاعب يشغل مركز الرقم 6 الذي يجب أن يساهم في صلابة وتماسك الفريق، كما يجب عليه أن يساعد زملائه على اللعب بشكل أفضل وأن يتيح لهم الوصول إلى أفضل مستوياتهم. معرفة متى يجب تسريع اللعب ومتى يجب إبطاؤه والحفاظ على التوازن، هذه من أهم صفات اللاعب رقم 6، وسأحاول القيام بهذا الدور على أفضل وجه ممكن.
2: أمرابط الذي خاض 78 مباراة دولية مع أسود الأطلس وشارك في النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم يبحث مع أياكس عن استعادة موقعه أساسيا بعد موسم قضاه مع الريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة. في أخبار المنتخبات المغربية، أحرز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة اليوم الميدالية البرونزية في دورة كرة القدم ضمن الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسطة المتواصلة بتارانثو الإيطالية. تتويج جاء بعد فوز الأشبال المغاربة في لقاء ترتيب على منتخب البلد المضيف منتخب إيطاليا بأربعة أهداف لواحد. أهداف النخبة المغربية تناوب على تسجيلها كل من محمد منصف في الدقيقة 9، بعدها هدف ثاني لعبد العالي الدودي في الدقيقة 47، وكريم سعيد في الدقيقة 50، قبل أن يختتم أنس بن

0: عمر النتيجة في الدقيقة 75. أنس بن عمر الذي يقول بخصوص هذا الفوز والحصول على المركز الثالث.
1: الحمد لله بدأنا فرحانين أننا سالينا الألعاب البحر الأبيض المتوسط نتيجة إيجابية، حاولنا أننا نقاتلوا ونعودوا في آخر ماتش.

0: أخبار الأندية المغربية حتى قبل أن يبدأ الموسم، بدأ مسلسل رحيل المدربين بين أندية البطولة الاحترافية. علاقة فريق الرجاء الرياضي بمدرب الفريق التونسي نصر الدين نابي تصل نقطة لا عودة، والانفصال بين الطرفين لا ينقصه إلا الإعلان الرسمي. قرار إدارة الرجاء جاء بعد فترة من التباين في وجهات النظر بين الطاقم التقني والمدير الرياضي البرتغالي ماتياس حول عدد من الملفات المرتبطة بالفريق الأول، قبل أن تتجه إدارة النادي إلى إنهاء العلاقة مع النابي، علما أن مصادر صحفية تحدثت عن إبلاغ رئيس الرجاء جواد الزيات للمدرب التونسي بوضع نقطة نهاية للتعاون بين الطرفين. وكان نصر الدين نابي قد تسلم مهامه مدربا للرجاء نهاية الموسم الماضي خلفا للجنوب إفريقي فادلو ديفيت. في سياق متصل، تحدثت مصادر صحفية عن كون إدارة النادي الأخضر دخلت في مفاوضات مع عدد من المدربين للإشراف على الفريق، مشيرة إلى أن الإسباني باكو خيمينيث يبدو الأقرب لقيادة الرجاء في المرحلة القادمة في حال الاتفاق على كل تفاصيل العقد الذي سيربطه بإدارة النادي. وسبق لباكو خيمينيث أن خاض تجارب تدريبية مع عدد من الأندية أبرزها رايو فايكانو، لاس بالماس، غرانادا وقورتوبا، إضافة إلى تجربة في إيران، كما اشتغل مدربا مساعدا لنونو سانتو خلال فترة تواجده بنادي وستهام الإنجليزي. نواصل مع كرة القدم وجولة في أبرز نتائج ومواعيد مباريات الدوريات الأوروبية. محطتها الأولى من الدوري الإسباني لا ليغا، وبه وصل فريق ريال مدريد عروضه الجيدة ومسلسل انتصاراته، فتغلب اليوم على ضيفه مالاغا بأربعة أهداف دون رد برسم الجولة الثالثة. أو فريق الملكي حسم المواجهة في الشوط الأول بعدما سجل ثلاثة أهداف، بدأها جود بيلينغهام ثم هدف ثاني بنيران صديقة قبل أن يوقع الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثالث، فيما اختتم البديل التركي أردا جولر الرباعية في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. ريال مدريد رفع رصيده إلى 9 نقاط وانفرد مؤقتا بصدارة الدوري في انتظار مباراة حامل اللقب برشلونة غدا أمام رايو فايكانو. في ختام الجولة، في الأثناء، فريق ديبورتيفو لا كورونيا يتقدم على فالنسيا بـ2-1، وهذا المساء أتلتيك بلباو ينزل ضيفا على سيلتا فيغو بداية من 8:30 مساء. ننتقل إلى إنجلترا ومنافسات البريمير ليج، حيث وصل فريق تشيلسي بدايته الواعدة تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، فحقق انتصاره الثاني تواليا هاته المرة جاء على حساب برايتون بـ4-3. من جهته، عزف مانشستر يونايتد لحن الفوز، فقلب تخلفه بهدف إلى فوز بـ5-2 أمام إبسويتش تاون في مباراة تألق فيها برونو فرنانديز الذي وقع الهاتريك لفريق المانيو الذي حقق فوز الأول في البريمير ليج هذا. وتغلب ساندرلاند على فولام بـ0، فيما تعادل ليدز يونايتد مع برينتفورد بـ1. غدا الجولة تختتم بقمة تضع أرسنال حامل اللقب في مواجهة مضيفي أستون فيلا. أما بالدوري الإيطالي في جولته الثانية، في الأثناء، نابولي ينهزم بميدانه أمام كومو بـ2-1، وهذا المساء إنترناسيونالي ميلانو حامل اللقب يلعب في ضيافة كاغلياري، فيما لاتسيو يستضيف فريق جنوا. نختم برياضة الغولف ومنافسة بطولة التور تشامبيونشيب، المحطة الختامية والحاسمة في سباق الفيدكس كاب. هذا المساء يتحدد بطل الموسم في السباق على جائزة $10 مليون. الجولة الرابعة من البطولة تتواصل في الأثناء، وخلالها الصدارة باتت مشتركة بين متصدر الجولة الثلاثة السابقة النرويجي فيكتور هوفلاند والمصنف أول عالميا ومتصدر الفيدكس كاب النجم الأمريكي سكوتي شيفلر بـ14 ضربة تحت المعدل، ما ينبئ بتنافس مثير على اللقب فيما تبقى من هاته الجولة. واسم المتوج باللقب وأكيد أبرز ما ميز هاته الجولة والبطولة في نشراتنا اللاحقة. بذلك مستمعينا الكرام نضع نقطة نهاية مساء الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل، تعود بعده بقي فقرة الحصاد لتتواصل رفقة اعتماد. سلام.
1: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne.

0: الجديدة، حصاد اليوم، اعتماد سلام.
1: وجهتنا الآن في الحصاد أديس أبابا مع اتساع نطاق تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ووصوله إلى 6 مقاطعات على الأقل. يتزايد التحرك الإفريقي لمنع تفاقم الوضع الصحي في وقت تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من استمرار انتقال الفيروس. الجهود تتجه نحو تعزيز الاستجابة ودعم المرافق الصحية إلى جانب توفير اللقاحات وتكثيف التوعية. يقربنا أكثر من جهود الاتحاد الإفريقي لكبح تفشي فيروس إيبولا في القارة الإفريقية. مراسلنا أبو بكر السماني في ميديا روبورتاج من أديس أبابا.
2: مع تداعيات انتشار فيروس إيبولا بوندي بوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وامتداده ليشمل 6 مقاطعات في البلاد، تضاعفت المخاوف من تفاقم الوضع الصحي في وقت وصفت فيه منظمة الصحة العالمية انتقال الفيروس بأنه مكثف ومستمر، ما دفع الاتحاد الإفريقي إلى التحرك عبر المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتعزيز جهود الترصد والاستجابة واحتواء انتشار العدوى.
3: منظمة الصحة العالمية أكدت أن تفشي مرض إيبولا الناجم عن الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح من أسرع موجات إيبولا انتشارا، ووصل في منتصف 2026 إلى 6 مقاطعات وعشرات المناطق الصحية مع الآلاف الإصابات والوفيات.
2: خبير الشؤون السياسية والإفريقية دكتور عبد الناصر سليم.
3: وهنا تحديدا تظهر أهمية التحرك الأفريقي، فالمشكلة لم تعد كيف تعالج الكونغو المصابين، بل أصبحت كيف تمنع القارة تحول بؤرة محلية إلى أزمة إقليمية. أعتقد أن إطلاق الأفريكان CDC ومنظمة الصحة العالمية خطة قارية مشتركة للاستعداد والإجابة بقيمة مستهدفة تبلغ حوالي 518 مليون دولار يعكس إدراكا لهذا التحول.
2: جانب توفير اللقاحات والذي يعد الأهم في هذه المرحلة، بحسب ما أعلنته المنظمة فقد خصصت 70,000 جرعة من لقاح أرفيبو لجمهورية الكونغو الديمقراطية، منها 50,000 جرعة للعاملين الصحيين والعاملين في الخطوط الأمامية والفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما ستستخدم 20,000 جرعة ضمن تجربة سريرية في وقت

0: لا يوجد فيه حتى الآن لقاح مرخص أو علاج نوعي لهذا النوع من الفيروس.
1: تأمين اللقاحات، في نوعين من اللقاحات، لقاح معتمد كان في الكونغو، للأسف النوع المتفشي حاليا ما نفس النوع، هو لقاح تحت التجربة، هو نفس اللقاح اللي حاليا مستعمل في أوغندا.
0: خبيرة مكافحة العدوى والميكروبات السريرية سارة محمد.
1: منظمة الصحة العالمية الدور بتاعها هيتمحور في الدعم الفني للجهات الاختصاص لرصد ومتابعة الحالات تبع المخالطين، العزل والعلاج للحالات البوزيتيف، تأهيل الكوادر، تجهيز البنية المناسبة لعزل الحالات.
0: التحركات الإفريقية تتركز على دعم السلطات الصحية في الكونغو وتعزيز قدراتها في الكشف المبكر عن الحالات وتتبع المخالطين بالتوازي مع تكثيف التوعية المجتمعية بطرق انتقال الفيروس وأهمية الإبلاغ المبكر عن الحالات المشتبه فيها.
2: تحركات الاتحاد الإفريقي ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا يجب أن تقرأ باعتبارها استجابة لتهديد إقليمي حقيقي، أصبح هذا التفشي أكثر خطورة مما كان عليه قبل أسابيع.
0: الصحفي والمحلل السياسي محمد الباشا.
2: المشكلة الأساسية ليست فقط في عدد الحالات الحالية، وإنما في طبيعة البيئة التي ينتشر فيها الفيروس. شرق الكونغو منطقة ذات حدود طويلة وحركة كثيفة للسكان والتجارة والتنقل المرتبط بالتعدين والنزوح، لذلك انتقال حالة واحدة عبر الحدود يمكن أن يحول هذا التفشي من أزمة محلية إلى سلسلة بؤر وبائية متعددة الدول.
0: بحسب المعطيات الوبائية يواجه احتواء تفشي بونديبوغيو تحديات عدة، أبرزها النزاعات المسلحة وصعوبة الوصول إلى المناطق، إضافة إلى حركة السكان عبر الحدود مع دول الجوار، وتبقى جهود السيطرة على الفيروس مرهونة بتوفير التمويل واستمرار الدعم الدولي. أبو بكر السماني، أديس أبابا، إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
3: ونفتح الآن في حصاد اليوم صفحة ثقافية. يقول ابن خلدون في المقدمة إن كتب الأدب عند العرب أربعة: أدب الكاتب لابن قتيبة، والكامل للمبرد، والبيان والتبيين للجاحظ، والنوادر لأبي علي القالي البغدادي. الزميل شكري البكري يحدثون اليوم عن الكامل في الأدب والنحو والتصريف للمبرد في كتاب في دقيقتين.
4: يقول المبرد في صدر كتابه الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف: هذا كتاب ألفناه يجمع دروبا من الآداب ما بين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة بالغة وخطبة شريفة ورسالة بالغة، والنية فيه أن نفسر كل ما وقع في هذا الكتاب من كلام غريب أو معنى مستغلق، وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب شرحا شافيا، حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفيا وعن أن يرجع إلى أحد في تفسيره مستغنيا. توفي أبو العباس المبرد عام 899 ميلادية، كان إمام عصره في النحو واللغة، حتى إنه كان يقرئ كتاب سيبويه وهو غلام في مقتبل الفتوة عمرا وفكرا. ويقع كتاب الكامل للمبرد في أربعة أجزاء: جزءان في اللغة والأدب، وجزء في النحو والتصريف، ورابع للفهارس العامة. حقق الجزء الأول الدكتور زكي مبارك عام 1937، ثم استكمل أحمد محمد شاكر تحقيق الجزئين الثاني والثالث عام 1943. ومما قيل في المبرد أنه كان من العلم وغزارة الأدب وكثرة الحفظ وحسن الإشارة وفصاحة اللسان وبراعة البيان وملوكية المجالسة وكرم العشرة وبلاغة المكاتبة وحلاوة المخاطبة وجودة الخط وصحة العزيمة وقرب الإفهام ووضوح الشرح وعذوبة المنطق على ما ليس عليه أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه. وأنشد المبرد يوما: جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني، فليعجب الناس مني أن لي بدنا لا روح فيه ولي روح بلا بدن.

0: وعقب قائلا: لا أظن أن الشعراء قالوا أحسن من هذا. غدا كتاب آخر في دقيقتين.
1: الزميل شكري البكري يضرب لكم موعدا جديدا في شبكة البرامجية التي تنطلق غدا عبر أمواج إذاعتكم ميديا من خلال برنامج عقول إجرامية. موعد جديد سنستمع فيه لشكري البكري بشكل مختلف، لكن بنفس المتعة والحرفية والتمكن الذي يميزه.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز 8 هذه إطلالة على أحوال الطقس في المنطقة المغاربية. في المغرب ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة في الغالب في عموم المملكة، مع احتمال تساقط أمطار في مناطق الريف والسايس والأطلس المتوسط. درجات الحرارة المتوقعة 26 في أكادير، حيث تشهد السماء تجمع السحب، 27 في العاصمة الرباط مع جو غائم جزئيا، 28 في كل من الدار البيضاء والناظور، 30 درجة تسجل في الصويرة مع طقس مشمس، 32 في طنجة، 33 في وجدة والعيون، و35 في فاس، حيث الأجواء في الغالب غائمة، و39 درجة متوقعة في مراكش مع شمس ساطعة. في منطقة شمال إفريقيا يتوقع تسجيل 32 درجة في نواكشوط مع طقس مشمس، 35 في طرابلس، و35 أيضا في القاهرة، حيث الأجواء مشمسة. تمام الساعة 8 إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في لواندا أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس قد جعل من السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا خيارا استراتيجيا والتزاما ثابتا من خلال مساهمته في الوقاية من النزاعات والوساطة وحفظ وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات. وأوضح رئيس الحكومة الذي يمثل الملك محمد السادس في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول تعزيز آليات الوقاية وتسوية النزاعات في إفريقيا أن الرؤية الملكية تستند على قناعة راسخة بأن السلم والأمن والتنمية أبعاد مترابطة لا يمكن الفصل بينها، وأن الوقاية المستدامة من النزاعات تقتضي معالجة أسبابها العميقة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والمناخية وأيضا الإنسانية. رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبل اليوم بلواندا من قبل رئيس جمهورية أنغولا جواو لورينسو على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات. وقع ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وغربها اليوم اتفاقا في طرابلس برعاية الأمم المتحدة، قدم على أنه خطوة في اتجاه إجراء انتخابات في البلد الذي تحكمه حكومتان متوازيتان. ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة والمشير خليفة حفتر بالاتفاق الذي وقع في مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية بحضور المبعوثة الأممية هانا تيتي. أعلنت السلطات السورية اليوم مقتل ضابط سابق في الجيش خلال حكم الرئيس بشار الأسد، بعدما أطلق النار على قوات الأمن أثناء محاولتها توقيفه في طرطوس غرب البلاد. وأفادت القوات الأمنية في بيان بأن فراس عبد الكريم حمود الذي قاد سابقا القوات الخاصة في الفرقة 25 قد قضى إثر اشتباك مسلح ومداهمة مكان اختبائه في منطقة الساحل. إلى فرنسا، حيث أعلن إدوار فيليب رئيس الوزراء الأسبق في عهد إيمانويل ماكرون والمرشح للانتخابات الرئاسية في فرنسا عام 2027 نيته إنشاء حزب جديد، وقال إنه يرى فيه ائتلافا لأحزاب من شأنه أن يسمح لكل الراغبين في رص الصفوف خدمة للبلد بالحكم معا. رفض الأيسلنديون استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وفقا للنتائج النهائية للاستفتاء التي نشرت اليوم، في انتكاسة للاتحاد الذي كان يرغب بانضمام الجزيرة الغنية الواقعة في شمال المحيط الأطلسي إلى دوله. وأظهرت النتائج الرسمية أن 52.8% من الأيسلنديين صوتوا

0: ضد استئناف مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي. نختم بالخبر الرياضي، حيث انتقل لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط إلى أياكس بطل الدوري الهولندي لكرة القدم 36 مرة بعقد حتى عام 2028 بعد إنهاء عقده مع فنر بهشة التركي. وكان أمرابط قد ارتدى قميص ريال بيتيس الإسباني بالإعارة في الموسم الماضي. ختام الموجز، الساعة تشير إلى 8:03.
1: ميديا حصاد اليوم، اعتماد سلام.
0: بذا نختم حصاد الأحد، سعدت بمرافقتكم مستمعين فيه، شكرا لكم على طيب المتابعة، وشكرا لمخرجه النشيط دائما عصام الحراثي. وانتظروا غدا الدخول الإذاعي الجديد عبر ميديا بشبكة برامجية وإخبارية تستجيب لكافة الأذواق وتظل وفية لوعود ميديا لكم بالمهنية والمصداقية دائماً.

والسلام، ومولد هذا العام إن شاء الله يوافق مرور 15 قرنا وسنة كاملة على مولده صلى الله عليه وآله وسلم. يا راغبا في حصر فضل محمد خفض عليك، ففضله لا يحصر. إن قلت مثل الرمل أو مثل الحصى أو مثل قطر الغيث قلنا أكثر. أكرم به مولا عليا قدره متقدما كل له يتأخر. ذا رتبة عند الإله عظيمة معروفها بين الورى لا ينكر. صلى عليه الله ما هب الصبا من نحو روضته الحظيرة

قال الإمام الحافظ أبو نعيم صاحب الحلية، حلية الأولياء رضي الله عنه، من فضائل مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله فرض طاعته على العالم فرضا مطلقا لا شرط فيه ولا استثناء، كما فرض طاعته

فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ولم يقل: من طاعتي أو من كتابي أو بأمري ووحيي، بل فرض أمره ونهيه على الخلق طرا كفرض التنزيل، لا يرد في ذلك ولا يحاج ولا يناظر ولا يطلب منه بينة، كما أخبر عن قوم موسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا.

محبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإليها يشخص العاملون، وعليها يتفانى المحبون، وبروح نسيمها يتروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وهو النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، وهي روح الإيمان والأعمال.

جمع الحق تعالى في مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكمالات الظاهرة والباطنة، وجعله عليه الصلاة والسلام متحل بجميع الفضائل ومحاسن الخلال من علوم وأعمال وأخلاق وأحوال، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. محمد سيد السادات، أكرم من علت بملته فوق الورى الرتب، محمد المصطفى الهادي الذي شهدت ببعثه أنبياء الله والكتب، ومن به طهر البيت الحرام وقد علت على الكعبة الأوثان والنصب، وانشق إيوان كسرى يوم مولده من فوقه وخبى من ناره اللهب، والجن صدت عن السمع الذي صعدت من أجله وتهاوت نحوها الشهب، صلى عليه الذي بالحق أرسله، ما هبت الريح فاهتزت بها القضب، وما سرى بارق في ذيل سارية وأضحك النور نوء بات ينتحب. الشهاب محمود رضي الله عنه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: معكم بتقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. استقبل اليوم بلواندا رئيس جمهورية أنغولا جواو لورينسو رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي تنعقد اليوم بالعاصمة الأنغولية. أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وهنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب عمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. ومن جانبه كلف رئيس الأنغولي أخنوش بنقل تحياته الحارة إلى الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. رئيس الحكومة عزيز أخنوش وفي تصريح صحفي على هامش مشاركته في القمة الإفريقية ممثل للعاهل المغربي، اعتبر أن الملك محمد السادس جعل دائما من الأمن والاستقرار مشروعا استراتيجيا للقارة الإفريقية. نبقى في شؤون القارة هذه المرة مغاربيا، حيث وقع ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وفي غربها الأحد اتفاقا في طرابلس برعاية الأمم المتحدة، قدم على أنه خطوة في اتجاه إجراء انتخابات في البلد الذي تحكمه حكومتان متوازيتان. ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة ورجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر بالاتفاق الذي حصل في مقر بعثة الأمم المتحدة بالعاصمة ليبيا بحضور المبعوثة الأممية هانا تيتي. قالت إن الاتفاق ثمرة المحادثات التي بدأت في روما.

0: واستمرت في تونس خلال الأشهر الأخيرة، وينص الاتفاق على إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وإجراء تعديلات على الأطر القانونية والدستورية لتسيير إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية. في رسالة مكتوبة دعا الأحد المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي الدول الإسلامية في المنطقة إلى ما سماه وحدة الكلمة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل بعد 6 أشهر من بدء الحرب في الشرق الأوسط. وقبل قليل أعلنت القوات الأمريكية أنها قصفت منصتي دفاع أو منصتي صواريخ إيرانية في منطقة لارك. يعقد في تركيا الاثنين الاجتماع الوزاري الأول للتكتل الدفاعي الإقليمي المتشكل حديثا بين أنقرة والرياض وإسلام أباد بحسب ما أفادت مصادر تركية. الأحد الدول الثلاث كانت قد وقعت في 7 من غشت اتفاقية مكة للدفاع المشترك والتي تنص على التزام الدول الثلاث بالدفاع المتبادل في حال تعرض أي منها لهجوم. رفض الإسلنديون استئناف مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي وفقا للنتائج النهائية للاستفاء التي نشرت الأحد في انتكاسة للاتحاد الذي كان يرغب بانضمام هذه الجزيرة الغنية الواقعة شمال المحيط الأطلسي لدوله. وأظهرت النتائج الرسمية النهائية التي أعلنتها الهيئة الإذاعية العامة الإسلندية بعد فرز كل الأصوات أن 52.8% من الإسلنديين صوتوا ضد استئناف مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي. على هامش الخلاف الذي انطلق بالتوازي مع حرب الرسوم الجمركية بين البلدين، غيرت شركة جوجل تسمية بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا على خرائطها في الولايات المتحدة الأحد، تماشيا مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واعتبر مسؤول كندي أن القرار ينم عن عقلية متخلفة تماما. شركة تكنولوجيا العملاقة جوجل ومقرها في الولايات المتحدة بررت بأن المستخدمين في كندا سيظلون يرون اسم بحيرة أونتاريو استخدم رسميا منذ القرن 17، ولم يظهر تطبيق خرائط أبل اسم بحيرة أمريكا حتى صباح الأحد. ونختم هذا الموجز بتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كشفت وزارة الدفاع الروسية عن مباشرة قواتها الإعداد لضربات مكثفة على منشآت قطاع الطاقة في أوكرانيا ردا على الهجمات المتواصلة للقوات الأوكرانية على البنى التحتية المدنية وقطاع النفط والطاقة الروسي. وكانت موسكو صعدت خلال الشتاء الماضي ضرباتها على محطات الطاقة الأوكرانية ما ألحق أضرارا فادحة بهذا القطاع وتسبب بانقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين الأشخاص. الأحد اندلع حريق في مصفات نفط روسية بمنطقة لينينغراد عقب تحطم طائرة مسيرة بالقرب منها وفق ما أفادت السلطات المحلية. ختام الموجز مستمعين، بقية رفقة متعلبة قبر مجدعة مدئة أتمنى لكم.
1: سبوتلايت، كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثرا.
2: أكثر أفلام في المغرب.
1: هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا مختلفة ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر ابتداء من الاثنين المقبل على ميديا.
3: Il était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autre fois. Il était une fois une histoire du monde arabe.
4: À Darchour, lorsque le soleil paraît au-dessus du désert, les pyramides sortent lentement de l'ombre. Il y a près de 4000 ans, ce lieu n'est pas encore un champ de ruines. Ah non, ce n'est pas de l'archéologie, c'est la réalité. C'est un territoire royal. On voit des ouvriers qui travaillent, des prêtres qui accomplissent leurs rites et des gardiens qui surveillent l'accès au tombeau. Non loin de cette grande pyramide que l'on voit là, ici au milieu, il y a des femmes. Des femmes dont le nom a traversé les siècles. Elles s'appellent Ita, Khnemet, Itawere. Elles appartiennent à la famille du souverain et certaines portent le titre de fille du roi. Elles grandissent dans un monde où leur naissance leur donne une place particulière au plus près du pouvoir et du sacré.

0: قلت كل مستحيل إلى محطة وصول. سنبحث معها اليوم عن نقطة التحول التي جعلت من الخطر أسلوب حياة ومن القمة مجرد بداية. نورتيني ومرحبا سيدة هند زمامة.
1: شكرا لك لا خديجة على الاستضافة، شكرا لإذاعة ميديا على الاستضافة، وفخورة أنني كنت واجدة معكم اليوم للتحدث عن هواية وشغف اللي هو تسلق الجبال.
0: مرحبا نورتيني. طيب للهند، كل قصة نجاح تبدأ بلحظة قرار. متى كانت لحظة نقطة التحول الأولى في حياتك؟ هل كانت على طاولة اجتماعات بما أنك رائدة أعمال، أم على سفح الجبل وأنت ترين القمة؟
1: نقدر نقول لك أنه حكايتي حكاية بسيطة، يعني بدأت مشاهدة برنامج كيتحدث على تسلق الجبال. كنت تفرج على مرأة متسلقة يعني، وكانت فخورة بنفسها وهي متواجدة على القمة. فكان سؤال واحد، علاش حتى أنا لا؟ غادي نجرب. بحيث أنه تسلق الجبال يمكن نقدر نقول لك ما كانش بعيد على الحياة ديالي، لأنه إحنا كان حاضروا من مناطق جنوبية، فكان دائما في الصغر ديالنا كانوا العطل الصيفية كان مشيوا كان لعبوا في تحت الجبال أنا والإخوان. فربما كان هذا كذلك هو اشتياق الحنين. فطرحت سؤال، علاش أنا ما نجربش؟ كنت بديت طبقال، إحنا مغاربة والجبل الرائع ديالنا طبقال، بديت منه. فلأول مرة غنحاول أنه نمشي نصعد جبل طبقال، لأول مرة كان مسدود في تاريخ جبل طبقال، يعني هذا هو الباب المسدود الأول.
0: تمام،
1: كيفاش غادي نحاول أنا نمشي نسلق جبل طبقال غنلقاه مسدود؟ هذا ما منعنيش أنه نرجع الأسبوع اللي موراه باش نحاول تسلق هذا الجبل الرائع. كانت نجاح، تذوقت حلوة تسلق الجبال. اللي غادي نبغي نشير له هو أنه الرياضة كانت دائما متواجدة وحاضرة في الحياة ديالي. يعني كان هذا من العوامل اللي يمكن قدروا ساعدتني، لأنه ما غاديش نجي وتسلق جبل، لا، كان هناك دائما رياضة واستعدادات بدنية. فحبيت هذه الرياضة، لقيت فيها الشغف ديالي، لقيت فيها الروح ديالي. فبديت نبحث، بحيث أنه ما كانش عندي تجربة يعني من حيث اللباس من حيث المعدات ولا شيء. فكان بديت نسأل فين هو الجبل الموالي. فكان بطبيعة الحال هو جبل كليمنجارو في تنزانيا، اللي كان هو كذلك فشل، حيث أنه مشيت المرة لكليمنجارو وبقات لي 150 متر متر على باش نوصل القمة ورجعت ما قديتش.
0: واش كان تعب؟ تعبتي؟
1: تعبت ويعني وصافي قلت غادي نرجع صافي بلا ما نكمل. فملي رجعت بدا الندم. انا علاش هند وقفتي؟ علاش هند كان يمكن لك ترتاحي واحد نص ساعه او ربع ساعه وتكملي المشوار الى القمه؟ فهنا قطعت وعد على نفسي انه غنحول من ذلك الفشل الى نجاح.
0: تمام،
1: بالصمود، الإصرار، متابرة، بالرياضة.
0: تمام.
1: يعني حولت هذاك الفشل ديالي إلى قصة. يمكن الناس كتشوفها نجاح كبيرة، أنا كنقولهم أنا دائما أنا باقية مبتدئة في تسلق الجبال.
0: سأتي معك للهند على هذه نقاط التحول في مسارك المهني وأيضا حتى تسلق الجبال. يعني ريادة الأعمال وتسلق الجبال عالمان يبدوان متناقضين، ما هو القاسم المشترك الذي وجدته بين إدارة المخاطر في الصفقات وإدارة المخاطر على ارتفاع مثلا 5000 متر؟
1: نقدر نقول لك أنه الرياضة وتسلق الجبال هما رحلة نحو المجهول. رياضة الأعمال وتسلق الجبال هما يبدوان عالمان مختلفا، ولكن راهما يعني الرياضة كترتبط بعالم الأعمال والمؤسسات، تسلق الجبال هو مغامرة وتحدي، ولكن كلاهما ليس مجرد نشاط، هما رحله مليئه بالتحديات بالمخاطر،
0: صح.
1: واللي خصها تكون عندك سمات نفسيه مهارات للوصول الى القمه. فمثلا في تسلق الجبال كيحتاج الى دراسه الطقس، معدات، المسارات. في الرياضه كيحتاج الى دراسه السوق وتحديد خطه لمواجهه المخاطر. يعني في تسلق الجبال كاين هناك جو متقلب، عواصف. في الرياضه كاين ازمات سوق، قرارات مساريه. فكنظن انه القائد المتمكن هو من يمتلك القدره على تغيير الخطه لمواجهه الظروف الطارئه. وكذلك انه القائد الحقيقي هو ان يفهم انه النجاح كيكون مع الفريق وكيستمع الفريق. يعني فهنا القوه ديال الفريق اكبر من قوه الفرد.
0: صح.
1: يعني كنظن انه عندهم نقاط مشتركه ولو انهما مختلفان في المكان.
0: تمام. سيده هند، وصلنا لنقطه التحول، الاختيار، سؤال الاختيار المصيري. هند، لو وضعتي امام خيارين لا ثالث لهما، الوصول الى قمه ايفرست لمره واحده في العمر او تسلق جبل تبقال 100 مره، فاي الخيارين تختارين ولماذا؟
1: سؤال لا خديجة. نقدر نقول لك وبكل ثقة أنا أختار 100 مرة جبل تبقال، لأنه القيمة عندي ليست في شهرة القمة. يمكن نقدر نوصل لإيفرست مرة وكما تنقولوا انتهينا، لكن عندي التجربة المتكررة، القدرة على مشاركة الشغف مع الآخرين، هي اللي كتخليك ذاك النجاح. وأنا دائما تنقول أنه النجاح مع الآخرين هو اللي كيعطي طعم للتجربة. فالمرأة اللي بدأت تسلق الجبال فهي ما تسلقاتش غير الجبل، هي تسلقات نظرة المجتمع، تسلقات كما تنقول دائما ذاك ليميت، نظرة الآخر، نظرة المجتمع. فهي فتحت باب كان يمكن نقدر نقول حكر على الرجال. فكنظن أنه 100 مرة أفضل من مرة.
0: من نقطة تحول الاختيار إلى مشهد الخطر، أريدك أن تعودي بذاكرتك إلى أخطر لحظة واجهتيها في الجبال. أطلب منك أن تغمضي عينيك للحظة الآن، صفي لي وللمستمعين أول صوت سمعتيه في تلك اللحظة، وما هي أول فكرة خطرت ببالك لحظة خطر؟
1: ما نمشيش بعيد، يعني هذه اللحظة عشتها في التجربة ديالي الأخيرة، في الرحلة ديالي الأخيرة لألاسكا. فجبت الهاتف ديالي باش نصور في واحد اللحظة، وكان فعلا خطر. فالصوت ديال المرشد ديال ليكيد يعني بدا كيغوت، لانه وضعت الحياه ديالي في خطر وحياه الاخرين في خطر، لان احنا مربوطين غير بحبل. فكان هذه من بعض الدروس اللي تعلمتها، يعني ديغنييغمون جبل يجب ان يحترم. الجبل كيقول لك انه هناك مسارات وممرات ومناظر رائعه، ولكن بعض المرات كيف ما تنقول التشكو، وتيقول لك هنا قوتي هي التي تتحكم. فكان هذه اخر تجربه واخر درس خديته من رحله الاخيره ديالي في ألاسكا. وكل جبل كيعلمك درس، وكل جبل كيعلمك خطا كترتكبه باش تعلم منه للرحله المواليه
0: وتفادى. طيب الآن سنتصور معك مشهد الوصول إلى القمة، اللحظة التي تضعين فيها قدمك على القمة، ربما الكثيرون قد يصرخون يصورون. أنت هند، ماذا تفعلين في الثواني العشر الأولى؟ هل تتحدثين أم ربما قد تلتزمين الصمت أم تبكين من الفرح لأنك وصلتي؟
1: دائما بدون شعور كتبدا الحمد، لانه قبل ما كتوصل الجبل راك تمر من مراحل صعيبه، مراحل بكاء، مراحل شكوك، مراحل سؤالات، مراحل تعب. بحيث انه في هذه الرحله ديالي انا وصلت للجبل والاصابع ديال رجلي ما كنحش بهم، الاظافر ديال رجلي ما كنحش بهم، يعني بكاء الحمد لله سبحانه وتعالى، وشكر لعظمة الخالق اللي سمح لي أنه نتسلق على القمم ونوصل لها بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى. فكنظن هذه لحظة شكر وامتنان وفخر واعتزاز.

0: كامرأة.
1: طيب، ما هو الشيء الهند، الشيء الوحيد الذي لا يمكن البدء برحلة، رحلة تسلق، دون هذا الشيء؟ ربما لا علاقة له بالمعدات أو الأدوات. هل ممكن يكون صورة، رسالة، أم ذكرى مثلا؟ شنو أول شيء اللي يمكن نوجده معك في الحقيبة من غير المعدات، من غير الأدوات المستعملة؟
0: دائما دائما ملي كتكون كتوجد هاد الرحلات ديالك فلا بد كتبدا بالعالم المغربي ديالنا. هذا لا يعني كتهز معك بلادك، كتهز معك صوره سيدنا العائله الملكيه، كتهز معك صوره العائله ديالك، صوره وليداتك، يعني كتهز معك كل الاحاسيس اللي انت كتخلي في بلادك تشتاق لها في مكان الرحله. فكنظن هذا الشيء اللي كيكون ضمن المعدات ديالي للاستعدادات للرحله.
1: نقطه التحول الان الاعتذار، يعني ربما الاعتذار في حياتنا يغير المسار، فيه نقط تحول كثيره عندما نعتذر. هل حدث ان وقفت على قمه جبل وشعرت برغبه في الاعتذار لاحد مثلا؟ أحسست في تلك اللحظة أنك وجب عليك أن تعتذري لشخص ربما من غير قصد، ماذا كان هذا الاعتذار ولمن؟
0: نقدر نقول لك أنه الاعتذار دائما أنا تنحسبه نقطة قوة، هو ليست يعني القدرة على الاعتذار من شخص ولا من شيء ما، هو قوة ليس ضعف. فأنه أنا قبل ما كنمشي الجبل فدائما كنحاول وبكل صراحة أنه ما نخليش شي حد مقلق عليا أو لا يعني واخد من خاطر عليا. فدائما كنحاول أنه نمشي الجبل بكل خاطر، يعني
1: عن طيب خاطر. نعم،
0: عن طيب خاطر، وليس هناك عليا اعتذار لشخص ما، لأنه إحنا ملي تنمشيو الرحلة ديال الجبل تناخذ التذكرة ولكن ما تنعرفوش راسنا واش راجعين بكل صراحة. لأنه الجبل، كل جبل هو مميت، كل جبل أنت مواجهة الخطر،
1: مواجهة الموت
0: بكل صراحة. يعني أنا قلت لك، يعني أنت تاخذ التذكرة ديال الطيارة ديالك، أنت مدعفية ديال الله، يعني تسلق الجبال عنده ثمن وعنده كذلك مخاطر. فكنظن أنه دائما كنحاول نعتذر من أي شخص قبل ما كنمشي للرحلة.
1: رائع، وحييك على ثقافة الاعتذار للهند. نقطة التحول الموالية تتعلق بالخبرة. على الجبل الخطوة الخاطئة قد تكون الأخيرة، في البيزنس القرار الخاطئ قد يكلف ملايين. للهند، كيف تدبرين عقلك على اتخاذ القرار تحت الضغط حين لا يكون هناك مجال للتراجع؟
0: نقدر نقول لك أنه الجبل كيعلمك التركيز.
1: ممتاز.
0: أول درس كتاخده في الجبل هو التركيز، القدرة الذهنية على أخذ القرارات السريعة وبكل حكمة. فكنظن أنه القائد هو اللي كيقدر ياخذ قدرة التراجع في الوقت صحيح، هو اللي كيقدر ياخذ القرار امتى يكمل. يعني القائد الصحيح هو اللي كيكون واعي بالنتيجه وكيفيه الوصول. فكنظن انه تجبل علمني دروس اللي قدرت نتعلم منها في الحياه العمليه ديالي.
1: تمام. نقطه التحول الاخرى، هل انت جاهزه؟ جاهزة؟
0: أكيد معك لا خديجة، بكل فرحة ودائما تنقولها لا خديجة، الحديث معك واستمتاع، يعني الحديث معك أنا تنهضر معك من القلب باش كيوصل القلب.
1: شكرا على هذه الثقة.
0: فكنظن أنه فأنت من الصحفيات، وكذلك نشكر الصحافة لأنه هي اللي كتشجعنا وكتعطينا واحد النقطة باش كنحاولوا نزيدوا القدام. فكنظن إلا كانت قصد في قدرات الهم ولو مرأة فليس يعني بتسلق الجبال، يعني كنقدر نقول في جميع الميادين كل مرأة حلمي حاولي تحقي الحلم ديالك. نظرة المجتمع أكيد كتكون، ولكن حاول دائما نكون محيطة بالناس الإيجابيين اللي غادي دائما يدفعوني للقدام ويأمنوا بيا، ويعني بدون حكم.

0: بدون كما تنقول دائما سون جوجمون.
1: أكيد ما بعد القمة هو التحول، الأثر والمسؤولية. وصلت إلى قمم لم تصلها كثيرات، اليوم ما هي القمة التي تسعين إليها ولم تصليها بعد؟ هل تقدر تكون قمة مهنية، مجتمعية أو شخصية؟
0: نقدر نقول لك يعني الخطوة ديالي القمة اللي بين عيني الآن هي إتمام القمم السبع.
1: نعم.
0: فهذا مشروع حطيته مشروع 3 سنوات، لأنه كنت حطيته مشروع 2 سنين، فكان هذا صعب لأنه عندي مسؤولية بيت، مسؤولية زوج، مسؤولية عمل، مسؤولية ديال أولاد، وكذلك مسؤولية أحفاد، لأنه
1: ما شاء الله
0: نقول دائما الله يخلي لي الأحفاد أمين، الله يخلي لي الأحفاد ديالي. فكان هذا صعيب عليا، لأنه كذلك تحضيرات لتسلق الجبال كتطلب وقت للرياضة كتير، يعني كان صعيب، وكذلك ملي كتمشي الجبل كياخذ وقت كتير. فمددت للرحلة إلى 3 سنوات، فإن شاء الله يا ربي إلا بغى الله سبحانه وتعالى القمة الأخيرة ديال 7 القمم هي اللي بين عيني الآن، كنظن يا ربي إلا بغى الله سبحانه وتعالى يوفقني فيها
1: يا رب. سيدة هند، وصلنا لسؤال الصعب في نقطة التحول، قد يكون صعبا، يعني سؤال الناس ترى فيك صورة المرأة الخارقة، ناجحة في البزنس، ما شاء الله بطلة في الرياضة، لكن بصراحة ما هو الثمن الذي دفعته هند زمامة الإنسانة كي تصبح هند زمامة الأيقونة؟ يعني هل هناك قمة قدرت تكون شخصية أو عائلية اضطررت للتخلي عنها لتصلي إلى كل هذه القمم؟ سيدة هند، ده سؤال صعب صراحة.
0: بكل صراحة لست بالمرأة الخارقة ولست بالمرأة الحديدية كما ينعس. حاولت ومن اللي بديت تسلق الجبال وعدت نفسي أنه تسلق الجبال ما غيأثرش على حياتي الشخصية وما غيأثرش على حياتي المهنية. شغفي أكيد، ولكن حاولت بقدر ما أمكن أنه نوازن بين هالثلاثة كأم وامرأة عاملة وزوجة وشغفي. لكن هناك وشكر لأنه المحيط ديالي كيساعدني أكيد، فبلا المحيط ديالي ما كنتش غنقدر نوازن ما بين هاد الأشياء كاملة. فكنظن نصيحة اللي كنقول دائما ما كنهملش جانب على حساب جانب آخر. فبتوفيق الله سبحانه وتعالى قدرت أنه نقدر تسلق الجبال مع يد المهنية مع يد الأم، قدرت نمشي في نفس الطريق بكل موازنة الحمد لله. فما كانش تمن أديته على جانب، فكنظن أنني قدرت بكل حمد نوفق ما بين هاد الجوانب باش قدرت كذلك أنه ننجح. ويمكن كما قلتي في نظرك أيقونة ديال تسلق الجبال، فأنا كنحاول نفتحوا الأبواب للنساء أخرين. فالمرأة الواعية التي هي التي لا تنافس هي التي تلهم، أنا في نظري، ونجاح الآخرين لا ينقص من نجاحي. فكنظن أنه هذه الرسالة اللي كنبغي دائما نوصل.
1: وهنا نصل إلى قمة حلقتنا اليوم من نقطة التحول. كما أن لكل جبل قمة فإن لكل حلم قمة، لكل تحدي قمة. شكرا لضيفتنا البطلة والأيقونة هند زمامة التي تحدثنا عن تسلق الجبال فقط، بل علمتنا كيف نتسلق كل مخاوفنا، علمتنا حقيقة أن الطريق إلى القمة لا يكون مفروشا بالورود بل بالصخور.
0: أكيد الفشل هو أنا دائما تنقول هذاك اللي ما جربش غادي يندم، بحيث اللي جرب وفشل كنظن أنه كسب. لا تخشى البقاء في الأرض، إنما لا تخشى السقوط كذلك، اخشى البقاء في الأرض. يعني النجاح بعد السقوط هو مدرسة، فدائما تنقول حاول. فالمحاولة لا تكلف شيء.
1: لالا هند زمامة، شكرا لأنك أثبتت لنا أن المرأة المغربية قادرة أن ترفع علم بلادها ليس في المحافل فقط بل على أعلى القمم. شكرا اليوم لأنك جعلت من المستحيل مجرد صخرة أخرى قد نتجاوزها بكل يسر وسهولة. شكرا نورتيني في نقطة التحول.
0: شكرا لك لخديجة وشكرا لإذاعة

0: ملي على الاستضافه. وكما قلت لك في الاول جد فرحه انه بهذا النقاش وهذا الحديث معك ما كنتخاوش به دائما. شكرا لك وتبارك الله عليك الله خديجه. شكرا ممتنة. شكرا. فانتم كذلك الصحفيات الكبار مثال للمراه المغربيه، وشعاري كما قلت في اعلى قمه هذه المره فكل النساء المغربيات بطلات. فكنظن هذا كان شعاري ورساله كنت هديتها لجميع النساء المغربيات من اعلى قمه ألاسكا.
1: شكرا جزيلا كل الشكر لك، ممتنه على هذه الثقه التي وضعتها في نقطه حول على ميديا. شكرا جزيلا. مستمعينا رسالتنا لكم ما بعد هذه الحلقة، كل واحد منا أمامه جبل، قد يكون مرضا، حلما مؤجلا، خوفا أو ذكرى موجعة. لا تنظروا إلى القمة ترهبكم المسافة، لا، بل انظروا إلى الخطوة التالية فقط وصعدوا، لأن الحياة كما قالت هند لا تقاس بعدد الأنفاس التي نلتقطها بل باللحظات التي تحبس أنفاسنا. من نقطة تحول كانت معكم خديجة الفحيصي، وإلى قمة جديدة، تحول جديد ألقاكم.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم إلى العاشرة، ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز العناوين. رئيس الحكومة المغربية في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات بلواندا يجدد تأكيد على الموقف المغربي الثابت من جعل الأمن والاستقرار مشروعا استراتيجيا للقارة الإفريقية، موقف طالما دافع عنه العاهل المغربي الملك محمد السادس. في خطوة نحو تقريب وجهات النظر والإعداد لانتخابات شاملة، الأطراف الليبية توقع في طرابلس برعاية أممية على اتفاق يمهد الطريق نحو هذا الهدف. إسرائيل تتمادى في سياسات الاستيطان وسط أجواء من عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين، وأمر عسكري جديد بالاستيلاء على أراضي قرب مستوطنة بيت حورون وسط الضفة الغربية المحتلة. في رياضة العاشرة، انتقالة اللاعبين المغاربة سفيان أمرابط يلتحق رسميا بأياكس أمستردام الهولندي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين. إلى تفاصيل العاشرة، ونستهل ملفاتها من لواندا، حيث استقبل اليوم رئيس جمهورية أنغولا جو لورينسو رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، وذلك على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات التي تنعقد اليوم بالعاصمة الأنغولية. أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال التحيات الأخوية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وهنأ رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم المتميز لهذه القمة، مبرزان استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. ومن جانبه، كلف الرئيس الأنغولي أخنوش بنقل تحياته للملك محمد السادس، وأكد متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. رئيس الحكومة عزيز أخنوش وفي تصريح صحفي على هامش مشاركته في القمة الإفريقية ممثلا للعاهل المغربي، اعتبر أن الملك محمد السادس جعل دائما من الأمن والاستقرار مشروعا استراتيجيا للقارة الإفريقية. المزيد من التفاصيل في تقرير عبد العلي زهر.
2: الرؤية المغربية لإرساء السلام في القارة الإفريقية تستند إلى قناعة راسخة بأنه لا تنمية دون استقرار مستدام، موقف جدد تأكيد عليه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش خلال مشاركته ممثلا للملك محمد السادس في أعمال القمة. وفي كلمته أمام المشاركين، أوضح رئيس الحكومة أن الوقاية المستدامة من النزاعات تتطلب الانتقال تدريجيا من منطق تدبير الأزمات بعد اندلاعها إلى بناء شروط السلام الوقائي، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب العميقة للاضطرابات عبر الاستجابة لتطلعات الشباب وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، ومواجهة التحديات الناشئة كالتغير المناخي والإرهاب والتدخلات الخارجية. كما أبرز حرص المغرب وفق التوجيهات الملكية على دعم تعاون جنوب جنوب فعال وملموس، يضع المواطن الإفريقي في صلب الأولويات ويعزز ثقة القارة في قدراتها الذاتية. القمة التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن يشارك فيها أزيد من 12 رئيس دولة و9 رؤساء وزراء لتبني خطة عمل لترسيخ خارطة طريق قارية تضع أطرا عملية كفيلة بإنهاء النزاعات المسلحة في إفريقيا وتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية في التنمية والاستقرار.
1: وقع ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وفي غربها الأحد اتفاقا في طرابلس برعاية الأمم المتحدة، قدم على أنه خطوة في اتجاه إجراء انتخابات في هذا البلد الذي تحكمه حكومتان متوازيتان. ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة والرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفصر بالاتفاق الذي حصل في مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس بحضور المبعوثة الأممية هانا تيتي. في المتابعة مراسلنا من طرابلس رأفت بالخير.
3: اتفاق بين أعضاء لجنة الحوار المصغر 4+4 المشكلة من ممثلين لحكومة الوحدة الليبية والقيادة العامة للجيش في شرق ليبيا على خارطة طريق للوصول إلى حل سياسي تبدأ بإعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات وتوحيد الحكومة ومراجعة القوانين الانتخابية وإجراء تعديلات على

0: عليها وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 24 شهرا. عضو لجنة 4+4 وليد اللافي.
1: في مدة لا تتجاوز 24 شهرا تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، وفي حال تعذر ذلك يعمل الطرفان مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إيجاد الآلية المثلى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
0: واعتبر مراقبون أن هذا الاتفاق لن يحقق إنجازا كبيرا بسبب استمرار الجهات المسيطرة على أرض الواقع في سيطرتها على المشهد وقيامها بإقصاء الأحزاب السياسية الليبية من النقاشات المتعلقة بمستقبل البلاد. فتح الشبلي رئيس تجمع الأحزاب الليبية.
2: مخرجات 4+4 هذا الأمر لا يعني شيء، وستبقى هذه المخرجات عبارة عن حبر على ورق، لأنه من الواضح أن القصد منها هو مرحلة انتقالية لمدة سنتين.
0: وتظاهر عشرات الأشخاص أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإعلان عن رفضهم لهذا الاتفاق، فيما أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي عدم مشاركته في حفل التوقيع حتى تتبين تفاصيل خارطة الطريق الجديدة. لميديا رافت بالخير طرابلس.
3: نبقى بطرابلس، حيث بدأ اليوم وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لبحث تعزيز التعاون بين البلدين. وتم خلال الزيارة إعادة وفتح السفارة السورية في العاصمة الليبية بعد إغلاق دام 14 عاما. وتميزت الزيارة بلقاء الشيباني مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. وقال وزير الخارجية السوري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليبي طاهر البعور إن فتح السفارة السورية في طرابلس سينظم أوضاع السوريين الذين لجأوا إلى ليبيا في سنوات الحرب. إلى الجوار تونس الآن، حيث دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب لعقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. وبحسب بيان صادر عن النواب أصحاب المبادرة، ستخصص الجلسة المقترحة لمساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب ما وصفوه بتدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات. من جهة أخرى، طالبت أحزاب تونسية معارضة بفتح تحقيقات جدية ومستقلة حول أسباب الأزمات التي تعيشها تونس مؤخرا ووضع حد لسياسة الإنكار والاتهامات الجاهزة، مشددة على أن تحميل المسؤولية للمتآمرين والمخربين لا يمكن أن يحجب عن التونسيين حقيقة المتسببين فيها. نواصل ملفات العاشرة شرق أوسطيا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الأحد أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا عسكريا بالاستيلاء على مساحات من أراضي مدينة بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة بهدف توسيعة موقع عسكري قائم في المنطقة. الكشف عن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بتمادي المستوطنين بغطاء من جيش الاحتلال في الاعتداء على الأهالي وممتلكات في الضفة الغربية المحتلة. نستمع في هذا الإطار لتعليق أشرف عكا الكاتب والمحلل السياسي من رام الله، وحاوره الزميل نور الدين إيجاشان.
4: المشروع الاستيطاني الصهيوني قائم على عمليات التوسع والضم، ولكن الآن يأخذ بعدا أمنيا وسياسيا وقانونيا، يحاول تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وإنهاء مسار أوسلو. هذا المشروع اليوم في ظل هذه التوترات والتصعيد الميداني واعتداءات المستوطنين يندر عمليا بإرباك المشهد في الساحة الفلسطينية ويوتر الأوضاع في الضفة الغربية، وقد تدخل الضفة الغربية بشكل من أشكال المواجهة مدفوعة عمليا من قوى اليمين المتطرف في إسرائيل. ولكن يبدو أن هناك ضغوط دولية أمريكية وغيرها بدأت تتكثف خلال الأيام الماضية، أجبرت نتنياهو على إدانة المستوطنين والذين وصفهم بالمشاغبين أو مثيري الشغب. ولكن مشروع الاستيطان هو مشروع قائم بحد ذاته منذ سنوات طويلة، ويرتكز خلال السنوات الثلاث الماضية على خطة الحسم التي طرحها سموتريتش. نحن أمام مرحلة خطيرة وخطيرة جدا، قد تندر بتهديد مسار سياسي أجمع عليه العالم والإقليم وإنهاء الاتفاقيات الموقعة بطريقة غير معلنة. والآن هو يسيطر على الأرض الفلسطينية ويحاصر السلطة الوطنية الفلسطينية ويسيطر على المساحات الحيوية. السيناريو الأرجح مرتبط بطريقة تعاطي اليمين المتطرف وقدرة نتنياهو على لجم سلوك هؤلاء المستوطنين المتطرفين واعتداء منشآتهم، هو يريد مشروع الاستيطان ويدعمه ولكن ليس بوتيرة

0: التصعيد والعمليات المتسارعة التي ينفذها هؤلاء.
1: نبقى في المنطقة، حيث كشفت القيادة الأمريكية قبل قليل أن القوات الأمريكية قصفت اليوم الأحد راجمتي صواريخ تابعتين للحرس الثوري الإيراني في جزيرة الهرك بمضيق هرمز، متحدثة عن أن الراجمتين كانتا تستعدان لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه مضيق هرمز. وفي تطور متصل، قال مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية أكملت إزالة الألغام من مسارات الشحن الدولية في مضيق هرمز. الحرس الثوري أقر بالهجوم وهدد بالرد والانتقام، وكما أقر مباشرة بخسائر بشرية في صفوفه نتيجة هذا القصف الأمريكي. اليوم أيضا دعا المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنائي في رسالة مكتوبة الدول الإسلامية في المنطقة لوحدة الكلمة حسب تعبيره ضد الولايات المتحدة وإسرائيل بعد 6 أشهر من بدء الحرب في الشرق الأوسط. خامنائي وفي رسالته بمناسبة أسبوع الوحدة وذكرى المولد النبوي والتي نقلها موقعه الرسمي، قال إن علاج مشكلات الأمة الإسلامية يكمن في وحدة الكلمة والصداقة والتعاون، غير أن اللافت في رسالة المرشد مناشدته للمسؤولين الإيرانيين والشعب الإيراني بضرورة تنحية الخلافات جانبا والتوحد في مواجهة الخصوم. دعوة المرشد الإيراني هل هي بحث عن توحيد الصف أم تعبير عن مخاوف حقيقية من تصدعات داخلية؟ سؤال طرحه نور الدين إيجاجان على عبد الحكيم القرالة الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة الأردنية عمان.
2: تأكيد هنالك تدخلات في القرارات السياسية، خصوصا ما يتعلق بالمفاوضات. الواضح أن التعنت الإيراني في بعض مراحل التفاوض كانت يعني مرتبطة بربما صلف الحرس الثوري وتدخلاته. هذا يعني ربما التقطناه من خلال ماراثون المفاوضات والذهاب للمفاوضين، هل يملكون قرارا، هل يملكون صلاحيات كبيرة في التفاوض مع الجانب الأمريكي عبر الوسطاء. طبعا نلاحظ أن يعني في النظام السياسي الإيراني هنالك تعدد بمراكز القوى، ربما غياب المرشد وعدم حضوره يعني فعليا في المشهد الإيراني ربما أحدث الكثير من التجاذبات وأحدث الكثير من تالي التباينات التي يعني انعكست يعني بشكل كبير على القرار الإيراني. فنجد أن هنالك يعني ربما حالة من التردد أو التخبط بمعنى أدق في اتخاذ القرارات على الصعيدين، سواء على الصعيد العسكري والعمليات العسكرية أو حتى على الصعيد السياسي المرتبط بالعملية التفاوضية. الواضح يعني لم تأتي هذه الدعوة من فراغ، ربما نستشف منها أو نلتقط إشارات أن هنالك العديد من الخلافات، وبالتالي لتفتت في الداخل الإيراني يدعو المرشد إلى توحيد الصف وتوحيد الكلمة في ظل الظروف التي تعانيها إيران في ظل هذه الحرب وارتداداتها وتداعياتها السلبية على الداخل الإيراني، خصوصا ما يتعلق بالمشهد الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية الصعبة بعد الحصار الأمريكي.
1: في شؤون المنطقة، دائما يعقد في تركيا الاثنين الاجتماع الوزاري الأول للتكتل الدفاعي الإقليمي المتشكل حديثا بين أنقرة والرياض وإسلام أباد. بحسب ما أفادت مصادر تركية الأحد، الدول الثلاث كانت قد وقعت في 7 من غش اتفاقية مكة للدفاع المشترك، والتي تنص على التزام الدول الثلاث بالدفاع المتبادل في حال تعرض أي منها لهجوم. في ملفات العاشرة أيضا، هذا الجدل بين كندا والولايات المتحدة على خلفية حرب الرسوم الجمركية، والذي كانت من نتائجه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير اسم بحيرة أونتاريو الشهيرة إلى بحيرة أمريكا، قرار انصعت له شركة جوجل على خرائطها المستخدمة في الولايات المتحدة ضمن تطبيق جوجل مابس. شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها في الولايات المتحدة بررت بأن المستخدمين في كندا سيظلون يرون اسم بحيرة أونتاريو المستخدم رسميا منذ القرن 17. رغم ذلك، خلف هذا القرار ردود فعل غاضبة في كندا. في المتابعة مراسلنا من تورونتو محمد الشعب.
3: بعد هذا العد العكسي الاحتفالي على الضفاف الكندية لبحيرة أونتاريو، كشف النقاب عن لافتة زرقاء كتب عليها بالإنجليزية والفرنسية بحيرة أونتاريو الآن وللأبد. الرسالة أطلقها رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد رداً على قرار دونالد ترامب إعادة تسمية البحيرة لتصبح بحيرة أمريكا.
4: يمكن لترامب أن يسمي ما يشاء، لكن باقي العالم سيظل يدعوها بحيرة أونتاريو. اتصل بي حكام ولايات أمريكية وأكدوا أنهم سيواصلون بدورهم تسميتها بحيرة أونتاريو.
3: الرفض الكندي لم يقتصر على أونتاريو. رئيس حكومة مانيتوبا واب كينيو اعتبر الخطوة استعراضا سياسيا مؤسفا.
5: اعتقد ترامب أنه حقق نجاحا باهرا عندما غير اسم خليج المكسيك، وهو الآن يحاول تكرار ذلك ودغدغة مشاعر قواعده الانتخابية. الجميع هنا يرى الأمر محزنا بعض الشيء،

0: وليس هذا أفضل أعمالهم.
1: في الشارع وعلى الإنترنت عبر كنديون عن رفضهم للخطوة الأمريكية وغضبهم من إقدام خدمات مثل جوجل مابس على اعتماد التسمية الجديدة في الولايات المتحدة.
2: لقد سئمت حقا من مجاراة الشركات الكبرى لرغبات دونالد ترامب. ليسوا مضطرين لفعل ذلك مطلقا. هذا أمر مثير للسخرية.
1: ويرى مراقبون أن التسمية الجديدة لا تفرض نفسها على كندا أو على بقية العالم، ولا يترتب عليها أي تغيير في الحدود بين البلدين، وهو ما أكدته وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي في مؤتمر صحفي.
3: سنناديها دائماً بحيرة أونتاريو، نقطة إلى السطر.
1: من تورونتو، محمد لشهب، لميديا.
4: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن مباشرة قواتها الإعداد لضربات مكثفة على منشآت قطاع الطاقة في أوكرانيا، ردا على الهجمات المتواصلة للقوات الأوكرانية على البنى التحتية المدنية وقطاع النفط والطاقة الروسي. وكانت موسكو صعدت خلال الشتاء الماضي ضرباتها على محطات الطاقة الأوكرانية، ما ألحق أضرارا فادحة بهذا القطاع وتسبب بانقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين الأشخاص. الأحد اندلع حريق في مصفات نفط روسية بمنطقة لينينغراد عقب تحطم طائرة مسيرة بالقرب منها، وفق ما أفادت به السلطات المحلية. في رياضتي العاشرة، نهتم بسوق انتقالات اللاعبين المغاربة. الدولي سفيان أمرابط يلتحق رسميا بنادي أياكس أمستردام الهولندي في صفقة انتقال حرة لموسمين. التفاصيل معك زميل الحسن جابري.
5: من هولندا بدأت حكاية سفيان أمرابط في مساره الاحترافي مع كرة القدم، وإليها يعود من جديد. الدولي المغربي صاحب 30 عاما اختار أياكس أمستردام في محطة جديدة في مسيرته بعدما أنهى عقده مع فينرباتشا التركي. أمرابط وقع عقدا يمتد حتى يونيو من العام 28 و2000 مع الفريق الهولندي في صفقة انتقال حر ليعود إلى الدوري الذي عرف فيه أولى خطواته الاحترافية مع أوتريخت في العام 14 و2000 قبل أن يحمل قميص فاينورد ثم يخوض تجارب في كل من بلجيكا، إيطاليا، إنجلترا، تركيا وإسبانيا. أياكس لم يتردد في الرهان على الدولي المغربي. المدير الفني للفريق الهولندي جوردي كرويف وصف اللاعب بالقوي بدنيا وبصاحب المهارات الفنية والخبرة الدولية، مؤكدا أن معرفته بالدوري الهولندي ستساعده على الاندماج سريعا. أما أمرابط فتحدث عن دوره في الفريق بعد تقديمه رسميا لاعبا لأياكس.
6: سأبذل قصارى جهدي لأكون عند حسن ظن النادي وأرد له الثقة التي وضعها فيها. أعرف أن الجماهير تنتظر مني الكثير، خصوصا من لاعب يشغل مركز الرقم 6 الذي يجب أن يساهم في صلابة وتماسك الفريق، كما يجب عليه أن يساعد زملائه على اللعب بشكل أفضل وأن يتيح لهم الوصول إلى أفضل مستوياتهم، وسأحاول القيام بهذا الدور على أفضل وجه ممكن.
5: أمرابط الذي خاض 78 مباراة دولية مع أسود الأطلس وشارك في النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم، يبحث مع أياكس عن استعادة موقعه أساسيا بعد موسم قضاه مع ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة.
4: شكرا لك الزميل الحسن جابري. ومعك نختم كل ملفات العاشرة. شاكر لكم مستمعين حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.
7: 90 minutes sur le terrain, une heure pour aller au-delà du score. Les buts, les choix, le football européen passe au débrief sans filtre.
8: L'Argentine est submergée un peu par ça.
7: Moncef Zamrat et son équipe entrent dans le jeu. Le 11 de nuit, le football ne dort jamais. Chaque lundi de 21h à 22h sur Medi 1.
9: أهلا بكم مستمعين إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
10: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
9: بطاقة اليوم تأخذكم إلى قلب جبال بن زناسن على علو يفتح للعين مساحات من الخضرة والهواء النقي. تستقبلنا تافوغالت بهدوئها الخاص، تختصر في تفاصيلها حكاية مكان ظل مرتبطا بالطبيعة وبالذاكرة المنطقة وببساطة الحياة.

0: هذه الجهة وهذه المنطقة وخصوصيتها ومميزاتها يحدثنا عنها الزميل محمد الغول المهتم بالشأن الثقافي.
1: منطقة فوغالت هي منطقة تتواجد قرب مدينة بركان على بعد حوالي 18 إلى 20 كيلومتر من مدينة بركان وبحوالي 55 كيلومتر شمال غرب مدينة وجدة، يعني في الوسط ما بين المدينتين، يعني في الجهة الشرقية للمملكة. هي منطقة جبلية وغابوية كذلك، ارتفاعها يتجاوز 800 إلى حوالي 850 متر ارتفاعها عن سطح البحر، تميز بغطاء غابوي جميل جدا، والأجمل كذلك وتوفرها على كثير من المنابع، منابع المياه، ما يجعلها منطقة يعني غابوية جبلية جميلة، تشكل منتزها ومتنفسا طبيعيا للمنطقة لجهة الشرقية، رغم أن زوارها من كامل تراب الوطني. كما تتميز هذه المنطقة بالزيارة في فترة الصيف، تكون متنزها لأفراد الجالية المغربية في الخارج، يقبلون عليها بشكل كبير جدا خلال فترة الصيف باعتبارها متنفسا لمدينة بركان الأقرب إليها، باعتبار أن المدينة مدينة بركان لا توفر على شواطئ، فالمتنزه متنزه تفوغات يبقى الأقرب، وتوفره على عيون مائية جارية، شلالات، الغطاء الغابوي يسمح ب يعني متنفس يتناسب فترة الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير جدا. لكن تميز هذه المنطقة يتجاوز ذلك بطبيعة الحال، باعتبارها موقع يجذب الكثير من فرق الاستكشاف الأركيولوجيين، كذلك يجذب المتنزهين ذوي الاختصاص في الدراجات الجبلية سواء النارية أو العادية، كذلك يجذب محبي الجولات الجبلية مشيا على الأقدام، كما يجذب الكثيرين من الباحثين في التاريخ، باعتبار أن المنطقة تشكل يعني رمزا كبيرا في التاريخ المغربي الحديث والمعاصر، فقد كانت موقعا للمقاومة، لنظرا لأن موقعها استراتيجي كان يسمح بتمركز المقاومين في مواجهة التوغل الفرنسي من جهة الجزائر.
0: بهذه الجهة لا تحتاج الطبيعة إلى كثير من التقديم، الغابات، الجبال، المسالك التي تتخللها الأشجار، كلها تمنح تفوغالت ملامحها الخاصة وتجعل منها وجهة للباحثين عن الهدوء وعن لحظة ابتعاد عن صخب المدن التي لا مثيل لها.
1: بكل تأكيد تفوغالت هو موقع متميز في التاريخ المغربي، المؤرخون والباحثون في التاريخ المعاصر للمملكة خصصوا لهذه المنطقة الكثير من الدراسات التاريخية باعتبارها قلب منطقة قبائل بني زناسن، ونعلم الأدوار التي قامت بها هذه القبائل، قبائل بني زناسن، في مواجهة التوغل الفرنسي من جهة الجزائر والمقاومة الشديدة التي واجهوا بها القوات الفرنسية. وهذا الموقع الجبلي المرتفع والذي يتميز بخنادق وغطاء غابوي متميز كان يسمح للمقاومة والمقاومين بالتمركز ويعني الاحتماء في مواجهة القوات الفرنسية الأكثر عددا وكذلك الأكثر تسليحا، باعتبار أنها كانت مسلحة بأحدث ما يتوفر للجيوش والحروف تلك الفترة، خاصة الطيران وكذلك المدفعية البعيدة. فمقاوم بني زناسن استغلوا هذا الموقع الجغرافي المتميز لتفوغالت ليكمنوا للقوات الفرنسية ويقطعوا الطريق عليها أمام تقدمها. فالموقع الجغرافي المتميز والاستراتيجي لتفوغالت، فبدون المرور من تلك المنطقة لا يمكن التوغل داخل التراب الوطني، وكذلك الموقع الغطاء الغابوي، الجبال، مرتفعات، الخنادق، كان يسمح للمقاومين بالاختفاء والاحتماء وفرض يعني معركتهم إن صح التعبير. لهذا المنطقة متميزة في التاريخ المغربي المعاصر، خاصة فترة المقاومة، هناك دراسات كثيرة تثبت ذلك.
0: لكن تفوغالت ليست طبيعة فقط، هي ذاكرة تسكن المكان، في كل زاوية هناك أثر من تاريخ المنطقة، وكل حكاية يتناقلها أهلها تضيف صفحة جديدة.

0: جديدة إلى قصة الجهة.
1: هذا بالنسبة للتاريخ المعاصر، لكن الموقع كذلك هو بالنسبة للتاريخ العام للإنسانية هو مشتل للأركيولوجيين، فقد قامت مجموعات من العلماء الأركيولوجيين بالتنقيب في المنطقة. هناك من قدموا من

0: التاريخية المتميزة المتعلقة بالأركيولوجيا، باعتبار أن المنطقة توفر على مغارات طبيعية يمكن البحث فيها، تسهل عملية البحث. هناك مغارتين معروفتين جدا، مغارة الحمام ومغارة الجمل. ما يشكل به هذا الموقع، موقع تافوغالت، موقعا مهما لدراسة الحضارات ما قبل التاريخ، مثل الحضارة الإيبرو مونيزية القديمة، حيث تم العثور على مجموعة من اللقا وكذلك مجموعة من الآثار التي تدل على الحيوانات التي عاشت في المنطقة، وكذلك حتى آثار الإنسان القديم بالمنطقة. فهناك حديث عن العثور عن أصداف على شكل حلي معلقة في المنطقة. في الخلاصة المنطقة، موقع تافوغالت، هو متميز على مختلف المستويات، المستوى الحضاري التاريخي، وكذلك متميز على المستوى السياحي الجمالي الطبيعي.
1: ويبقى الإنسان هو أجمل ما يمنح المكان روحه، وفي تافوغالت تلتقي بساطة السكان بكرم الضيافة، وتظل العادات والتقاليد جزءا من هوية محلية تحرص على أن تبقى حاضرة رغم تغير الزمن.
0: هو موقع سياحي متميز باعتبار أنه متعدد الجوانب، الطبيعة وكذلك التاريخ والجو اللطيف صيفا، وتوفر الموارد المائية، المغارات والينابع المائية والشلالات، بمعنى أنه يمكن اعتباره موقع سياحي متكامل. كانت هناك مشكلة صغيرة، هو الوصول إلى المنطقة كان صعب اعتبار أن المنافذ الطرقية، لكن الآن مع إصلاح المنافذ الطرقية أصبح الموقع موقع سياحي متميز، يستضيف الآلاف خاصة في فترة الصيف، رغم أن الزيارة هي مفتوحة للمنطقة في كل فترة السنة، لكن في فترة الصيف تكون أكثر جاذبية باعتبار كما قلت الهواء اللطيف والغطاء الغابوي. الغطاء الغابوي في المنطقة هو كثيف، ولكنه متميز بأنه غالبيته من أشجار العرعار، ونعلم بأن هذه الأشجار عطرية تمنح يعني الموقع جمالية كبيرة. كما قلت هناك هذه المغارات، والكثيرون يزورونها رغم أنها ليست مغارات عميقة جدا، لكنها مغارات تعطي جمالية للمنطقة، كما العيون والمياه الجارية والشلال. ينقص المنطقة التجهيز على المستوى الاستقبال. صحيح هناك ساكنة المنطقة التي تبذل المجهود في هذا الإطار، لكن يجب مساعدتها للسماح لتوفير فرص استقبال جيدة لهؤلاء الآلاف. هناك مطاعم شعبية حاليا، هناك بعض الساكنة تستغل منازلها لاستضافة هؤلاء السياح، لكن توفير يعني منظومة استقبال حديثة توفر الراحة للزوار، قد يسمح بتحويل هذا الموقع السياحي إلى يعني موقع اقتصادي كذلك بالنسبة لساكنة المنطقة، مورد رزق. وزيادة بتعريفه، فهو رغم أنه معروف ومشهور، لكن تعريف به عالميا قد يزيد من شهرته ويسمح باستثمارات أكبر في المنطقة على المستوى السياحي. كما قلت هناك حتى وفود أركيولوجية من علماء زاروا المنطقة من جامعة أكسفورد، لأنه يعلمون الغنى الأركيولوجي للمنطقة وقاموا بإجراء أبحاث هناك، إضافة إلى الباحثين المغاربة بطبيعة الحال والذين يكونون حاضرين سواء بمجموعات خاصة بحثية أو مجموعات مشتركة مع هذه الجامعات الأجنبية التي تزور المنطقة وتعمل على كشف أسرارها. رغم كل ذلك تبقى المنطقة غنية بالأسرار التي لم تكشف عنها بعد، لأن هذه العمليات البحث لا زالت حديثة ولم يمر عليها وقت كبير، لهذا يمكن العمل على إغناء هذه الجوانب كلها، وربما جعل المنطقة واحدة من أجمل مناطق الاستقطاب السياحي في المملكة. بطبيعة الحال المناطق المغربية هناك مناطق كثيرة جميلة، لكن تبقى هي مناطق موسمية، هناك مناطق يمكن زيارتها صيفا، هناك مناطق يمكن زيارتها شتاء. جبال الأطلس مثلا يفضل في العادة زيارتها في فصل الربيع، باستثناء طبيعة الحال من يعشق الرياضات المرتبطة بتساقط الثلوج والتسلق. كل سائح عاشق لمجال طبيعي معين ومحدد. ما يميز

0: هذه المنطقة منطقة تافوالت أنها منطقة جبلية غابوية لكنها تحتفظ بطقس لطيف طيلة السنة، لا يختلف كثيرا الطقس في فصل الصيف عن فصل الشتاء من حيث درجات الحرارة، الفارق يعني ما بين أقصى درجة وأعلى وأخفض درجة يبقى فارق بسيط، يعني تحتفظ بطقس جميل لطيف طيلة فترات السنة، بمعنى أنه يمكن زيارتها في أي فترة من فترة السنة. صحيح أن حاليا الإقبال عليها يكون فترة الصيف أكثر، لكن ذلك كما قلت مرتبط بأنها تشكل متنفس في غياب أو بعد الشواطئ، فالشاطئ الذي يزوره ساكنة المنطقة الشرقية غالبا هو شاطئ سعيدية، فهو يبقى أبعد بالنسبة للساكنة من هذا المتنزه الذي يبقى أقرب والذي يوفر حتى مجالات للسباحة باعتبار توفر موارد المياه بوفرة في المنطقة من العيون الجارية والشلالات. كما قلت أن الغطاء الغابوي متميز في المنطقة الآن مع إصلاح المسارات الطرق أصبح الولوج سهلا، والذي يميز منطقة تافوغالت كذلك هو أنه إذا كنت تحب السياحة التاريخية يمكنك زيارة المنطقة، إذا كنت تحب السياحة الطبيعية يمكنك زيارة المنطقة، يمكنك فقط تحب متنفس طبيعي يمكنك زيارة المنطقة، يعني كل ما قد تحبه قد تجده في هذه المنطقة منطقة تافوغالت، تجمع كل هذه المتميزات. يمكن أشير إلى أنه هذه المنطقة تحدثنا عن تميزها التاريخي كذلك، الاستعمار الفرنسي عندما تمكن من تجاوز المقاومة بعد مقاومة شرسة باعتبارا لأهمية الموقع الاستراتيجي وعلمه بأنه من الصعب التحكم في المنطقة دون أن يكون له موقع في قدم في هذا الموقع الطبيعي التاريخي، أقام يعني قاعدة له أو ثكنة عسكرية في هذه المنطقة حتى هي لازالت مزارا تاريخيا في موقع تافوغالت، هناك ثكنة تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي، هي جزء من التاريخ كذلك. يعني كل الأشياء التي قد تراها مناسبة لتقوم بجولة في منطقة ما قد تجدها في منطقة تافوغالت. كذلك هناك جزء آخر محبي الإنتاجات الفلاحية الطبيعية، المنطقة توفر كثير من الإنتاجات الفلاحية الطبيعية خاصة على مستوى الفواكه، المنطقة شهيرة بنوع من الفاكهة المزاحة التي تعرف بحلاوتها الشديدة، في المنطقة يسمى مزاح زقزل، هذه المنطقة القريبة من تافوغالت والمحادية والتي تدخل ضمن المسار الطبيعي لهذا الموقع توفر كذلك هذه أشياء يمكن اللعب على وطرها كذلك لزيادة عملية الجذب للمنطقة من الناحية السياحية. كما قلت المنطقة توفر كل ما يمكن أن يرغب فيه سائح لزيارة منطقة ما، الكثير من المناطق المغربية بطبيعة الحال هي متميزة وتوفر على كثير من المواقع التاريخية المواقع الطبيعية، هناك الشواطئ هناك الجبال هناك الرمال هناك لكن كما قلت لمنتزه تافوغالت يعني خصوصية تسمح بأن يكون موقعا متميزا وموقعا للزيارة السياحية والاستقطاب السياحي طيلة فترات السنة. هي الجهة الشرقية معروفة بقساوة المناخ، إذا تحدثنا عن المناخ فدرجات الحرارة تنخفض كثيرا في فترات الشتاء وترتفع كثيرا في فترات الصيف، لكن هذا الموقع موقع تافوغالت الذي يتواجد وسط هذه المنطقة المنطقة الشرقية للمملكة متميز عن باقي هذه الأجواء القاسية أو القارية كما توصف في المناخ، فتحتفظ بطقس لطيف طيلة السنة ما يسمح كما قلت بزيارتها طيلة فترات السنة، ربما لأنها مرتفعة منطقة جبلية لكن ليست مرتفعة كثيرا فهي متوسطة الارتفاع 850 متر، كذلك ربما الغطاء الغابوي الكثيف المتوفر في المنطقة يسمح بتخفيف قساوة المناخ ويجعل المنطقة تحتفظ بهذا المناخ اللطيف طيلة فترات السنة.
1: بين ذاكرة الأمس وتطلعات اليوم تواصل هذه الجهة رسم طريقها الخاص تراهن على مؤهلاتها الطبيعية والثقافية وعلى جاذبيتها كفضاء للراحة والاكتشاف لتظل حاضرة في ذاكرة كل من زارها.
0: ذكرنا التميز التاريخي الأركيولوجي للمنطقة، فقلنا بأنه هو موقع متميز للباحثين في خصوصيات الحضارة الإيبوريسية أو الموريزية كما تسمى. فقد أثبتت نتائج التاريخ والبحث في المنطقة أن هذه الحضارة الإيبوريسية لديها آثار في هذا الموقع، موقع تافوغالت، في زمن قديم إلى حدود أزيد من 22 ألف سنة أو ما بين 22 ألف سنة و 11 ألف سنة. هذه الفترة التاريخية التي يتم البحث فيها في المنطقة. فقد تم العثور بهذا الموقع عن مجموعة من اللقى، هياكل عظمية لإنسان القديم، أدوات حجرية كان يستعملها، عظمية كذلك، حتى حلي قديمة، بقايا عظام حيوانات. وفي المغرب هناك موقع معروف قرب الدار البيضاء، يقال بأنه تم اكتشافه في أقدم يعني هيكل إنساني عاقل في هذه المنطقة. كذلك تافوغالت هناك عثر على إنسان قديم يسمى إنسان، الباحثون يسمونه إنسان تافوغالت، وقد اكتشفوا فريق من الباحثين في المنطقة وبجواره عثروا على مجموعات من الحلي التي تعتبر الأقدم كذلك في العالم. وموقع تافوغالت يؤكد ما يعرفه الباحثون في مجال الأركيولوجيا بأن المغرب هو مهد الحضارة الإنسان حتى على الأقل حتى الآن، ما عثر عليه من لقى ومن آثار حتى الآن في علم الأركيولوجيا تؤكد بأن المغرب هو مهد الحضارات الإنسانية.
1: كانت هذه إذن محطة من محطات كارت بوستال، هذه المرة عن تافوغالت، حيث للجبل حكاية وللغابة ذاكرة وللمكان دائما ما يستحق أن يكتشف منه. شكرا جزيلا للزميل محمد الغول المهتم بالشأن الثقافي، شكرا لكم أيضا مستمعينا على مرافقتنا في هذه الرحلة، وإلى اللقاء.

سمر مع سعيدة. إذن كما تتبعتم معنا مستمعينا وكل الساهرين معنا في هذا اللقاء الجديد من سمر، بدأنا بأحد أجمل الأغاني العربية أبو وثلاث دقات، فهذه تحية مجددة لكم وأرحب بكل من التحق بنا. سعيدة معكم وأتمنى للجميع أحلى وأطيب اللحظات. الآن نتابع هذا اللقاء بصوت يمتع القلوب ملكة الرومانسية شيرين عبد الوهاب، معنا اليوم بمختارات غنائية رائعة. أغاني شيرين دائما ما تسحر القلوب وتترجم أحاسيس القلب بأجمل الكلمات والألحان. شيرين عبد الوهاب.

أجمل تحية لكل من التحق بنا، سعيدة معكم وأتمنى لكم دائما أحلى الأوقات، وكل أمل بأن نكون دائما عند حسن ظنكم بنا ونحقق دائما كل الرغبات والأذواق بمختارتنا الغنائية. ومعنا أحد الأصوات المغربية وأجمل ما غنى للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، و إنها أكيد المطربة المغربية ليلى غفران التي أتقنت وأبدعت في بعض أغاني الفنان الراحل عبد الحليم حافظ. معنا الآن بأغنية كامل الأوصاف في سمر على ميديا.

وصلنا الآن لختام هذا اللقاء من سمر بأحد الأصوات الكريستالية النادرة، صوت فيه طرب وفيه شجن وفيه رقة، يكسب الأغنية طبع خاص بصوته ويدخلنا في العمق وميزة

هذا الصوت أنه يخرج أوجاعنا ويخرج الرومانسية التي تكون مشتركة، فنعيش معه أجمل اللحظات ونعيش ولا أروع مع موسيقى. إنه الفنان الموسيقار مروان الخوري الذي يختم هذا اللقاء بمختارات غنائية اخترناها لكم بعناية، فنتمنى بأن تنال إعجابكم. وعلى هذه النغمات أتمنى لكم دائما مستمعين أحلى الأوقات، على وعد اللقاء بكم الأسبوع القادم بإذن الله في نفس الموعد نفس المحطة ولكن بمختارات غنائية أخرى، فأتمنى بأن تكونوا في الموعد. إلى اللقاء.

فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت.

كره الحب كلمه على ورقه اكتبها اليوم امحيها.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. استقبل الأحد بيلو واندا رئيس جمهورية أنغولا جو لورينسو رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، وذلك على هامش القمة الاستثنائية الاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات المنعقدة بالعاصمة الأنغولية. أخنوش نقل إلى الرئيس الأنغولي خلال هذا الاستقبال تحية الأخوية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وهنى رئيس الحكومة أنغولا على التنظيم الممتاز لهذه القمة، مبرزا استعداد المغرب للعمل من أجل تعميق علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. ومن جانبه كلف الرئيس الأنغولي أخنوش بنقل تحياته الحارة إلى الملك محمد السادس، وكذا متمنياته له بالصحة والسعادة وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. رئيس الحكومة عزيز أخنوش في تصريح صحفي على هامش مشاركته في القمة الإفريقية ممثلا للعاهل المغربي، اعتبر أن الملك محمد السادس جعل دائما من الأمن والاستقرار مشروعا استراتيجيا للقارة الإفريقية. وقع الأحد ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وفي غربها اتفاقا في طرابلس برعاية الأمم المتحدة قدم على أنه خطوة في اتجاه إجراء انتخابات في البلد الذي تحكمه حكومتان متوازيتان. ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة ورجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر بالاتفاق الذي حصل في مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية بحضور المبعوثة الأممية هانا تيتي. قالت إن الاتفاق ثمرة المحادثات التي بدأت في روما واستمرت في تونس خلال الأشهر الأخيرة، وينص الاتفاق على إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وإجراء تعديلات على الأطر القانونية والدستورية لتسيير إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية. كشفت القيادة الأمريكية عن قيام قواتها الأحد بقصف راجمتي صواريخ للحرس الثوري في

0: وزيرة الهرك قالت أنها كانت بصدد إطلاق صواريخ تحميل ألغام بحرية في مضيق هرمز. الحرس الثوري أقر بالهجوم متوعدا بالرد وكاشفا عن خسائر بشرية نتيجة الهجوم الأمريكي قبل أن يعود الحرس أو أن يعود الحرس الثوري الإيراني للعودة عن أو للعودة للحديث عن إطلاقه صواريخ على أهداف أمريكية بالمنطقة. مصدر أمريكي تحدث عن استهداف مواقع في الأردن لكنه شدد أن كل الصواريخ أسقطت ولا أضرار. وفي رسالة مكتوبة دعا الأحد المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي الدول الإسلامية في المنطقة إلى وحدة الكلمة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل بعد 6 أشهر من بدء الحرب في الشرق الأوسط. يعقد في تركيا الاثنين الاجتماع الوزاري الأول للتكتل الدفاعي الإقليمي المتشكل حديثا بين أنقرة والرياض وإسلام أباد بحسب ما أفادت مصادر تركيا الأحد. الدول الثلاث كانت قد وقعت في 7 من رشد اتفاقية مكة للدفاع المشترك والتي تنص على التزام الدول الثلاث بالدفاع المتبادل في حال تعرض أي منها لهجوم. رفض الإسلنديون استئناف مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي وفقا للنتائج النهائية للاستفتاء التي نشرت الأحد في انتكاسة للاتحاد الذي كان يرغب بانضمام هذه الجزيرة الغنية الواقعة شمال المحيط الأطلسي لدوله. وأظهرت النتائج الرسمية النهائية التي أعلنتها هيئة الإذاعة العامة الإسلندية بعد فرز كل الأصوات أن 52.8% من الإسلنديين صوتوا ضد استئناف مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية كشفت وزارة الدفاع الروسية عن مباشرة قواتها الإعداد لضربات مكثفة على منشآت قطاع الطاقة في أوكرانيا ردا على الهجمات المتواصلة للقوات الأوكرانية على البنى التحتية المدنية وقطاع النفط والطاقة الروسي. الأحد اندلع حريق في مصفاة نفط الروسية بمنطقة ليلينغراد عقب تحطم طائرة مسيرة بالقرب منها وفق ما أفادت السلطات المحلية. ختام الموجز مستمعين، بقيت رفقة ممتعة لباقي برامج دعاة ميدا، أتمناها لكم، إلى اللقاء.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
3: Sports Music Media Digital Film.